بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، وزين عقولنا بالحكمة، وعافي أبداننا بالصحة والعافية، واشملنا بعفوك ورحمتك ولطفك يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العنوان: لماذا يغضبون لمجرد انتقادهم؟ بس، والانتقاد بناء حتى نبدأ الحلقة صح. لماذا يغضبون لمجرد انتقادهم؟ ليس لأنهم دائما على حق، بل لأن بعضهم اعتاد أن يعيش في بيئة تعتبر السؤال وقاحة، والملاحظة تجاوز، والنقد تهديد شخصي. في الأردن لا نعاني من نقص في الخطابات، لا والله، ولا من فائض في الإنجازات. نعاني أحيانا من مشكلة أعمق، أن هناك من يريد حق الكلام كاملا لنفسه، لكنه لا يحتمل أن يتكلم الآخرون عنه. يريد أن ينتقد الجميع، لكن لا أحد ينتقده. يريد أن يحاسب الجميع، لكن لا أحد يحاسبه، ولهذا يغضب. يغضب لأن النقد يسحب منه الهالة التي صنعتها المجاملات. يغضب لأن المواطن الذي كان يصفق بالأمس أصبح يسأل اليوم. يغضب لأن مواقع التواصل هدمت كثيرا من الجدران التي كانت تعزل المسؤول عن الناس وعن آرائهم الحقيقية. عندنا مفارقة غريبة تستحق التأمل. كثيرون يطالبون بالإصلاح، لكنهم لا يحتملون كلمة نقد واحدة. يريدون من الناس أن تتكلم، لكن ليس عنهم. يريدون حرية الرأي بشرط أن يكون الرأي مطابق لرأيهم، وبمجرد أن تشير إلى خلل أو تقصير أو قرار خاطئ تبدأ حفلة الغضب. فجأة تصبح جاحد، تصبح سلبي، تصبح مهاجم، وربما متهما بأن لديك أجندة خفية. وكأن المشكلة يا أخوان ليست في الخطأ نفسه، بل في الجرأة على الإشارة إليه. المؤلم أن بعض المسؤولين أو أصحاب المواقع العامة يعيشون سنوات طويلة وهم يسمعون ما يريدون. ما يريدون شو؟ ما يريدون سماعه فقط. يحيط بهم المصفقون، ومع الوقت يختلط عليهم الأمر، فيظنون أن الصمت رضا، وأن المجاملة إنجاز، وأن الخوف احترام. لكن المشهد يصبح أكثر إثارة عندما يغادر بعضهم موقعه. فجأة يكتشف هذا المسؤول، بس يطلع من مكانه، فجأة يكتشف أن هناك أخطاء. فجأة يتذكر هموم الناس. فجأة يصبح خبيرا في النقد والمعارضة والإصلاح، نفس الشخص الذي كان يضيق ذرعا بأي ملاحظة وهو في موقع القرار، يتحول إلى ناقد شرس بعد خروجه منه. هنا يحق للناس أن تسأله: إذا كان كل هذا الكلام صحيحا اليوم، لماذا لم يكن صحيحا بالأمس؟ إذا كانت هذه المشكلة موجودة الآن، ألم تكن موجودة عندما كنت أنت جزءا من هذا المشهد؟ بين منشورين فقط يمكن أن تفهم الفرق. بين منشورين فقط يمكن أن تصلك الرسالة. بين منشورين فقط يمكن أن توصل هذه ما بين المنشورين ما أريد أن يصل. بعد عيد الاستقلال اختارت وزارة البيئة أن تخاطب الناس من زاوية المخلفات التي تركوها، وكأن المشهد كله اختصر في أكياس قمامة وصور توبيخ ورسائل تأنيب، ونسوا أنهم كانوا يحتفلون الأردنيون بمولد استقلالهم. في المقابل غادر ملايين الحجاج المشاعر المقدسة، خرجت الرسالة بالدعاء للحجيج: تقبل الله حجكم وسعيكم، ونسأل الله لكم العودة سالمين. بين منشورين، وإذا انتقدت غضبوا، بل غضبوا، وكل همهم

للوطن. طب ثبتوا العام للوطن، ارفع راتبه العام للوطن. يريدون من الناس أن تسمع لا تناقش، أن تقتنع لا أن تسأل، أن تشكر لا أن تحاسب. فإذا انتقدت أداء لفعالية سياحية لا تشبهنا ولا نشبهها، قالوا أنك يا أخي أنت تسيء لصورة الوطن. وإذا انتقدت المديونية تبعت المياه قالوا إنك لا تدرك حجم التحديات. وإذا انتقدت الاقتصاد قالوا معناش. وإذا انتقدت الاستثمار قالوا إنك لا ترى الجهود المبذولة، ويكأن المشكلة ليست في الملفات نفسها بل في جرأة من يفتحها. المواطن الأردني لم يعد يبتلع هذه الرواية بسهولة لأنه يرى المشهد كاملا. أما إذا انتقد المسؤول، إذا المسؤول البدو ينتقد تتم مكافأته بموقع آخر. وإذا ارتفع صوته وجدناه بعد فترة في لجنة أو هيئة أو مؤسسة أو منصب جديد، وكأن معارضته أصبحت في بعض الحالات جزءا من السيرة الذاتية المطلوبة للعودة إلى المشهد لا موقفا مبدئيا من أجل التغيير. لهذا لم يعد الأردني يسأل من القادم، بل يسأل هل سيأتي بشيء جديد؟ هل سيأتي بشيء مختلف؟ لأن الناس ملت رؤية الأشخاص أنفسهم ينتقلون من كرسي إلى كرسي، من مؤسسة إلى أخرى، من موقع رسمي إلى موقع معارض، ثم يعودون إلى موقع رسمي جديد، بينما تبقى النتائج على الأرض كما هي. يغضبون عندما تنتقد. الحقيقة القاسية أن الأوطان لا تدار بإعادة تدوير الأسماء، لا تبنى بإعادة إنتاج النخب نفسها كل عدة سنوات، لا تتجدد عندما تتغير بطاقات التعريف ويبقى التفكير ذاته. ولهذا يغضب، لأن النقد لا يكشف الأخطاء فقط، بل يكشف أن المشكلة أحيانا ليست في الشخوص منفردين، بل في ثقافة كاملة ترفض المراجعة، تخشى المحاسبة، وتتعامل مع المنصب كحق مكتسب لا كمسؤولية مؤقتة. لهذا يغضب. الحكومة القوية لا تخاف من النقد، الحكومة القوية لا تخاف من النقد، والمسؤول الواثق لا يغضب من السؤال، والمعارض الحقيقي لا تتغير مبادئه بتغير موقعه. المشكلة الأدهى والأمر في الذي ما زال يعتقد أن الناس لا ترى، لا تتذكر، لا تقارن. لكن اسمعني جيدا، الناس ترى، تتذكر، وتقارن أكثر مما تعتقد أنت. أقول لك اغضب. الله المستعان.

0: علي صباح الخير يا علي.
1: يسعد صباحك استاذ عامر.
0: هلا يا سيدي.
1: الله يعطيك العافية والصحة.
0: الله يعافيك وقويك.
1: مشكور على جميع مواضيعك المهمة للمواطن الأردني.
0: الله يحييك.
1: تحية ودود. سيدي العزيز أنا بحترم الكلمة الصادقة والوفية اللي بيأدي رسالة سماوية للمواطن الأردني وبيكشفه أول بأول خاصة بالأخبار المهمة. ولكن يا سيدي العزيز يبدو أن هناك جهات تجلس على هذه الكراسي ما بتحب المكاشفة للأسف الشديد يا أستاذ عامر. أنا امبارح رأيت الفيديو تبع معالي وزير المياه.
0: نعم.
1: ولكن أنا ما بنتقد الشخص، أنا بنتقد الأداء.
0: ما المشكلة إنه بعض المسؤولين عندما تقوم بانتقاد أي شيء أو طرح أي سؤال بيحول الموضوع إلى موضوع شخصي. يا أخي أنا شو بدي فيك بشخصك؟ أنا اليوم
1: بالضبط.
0: أنا اليوم أنت بتحكي معي عامر مش لأني عامر، لأني بقدم هذا البرنامج، صح ولا لا؟
1: نعم. تفضل. سيدي العزيز اليوم أنا بتحدث وبكل صراحة، كلام الوزير ماشي على راسي وعيني. اتحدث وحكى انه في 5 مليار على وزارة المياه ولكن ستصبح فيما بعد 15 مليار. انا بحترم وجهة نظره هاي، ولكن انا بدي احكي بصراحة، ال 15 مليار رح يتحملهم المواطن الاردني. مين بيعيش على ارض الاردن غير الاردني؟ الاردني اللي رح يتحمل 15 مليار. ولكن انا بدي ارد على الوزير معالي الوزير واحكي له انت، انا بتحمل كل شيء من ضرائب الرسوم وبدفع، ولكن انا ما باخذ كل هذه اللي بدفعه، ما باخذ هذه الخدمات. ولكن انا اليوم بدي احكي لك يا معالي الوزير، إيه انت بتحكي احنا كلياتنا شركاء بالاردن. انا بحترم وجهة نظرك فعلا، احنا كلياتنا شركاء في الاردن وبمحبة الاردن لانه غاية على الجميع، ولكن هل انت طالما بتحكي الكلام هذا ومسؤول عنه، هل أنا عايش مثلك ومثل أبنائك في الأردن؟ هل أنا راكب سيارة مثلك ومثل أبنائك في الأردن؟ هل أنا بتمتع بفيلا مثلك ومثل أبنائك في الأردن؟ هذا الكلام لا يجوز. المواطن الأردني مثقف ومتعلم أستاذ عامر.
0: صحيح.
1: 68% من أبنائنا خريجين من الجامعات. قبل لا تتحدث بالحديث هذا اعرف ردة الشعب الأردني. الشعب الأردني مثقف. ولكن أنا اليوم في رسالة حابب أوديها.
0: تفضل.
1: لوزير البيئة. أنت قبل لا تنتقد الناس على شوية نبيات ارتمت بجنب مؤسسة حكومية، أنا حابب أحكي لك كلمتين ما في غيرهم. أنت إذا بدك تحافظ على البيئة ما بتسكت عن الشركات والمصانع اللي وسخت سيل الزرقاء اللي كان اسمه نهر الأردن وحولتوا له لسيل ومكب للنفايات. حاسب الناس هاي اللي انت جاد في وطنيتك، حاسب الناس اللي بتعتدي على هذا السيل. سيل الزرقاء لازم يكون نهر للأردن، لازم يكون وجهة سياحية للأردن. أنا اليوم بتحدث وأنا مش خايف، لأني أنا أصلا عارف المواقع هاي إنها بتجيب دخل للأردن. بس في ناس ما بيحب الحكي هذا ولا بيحب الانتقاد. في ناس بيحب السحيجة إنه أنا أزقف لك. متى ليش أزقف لك؟ أنا بزقف لك لما أنا أوفر قوت أبنائي، بزقف لك لما أنا أقدر أدفع أجار بيتي، بزقف لك لما أنا أتنفس وأتعالج تعليم وأتعلم وأعلم أولادي مجانا. أنا بزقف لك لما أتعالج معالجة كويسة في الأردن مجانا. أنا بزقف لك لما أحتاج بطاقة شخصية لما أجي أجددها بجددها بخمس دقائق. أنا بزقف لك اليوم لما أنت تكون بالموقع نفسه وحاطط مخافة الله بين عيونك وقلمك جريء بالتوقيع على اهتمامك بالمواطن، هذيك الساعة أنا بزقف لك.
0: الله يسعد صباحك يا عم علي. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. أبو حاتم صباح الخير.
2: صباح الخير أبو محمد، الله يعطيك العافية.
0: هلا يا سيدي، الله يعافيك طول عمرك.
2: يعني جهودك مشكورة.
0: الله يبارك فيك.
2: دائما تطرح مواضيع طيبة.
0: الله يعزك أنت الطيب.
2: يا محمد يا أخوي بعد إذنك بس سؤال. إحنا بنوجه هذا السؤال للي للحكومة نعتبره. الآن أنت البلد يجلد كثيرا يا أبو محمد.
0: صحيح.
2: كثيرا. وبالذات المسؤول اللي بيكون على كرسي وبعد ما يروح ببلش يطوق على البلد. طب يا أبو محمد سؤال. اللي بيرجع يعينه ما بيرجع لورا بيقرأ شو حكى شو تكلم. طيب بلاش سياسة التوريث. طب ما بيرجعوا لوالد.
0: لحظة أبو حاتم. أبو حاتم لحظة شوي. بتعرف إنه في بعض المسؤولين يعتقدون إنه ما في أسماء بالأردن. بقول لك هات تعطيني. تعرف؟
2: أكيد بعتبر نفسه لحاله. بقول لك أنا وبس.
0: هاي واحد. تفضل السؤال الثاني. اللي بقدر أجاوبه ولا لا أجاوبه. اللي ما بقدر أجاوبه ولا غير أضل ساكت. تفضل.
2: السؤال الثاني الأغنية اللي قبل شوي حطيتها يا وطن أنا مالي غيرك.
0: الله يرحمه. الله يرحمه.
2: والله يا أبو محمد هاي لازم تكون نشيد وطني لكل مسؤول.
0: إن شاء الله يا أبو حاتم.
2: والله لازم يحفظوها لازم يحفظوها عن ظهر قلب. عشان يعرفوا انه فعلا ما لنا غير هالبلد.
0: والله ما لنا غير هالبلد واحنا مدركين بهذا الحديث واحنا ما بنطلب شيء. بنقول له يا اخوي اللي بينتقدك اللي بينتقدك لا تزعل لا تغضب يا اخوي روق يعني وجاوبه.
2: اسمع يعني عفوا منك انت بتشوف تسمع راي 100 طبيب عشان تقتنع انك عندك المرض الفلاني.
0: شكرا مثلا. صحيح.
2: طب اسمع 100 راي يا اخي بجوز يكون واحد عفوا منك فلاح اقول لك مش قاري امي
0: ماشي
2: يكون رايه صحيح يا اخي اسمع مش غلط ليش تزعل.
0: اشكرك يا ابو حاتم ان شاء الله ما بيزعلوا ان شاء الله ان شاء الله يا ابو حاتم. عرامي صباح الخير.
3: صباح الخير استاذ عمر.
0: هلا يا سيدي سعد صباحك.
3: والله انا بس حاب اذكر كل واحد موقع قرار مسؤوليه انه بيقدر يفوز الدعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل
3: وسلم يا بتكون عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم شو دعا؟ قال اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه يا الله ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فرفق به يا الله.
0: يا الله
3: انت صاحب القرار باي دعوه تقدر تقول.
0: شو هالرساله هي يا رامي؟
3: الله يكرمك
0: يا الله يا رامي يا الله يا رامي. ترى مش علي مسوي بجوزها بتزبط على الاب وعليك احمد وعليك علينا كلنا بتزبط. احمد صباح الخير يا احمد.
4: صباح الخير الله يعطيك العافيه سيد عامر.
0: هلا يا اخوي عافي عمرك.
4: اول شيء انا يعني بفتخر اني بحكي معك ونور الفريق.
0: ابدا يا سيدي احنا اللي نفتخر واحنا اللي نتشرف فيك والله يا اخوي احمد تفضل.
4: سيدي العزيز والله الشيء اللي تفضلت فيه يعني جلاله سيدنا نادى بالاصلاح الاقتصادي والاصلاح الاجتماعي نادى انه خدمه المواطن نادى تطوير القطاع العام. اللي تفضلت فيه المشكلة إنه في بعض المسؤولين وأنا بقول بعض المسؤولين ما عنده القدرة والإمكانية أو الثقة إنه يكون في موقع عمله اللي سواء كان بالتعيين أو اللي انتخبوه في الناس. فأي انتقاد أو أي
0: بزعجه
4: أيوة أي انتقاد إله بعتبره زي ما تفضلت إشي شخصي.
0: صحيح.
4: ليش؟ لأنه عفوا ما عنده القدرة إنه يكون على كفاءة المكان اللي هو موجود فيه.
0: صحيح.
4: سبحان الله يعني في بعض الأشخاص زي ما تفضلت أنت بتيجي بتنتقد أداءه بتنتقد عمله فهو بأخذها بشكل شخصي. ليش؟ لأنه هو ما عنده إشي يقدمه لأنه هو بيعتبر أنه الإشي اللي بيقدمه هذا هو أكثر إشي بيوصل إله. ولكن في النهاية يعني كل واحد بيقدم اللي بيقدر عليه.
0: والله يا أحمد في من حديثك وصف دقيق للبعض للأمانة.
4: نعم.
0: بقولك ما عنده شيء هذا اللي عنده.
4: نعم.
0: كل اللي حطه بعدين عيد خلاص.
4: نعم.
0: الله يسعد صباحك يا احمد يزن. اشكرك اشكرك اشكرك يا احمد يزن صباح الخير.
5: يسعد صباحك.
0: صباحك
5: الله
0: يعطيك العافيه. هلا يا اخوي عافي عمرك.
5: الله يقويك يسعد صباحك. يا الله حبيت اسلم عليك والله.
0: ربي يسلمك ويكرمك ويبارك بيك. امورك طيبه وامورك ممتازه.
5: اموري طيبه ان شاء الله وبدنا سلامتكم ان شاء الله دائما بالامان المطمئن.
0: ربي يكرمك ربي يسعد صباحك ربي يسعدك. اشكرك
5: يا سيدي. انا بتابعك والله دائما.
0: الله يعزك هذا شرف لنا والله يا اخوي. ادعوا لنا ادعوا لنا الله ادعوا لنا يا سيدي. الله يعزك ويبارك فيك. يوسف صباح الخير يا اخوي.
6: صباح الخير الاعلامي القدير.
0: الله يحييك.
6: انا بسميك يعني شيخ الاعلاميين والله.
0: احنا ناس صحفي
6: معاك الدكتور يوسف العبادي اكاديمي.
0: يا هلا دكتور.
6: وانا متابع لاذاعتك من اول يوم سمعت الحجة الله يطول.
0: الله يعزك يا دكتور ويحفظك
6: وكلمتها لحد الان بذكري.
0: الله يكرمك.
6: شوف استاذ العزيز فضل. انا يوميا يعني بسمع برنامجك حقيقة افتح برنامجك عشان بس اشوف يعني هموم الوطن زي ما يحكوا. وانا بقول لك استاذ عامر انت حتى انتقادك حتى لما تتكلم عن مواضيع اللي يتكلم عنها المجتمع والساحة العامة الوطنية. أنت مؤدب بطرحك، عارف حدودك، استمر وإحنا معاك.
0: الله يكرمك يا دكتور.
6: صدقني إني أنا سنة كاملة وأنا أتابعك ما شفتك أسأت لمسؤول.
0: لا أعوذ بالله، أعوذ بالله. والله يا دكتور، دكتور
6: إنه أنت هدفك المصلحة العامة.
0: والله يا دكتور،
6: وانتقادك للوظيفة وليس للشخص.
0: أبدا دكتور، والله إنه بفضل الله تعالى لا أنا ولا أنت ولا الأغلب الناس ترى بتشخص المواضيع.
6: نعم
0: صحيح. أنا لما بدي شيء من عامر بدي من شيء عامر لأنه مقدم هذا البرنامج، أما بدي شيء من شخص عامر ترى بختلف الموضوع أبدا.
6: وصدقني أنه طرحك على أنا يعني إحنا أنا زلمة يعني بروفيسور بالقانون
0: ما شاء الله،
6: ويوميا يوميا من 30 سنة أسمع البرامج الإذاعية الصباحية لأنه أنا عندي قاعدة أحب أسمع هم الوطن الصبح.
0: صحيح،
6: هاي البرامج هي بتعطيك قراءة شو الاشي.
0: صحيح،
6: صدقني انه انت برنامجك طلعنا من من من من, من التقليد،
0: الحمد
6: طلعنا
0: الله.
6: وخلانا نعيش مشاكلنا اليومية، وهذا المطلوب من الاعلام الشيخ المحترم زيك. هذا
0: الله
6: المطلوب.
0: يكرمك يا دكتور،
6: انه انت تكون صوتي وصوت الناس اللي تسمع. يعني صارت فعالية تخالف عاداتنا وتقاليدنا، شو المشكلة تطلع تنتقدها؟
0: صحيح،
6: صار في عندك مسؤول بيطلع يسيء بكلامه، ليش ما تطلع وتنتقده؟ بالعكس، اللي غايب عن المسؤول انه الاعلام هو سلطة رقابية زي اي سلطة، السلطة الرابعة يسموه.
0: صحيح،
6: عرفت علي؟ وانت تمارس سلطة. نعم. انت تمثلني انا من اليوم اقول لك انت.
0: الله يا ربي يا دكتور يكرمك، الله يا دكتور يكرمك،
6: وتمثل الطبقة الصامتة. احنا طبقة صامتة، يعني المسؤول يفكر انه ما فيش ناس بالبلد. يا عمي في مفكرين وفي علماء وفي ناس
0: كثر
6: بس مكبرين عقولهم.
0: اه والله
6: خلاص، انت قائمين بمهمتهم، نقول خلوهم يقوم مهمتهم.
0: صحيح،
6: بس لا ان لا تصل لحد لا سمح الله انه يطلع واحد يسيء الاردنيين عبر موقع وزارة رسمية اموالها من دم الشعب تدفع، رواتبهم من دم الشعب. لا، بده ينتقد، بدنا ننتقده. ما بيصير تصير الاردنيين تصير فعالية تخدش الحياة العام بالبلد، وابنك وابني اللي بصف رابع وصف ثالث.
0: صحيح،
6: يشوف هاي المشاهد على السوشيال. لا، بدنا نطلع ونحكي، هذا غلط.
0: صحيح،
6: احنا مفوضينك يا سيدي.
0: الله يكرمك يا دكتور،
6: عين الله ترعاك، بكفي دعاك الصبح يا زلمه اللي يفضل بال.
0: الله يكرمك يا دكتور،
6: الله يوفقك يا استاذ عامر. وشكرا للناس اللي معاك،
0: الله يبارك فيك،
6: القائمين على العمل ناس اكفاء.
0: الله يحفظك يا دكتور ويبارك فيك،
6: صوتك صوت الوطن وهمك هم الوطن.
0: اشكرك يا دكتور، اسال الله ان اكون عند حسن الظن. شكرا استاذ الدكتور يوسف العباد، شكرا يا دكتور، الله يكرمك، واسال الله ان اكون عند حسن الظن يا رب العالمين. اخوي حكمه، صباح الخير.
7: صباح الخير ابو محمد.
0: هلا يا اخوي، هلا والله.
7: انا حكيت لك جمله، انت ابن بيت كل اردني.
0: ان شاء الله يا رب يا اخوي.
7: جاتني اكرر الكلمه يا ابو محمد لما حكيت عن موضوع الحفله اللي صار في البتراء. انا لي ملاحظه صغيره فاتت كل واحد. ممنوع بهيك حفلات يغنوا اغاني وطنيه، يسيئوا لوطنيتنا، يسيئوا لنا. أغانينا الوطنية مش لهيك حفلات، أغانينا الوطنية لأعيادنا الوطنية، مش للحفلات الرقص الماجنة.
0: الله المستعان يا أخوي، الله المستعان يا أخوي حكمة، الله يسعد صباحك. والله أخوي حسين، صباح الخير.
8: الله يسعد صباحك أستاذ عمر، أستاذ عامر،
0: صباحك
8: صباح الجميع. والله يعني موضوع الحقائب الوزارية والمناصب القيادية،
0: أنا والله حدثت عن الانتقاد أو انتقاد البناء أو طرح السؤال وعدم شخصنة الموضوع. أسألك كمسؤول وليس كشخص، هذا نتحدث عنه، فما تزعل علي يعني، صح ولا لا؟
8: طبعا فضل. يعني الله يزيد فضلك. الآن يعني الموضوع أنت ماخذ مسؤولية، أنت لما حطيت بهالمكان أنت المفروض أنت تكون يعني تسمع للانتقاد حتى تصوب وضعك. يعني مش موضوع انه انت الحطيت في هذا المنصب انه خلاص يعني انت
0: مد جريك
8: زي ما يقولوها سح وربع.
0: يعني
8: انت مش تاخذ الموضوع حتى في وزراء يعني للاسف او نواب او اشخاص اتعودوا خلاص بقول لك انا يعني هذا الموضوع تعديته زمان، ممنوع حدا ينتقدني.
0: صحيح،
8: يعني مش يعني صار الموضوع بديهي بالنسبة له، يعني صار الموضوع الصراحة مزعج ومؤذي ومهين بالنسبة لحقوق المواطنين. حق المواطن انه يحاسبك، وحقه انه ينتقدك، وحقه انه كمان يوجه لك اصابع الاتهام اذا كنت مذنب.
0: صح
8: رئيس مشروع.
0: انا ما
8: شكرا لكم.
0: شكرا لك انت. شكرا شكرا شكرا يا حسين. ثائر صباح الخير يا ثائر.
9: صباح الخير استاذ عمرو يعطيك العافيه.
0: الله يحييك. كيف امورك؟
9: اول شيء اول شيء الله يبارك فيك. اول شيء انا يعني حكي معك عشان اول شيء اشكرك.
0: الله يحييك
9: واحكي لك الله يجزيك الخير على كل ما تقدمه.
0: واياك يا رب العالمين
9: يعني وإياك. بقدر استطاعتك.
0: الله
9: اول شيء انا صاحبي وزميلي لك مختص في الشان الرياضي مش في السياسه.
0: يا هلا يا هلا. ما هو ما هي واحده والرياضه ما لهم مش مسؤولين كمان ما بزعلوا ها؟
9: لهم مش بعرف بس يعني اخاف شوي من السياسه.
0: تفضل يا سيدي تفضل يا ثائر.
9: الله يسعدك. لا حبيت انا والله احكي معك وانا بتشرف اني بحكي معك.
0: انا بتشرف يا اخوي ثائر. الله يسعدك
9: وانا بتمنى لك التوفيق وان شاء الله ربنا يحفظك ويحفظ ابنك محمد.
0: واياك واياك يا رب. الله يكرمك يا ثائر. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الحكومه القويه لا تخاف من النقد بالعكس كل ما كان طروا عليها اسئله اكثر اذا كانت حكومه قويه بتطلع بتجاوب مزبوط والمسؤول الواثق لا انه ما يغضب اسال شو ما بدك بجاوبك. محمد صباح الخير يا محمد.
10: الله يسعد صباحك يا سيدي.
0: الله يحييك.
10: انا يعني من سنه بدي اتواصل معك عندنا مشكله يعني قديمه ومن 15 سنه لغايه اليوم واحنا بنعاني منها وكل سنه بيوعدونا.
0: شو هي؟
10: الشهر الجاي السنه اللي بعديها شو؟ احنا عمال عبد العزيز عمال وطن في منا مكلفين وفي منا عمال فعليين.
0: العمال الوطن يا محمد عمال الوطن امبارح حكينا مع امين عام وزاره الاداره المحليه الدكتور بكر رحمنا. عمال الوطن يا اخوي العزيز ان شاء الله قريبا جدا جدا راح يتم تثبيت 2001 الدفعه الاولى هاي السنه وعلى الاغلب انه نهايه العام هذا كمان الدفعه الثانيه وبدايه العام القادم الدفعه الثالثه. عددهم رايحين يتم تثبيتهم 5000 عامل وطن شرط انه يكون له 3 سنوات عامل وطن والشرط الثاني أن يكون عاملا في الميدان. فإحنا معاك ومعهم بإذن واحد أحد. أحمد صباح الخير. هلا يا أخوي عافي عمرك.
11: يعني إحنا مشكلتنا فعلا مش بالانتقاد الشخصي إذا انتقاد العمل نفسه ولكن لو نرجع للماضي يعني دولة عبد الرؤوف الروالدة
0: نعم.
11: كانت الناس تنتقده شخصيا ومع ذلك عمل بشكل تام جيد جدا ما كان في عنده مشكلة يعني
0: صحيح
11: يعني احنا منتقد عمل فقط لا غير فهم حرين اللي بدي يوافق على الانتقاد البناء يوافق اللي ما بدي يوافق والله هو حر
0: بزعلوا لما تنتقد بزعلوا يا زلم بزعلوا والله ما بعرف ليش بزعلوا
11: الانتقاد بناء الانتقاد الان اصبح شيء ضروري لكل شخص.
0: سيدنا عمر بن الخطاب تعرف شو سماها الانتقاد البناء اول نعم. انتقاد سماها هدايا قال رحم الله امرئ نعم. اهدى الي عيوبي تخيل.
11: الله المستعان.
0: الله المستعان. الله يسعد صباحك احمد. مهند صباح الخير يا اخوي.
12: صباح الخير استاذ عمر.
0: هلا يا اخوي صباح الورد.
12: والله اتمنى عليك انا على الصبح استاذ عمر.
0: حاضر حقك
12: إذا؟ يعني صبحت صبحت منك كده انا مسؤولين
0: لا لا يا
12: مسؤولين مش انا مسؤولين قضية استاذ عمر ول
0: حاضر حاضر يا مهند تكرم تكرم
12: حبيبي ابو محمد.
0: يسعد صباحك يا مهندي والله يطول عمرك. هلا يا اخوي الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد الفاصل استقبل اتصالاتكم.
13: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو والت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف.
14: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
15: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الشيبس اسمه سنابس والسنابس اسمه الشيبس.
1: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
0: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. واحد من الشباب بعث لي بقول لك معظم المسؤولين بغض النظر عن مسماه هو من صناعة المجتمع المحلي، حتى عندما يخطئ ويتمادى في مسؤولياته وقراراته فهو يستند إلى حماية من ثلة من المجتمع المحلي اللي هو إبراهيم. إياد يقول: المسؤول الناجح لا يخشى النقد بل يراه فرصة للتطوير وتحسين الأداء، أما المسؤول الذي يرفض الاستماع إلى الآراء المختلفة ويعتبر كل ما هو ملاحظة هجوما شخصيا فإنه قد يحرم نفسه ومؤسسته من فرص التقدم والنجاح. يعني اليوم إحنا هاي الصحفيين، إحنا كويس كصحفيين، إحنا اليوم شو الموضوع؟ أي صحفي بكتب ماشي وبكون قاسي احيانا في نقده وفي اسئلته برفع عليه قضيه، بطل يقدر يحكي، بطل يطلع يقدر يحكي. انا مش مع الشتم ابدا، ولا مع اني انا اروح اشخصن الموضوع واسيء لشخص المسؤول ابدا، لكن من حقي ان اسال واطرح اسئله وان انتقد في بعض الاحيان ان كان الانتقاد موجودا. لكن إذا فيه ظل تهديد، أنا جرائم إلكترونية، ظل تهديد ما إلى ذلك، أنا شو بدي أستفيد اليوم؟ شو دور الصحفي؟ شو يعمل الصحفي اليوم؟ بس جاوبوني، شو بدي يعمل؟ شو يصير يكتب؟ خواطر؟ خواطر يصير يكتب؟ معناته خلص خل واحد يترك هالشغلة وسيظل يكتب خواطر الصبح يقول رأيتك والشمس شارقة وأبصر من هاي السوالف. أبو عبد الرحمن صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك.
0: هلا يا أخوي، تفضل يا أبو عبد الرحمن.
1: كيف الحال؟ طمنا عنك.
0: الله يسلمك وبارك فيك.
1: والله أنت لازم يحطوك مسؤول.
0: لا إن شاء الله ما بصير بإذن
1: لا
0: الله.
1: لا إن شاء الله بصير.
0: إن شاء الله ما بصير، لأنه هاي والله العظيم مسؤولية أمام الله. وأقول لك شغلة أهم، وزي ما بدتم يعني أقول لك إياها ببساطة، أنا بجوز ما أكون قادر إني أكون مسؤول يا أخوي. شغلتي شاطر مذيع بجوز، غير مذيع بجوز ما أزبطش، صح ولا لا؟
1: الله صلى على النبي
0: عليه الصلاة والسلام. هلا يا أبو درهم،
1: أقسم بالله أنا صديق للبرامج كلها للإذاعات الأردنية.
0: يلا يحييك وبارك فيك.
1: أنا يعني بصدق بصراحة ومع احترام للجميع وكلهم على رأسي
0: مقدرين زملاء أعزاء، نعم.
1: بس أنت بالذات يا أخي لك نكهة.
0: الله يعزك يا أبو عبد الرحمن،
1: والله العظيم ما بجامل،
0: الله يكرمك
1: كثير يعني.
0: الله يبارك فيك.
1: كيف إنك بشوش وضحوك وبضحكنا،
0: الحمد لله.
1: يعني هاي وبعدين صدرك واسع للجميع،
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الله يسعد صباحك يا ابو عبد الرحمن. اي والله. محمد صباح الخير يا اخوي.
2: يسعد صباحك ابو رجوب.
0: هلا يا اخوي يا محمد.
2: محمد الطراوني معاك، الله يعطيك العافيه ويقويك.
0: ونعم يا اخوي، بس قلت محمد طراوني، احمد طراوني رفع راسه. كيف ها
2: قرافتي سهله للي عندك، انبسط.
0: كيف والله انبسط. ايوه
2: بطلع له
0: والله يا عمي بطلع له. الله يحييك.
2: هلا من قبالك يا زلمه.
0: اي والله ونعم، الله يحييك ويحييه.
2: الله يكرمك.
0: تفضل محمد. اي اخوي
2: سيدي، انا يعني اللي بحكي معك، انا زلمه مهندس تمام، فبعتقد انه عندي الحدود الدنيا من المعرفه نعلق على اي موضوع بالطريقه اللي بنشوفها مناسبه.
0: والله اذا المهندس وعنده الحدود الادنى من المعرفه هذا تواضع يا اخوي. تفضل يا مهندس، تفضل.
2: العفو العفو العفو، لا صدقا بحكي معك.
0: الله يحييك.
2: احنا بدنا نحكي بلغتنا العاميه.
0: نعم.
2: اذا بتتذكر مسلسل ام الكروم،

0: صحيح.
1: لما قبل لما شو اسمه صبري قال هذا سلمان بيشبع الناس حكي نحوي.
0: صحيح.
1: فإحنا الحكي النحوي اللي عملوا مداخلات قدامي يعني أشبع الموضوع وأنا بإمكاني أسرد فيه. لكن أنا بختصر الحديث كان موخذ وقت غيري.
0: تفضل مهندس.
1: والله تعليقا على كل اللي بصير أبو محمد، وإحنا ناس والله بنحكي من فرقتنا على البلد. أنا زلم عشت في الغربة تقريبا 10 سنوات. كانت تكون في أقسم لك بجلال الله، أقسم لك بجلال الله، لما كنا نشوف رجل الأمن ونرجع هالبلد فعلا ما بحط البلاد غير عجولها وبنحكي من حرقة. لكن أنا بختصر كل هالمشهد أخوي عامر إنه العراس وبطحة بحسس عليها.
0: صحيح.
1: المسؤول اللي بزعل لما عدم المؤاخذة توجه إنه نقد، يا زلمي أنا ما نموجه نقد، أنا عدم المؤاخذة، لولا أنت في المسؤولية بجوز لا أسلم عليك ولا أنتقدك ولا أعرفك.
0: صحيح.
1: وإحنا في أسماء طلعت والله ما بنعرفها، كنا بنعرف هالناس الموجودين في الأردن ترى من شمالها لجنوب.
0: صحيح.
1: فأنا يا أخوي أبو محمد إحنا يعني مهما يصير، مهما يصير من انتقادات من المسؤول سواء في موقع المسؤولية أو ما بعد، ودنا نحافظ على هالبلد
0: إن شاء الله.
1: ما بنقول غير كلمة، ربنا يقوي جلالة سيدنا.
0: اللهم أمين.
1: والله يا زلمة الله يعينه على حمله، أقسم لك بجلال الله لما تفكر في اللي هو عدم المؤاخذة، لأنه حكاها جلالة سيدنا احنا من وين نجيب؟ هذول ابناء الأردن.
0: صحيح.
1: فأنا ما ودي أشبع الموضوع من حنا.
0: الله يكرمك يا مهندس.
1: وكذا. لكن والله العراس وبطحة بحسس عليها. والمسؤول اللي بزعل تد تماما انه في اللي في شوك بتنغزوا ابو محمد.
0: والله انك صادق. اول شيء بدي اشكرك مهندس محمد، وبدي اضيف على كلامك اللي قال لنا اياه اخونا اياد ايضا، بقول لي والله يا اخ عامر النقد ليس عداء بل رساله اصلاح لا يدرك قيمتها الا اصحاب العقول الكبيره. الدكتور اياد الله يصبحك بالخير يا دكتور. ابو تيمور صباح الخير. راح ابو تيمور.

0: اسمحوا لي أن أصبي على نقيب الصحفيين الأستاذ طارق المؤمن. أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير يا مرحبا فيك أخي عمر.
0: طمنا عنك سيدي, شو أخبارك؟
1: والله تمام يا حبيبي, طول عمرك الله يحفظك
0: سيدي. لماذا الله يسلمك, لماذا بعض المسؤولين, حتى أنه لا نعمم أفضل لأنه والله صارت يا أستاذ طارق الكلمة محسوبة, إذا قلت كلمة دغري جرائم إلكترونية, صحفي مش صحفي, إلك 30 سنة إلك 10 سنين ما في
1: ما بشفع لك.
0: الأدهى والأمر يا أستاذ طارق إنه البعض يقول اسجنه خلي ربي غيره. يا أخي هذا صحفي, هذا وظيفته, وظيفته إنه يكتب, صح ولا لا يا سيدي؟ وظيفته إنه يكتب.
1: دور رقابي, كيف دور رقابي؟
0: صحيح. لماذا يغضب
1: الإعلام, سلطة رقابة؟
0: لماذا يغضب بعض المسؤولين لمجرد انتقادهم أو لمجرد طرح بعض الأسئلة عليهم؟ ليش بالله من خبرتك الطويلة أستاذ طارق؟
1: والله من خبرتي إحنا يعني هذه ليست بجديدة أخي عمرو, أنت ابن هذه المهنة.
0: صحيح.
1: ومن الأشخاص المهنيين المتميزين.
0: الله يبارك فيك.
1: احنا يمكن بنعاني من هذه مسألة الانفتاح على وسائل الإعلام, من مسألة انسياب المعلومات, ومن مسألة الضيق من أي نقد ممكن, حتى لو كان هذا النقد صحيحا. واحنا بنقول دائما انه انت بتأشر على الخلل بهدف الإصلاح.
0: صحيح.
1: وليس لا سمح الله بهدف اغتيال الشخصية او الإساءة او التجريح, لانه انت رسالتك انت كصحفي وكإعلامي رسالتك انه انت يعني بتنقل تكون حلقة توصل ما بين الدولة وما بين الناس, تنقل توصل معلومات للناس.
0: نعم.
1: وهذا جزء حق الناس في المعرفة والاطلاع.
0: صحيح.
1: هذا هو حرية الصحافة, هذا هو حقهم في انهم يوصلوا للمعلومات وتوصلهم المعلومات كاملة. فبالتالي يعني انت بتمارس دورك دور رقابي. احنا بنقول دائما انت بتراقب على كل السلطات كصحافي وكإعلام, وانت الرقابة عليك للقانون. احنا ما منقولش ان حصان للصحفيين, لا, من يخطئ من يتجاوز ويحاسب.
0: صحيح. صحيح.
1: احنا نخضع لسلطة القانون في نهاية المطاف. لكن اخي عامر في هناك قصور وفهم قصور في فهم دور واهمية ودور الاعلام. انت اذا كنت مسؤول تعمل صح وتعمل في وضح النهار وتعمل
0: صحيح
1: وفق القانون, ليش بتخاف؟ انا ما بعرف ليش بخاف يعني كثير, حتى زملاء حتى كثير من الوزراء في المؤسسات فيها ناطقين اعلاميين, الناطق الاعلامي ما بيطلع بحكي, بتواصلوا مع الصحفيين ما بيطلع بحكي, الوزير ما بده يحكي, ما بخليه مثلا يكون يعبر عن وجهه نظر قضيه.
0: ما هي النقطه بدي اسالك عنها, يعني كثير من المتحدثين الاعلاميين باسم الوزارات مستحيل يطلع الا باذن من الوزير. طب ما انا متحدث اعلامي اعطيه يمارس مهنته, بس
1: ما بسمح له. اول اما هو بده يكون هو المتحدث الرسمي. طيب يا اخي ماشي يطلع. طب انت لا انت طالع ولا انت خد المتحدث او الناطق الاعلامي باسم الوزاره يطلع باستثناءات ما احنا نعمم.
0: صحيح.
1: يعني في والله ناطقين اعلاميين بيمارسوا دور مهم جدا في اكثر من مؤسسه.
0: صحيح.
1: وبالعكس يعني وهذا وماخذين قوه يعني دعم قوي من المسؤول الاول في الوزاره, وهذا اللي احنا بدنا اياه. نقول الاعلام يا عمي والله بنهو ضدك والصحفي بنهو ضدك. الصحفي بده معلومه, يبحث عن معلومه, يبحث عن الحقيقه.
0: صحيح.
1: ونقول انه اذا ما مره اخرى ما بنطالبش له بحصانه. احنا بنقول انه بده يمارس دوره, بده يمارس مهمته, هذه مهمته. زي ما انت مسؤول وزير او امين عام او مدير دائره انه انت تخدم الناس وتقوم بدورك على اكمل وجه وفق قانون الوزاره التي تعمل بها, برضو الصحفي عنده مهمه, بده يوصل معلومه هي زاده الاساسي.
0: صحيح.
1: معلومه هي زاده الاساسي. احنا على وشك يعني اصدار تقرير حول واقع الحريات الصحفيه في الاردن.
0: أه.
1: تعرف اخي عامر المشكله
0: متى بالله
1: متكرره.
0: أه.
1: لسه في مراحل الاخيره.
0: نعم.
1: المشكله الاساسيه المتكرره اخي عامر مساله انسياب المعلومات. والله احنا يعني سنوات طويله كنا نصدره سابقا, توقف في 2017, فعدنا هلا من نعيد اصداره وعملنا استبانه وزعناها على الصحفيين. فالنتائج الاوليه اللي بتقول لك انه مساله انسياب المعلومات, مساله عدم توفقها, هي مساله اساسيه. ولطالما دعينا يا عمي لازم يكون في انفتاح, لازم يكون في تواصل. انت كيف بدك توصل للناس؟ كيف بدك تبني نوع من الثقه ما بينك وبين المسؤول اذا انت ما زودته بالمعلومه؟ لانه اذا ما زودته بالمعلومه بده يكون هناك مجال للاشاعه معلومات, وخصوصا اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي.
0: صحيح.
1: مع الذكاء الاصطناعي قديش في صار في تضليل, قديش في معلومات مزوره ومزيفه وبتوصل للناس واصبحت حقائق. الاشاعه اصبحت حقيقه, وصار حتى انه في داخل الشخص انه انا عارف انها اشاعه بس انا مصدقها وانا عارف. طب هذا طب ليش احنا لسه في مجال مثل هي القصه؟
0: صحيح. وهذا بيولد انطباع والله يا استاذ طارق, والله بيولد انطباعات عند الاردنيين وانطباعات سيئه.
1: صحيح. بلا شك احنا شايفين ومتابعين. فهذه ليست بجديدة. نتمنى دائما موجود احنا يعني، لازم يكون في حوار، لازم يكون في يعني بالنهاية مرة أخرى نقول الصحفي ليس عدوا.
0: صحيح.
1: بالنهاية إذا أخطأ يحاسب ويسائل، ما فيش في أطر مختلفة، في عندك القضاء، في عندك نقابة الصحفيين، في عندك يعني أكثر من مجال أنت ممكن تلجأ له، لكن بالنهاية أنت
0: طيب أستاذ طارق، ما رأيك من بعض القليل الذي يقول إذا شاف عامر جو فرضا كتب شيء على الفيسبوك أو كذا، بصير يقول لك هذا بقصدني بالإيحاء والإيماء حسب القانون، ماشي، بقول لك اسجنوه خليه يأدب غيره. بالله عليك، هذه نظرة إلى صحفيين؟ بالله عليك، هي نظرة إلى إعلاميين؟
1: هذا أمر مرفوض. أنا بقول لك بتمنى والله يا أخي عامر، يعني بتمنى انهم يعني مسؤولين في مختلف مواقعهم يستفيدوا من نظره جلاله الملك للصحافه وللاعلام.
0: ان شاء الله
1: نجلس معه، وانت حضرتك جلست اكثر مره.
0: صحيح.
1: وبتشوف قديش يكون في هناك ارتياح، وقديش يكون في هناك انفتاح على وسائل الاعلام، وقديش في حرص،
0: وقديش في سقف حريه، قديش بخليك تحكي براحتك،
1: بتحكي براحتك، وهو بيحكي لك، وهو مأمن لك.
0: صحيح.
1: انه انت بالنهاية ابن بلد، بدك تمارس دورك.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: واكثر ما نقول والله يا سيدي نتمنى المسؤولين يعني يقتدوا فيك في انفتاحك في فدائما احنا نتمنى انه يكون فعلا انهم يعني ياخذوا من نظرة سيدنا لموضوع الاعلام وموضوع دور الاعلام، لانه بالنهاية اليوم الاعلام قوة.
0: صحيح.
1: ما بينا يعني انت عالم كله عماله بتغير، بديروا الاعلام شايف العالم، كنا نقول شو اسمه هذا العالم قرية صغيرة، اليوم العالم
0: فضاء، اليوم فضاء والله، فضاء اليوم
1: قدامك.
0: صحيح.
1: فضاء كامل.
0: صحيح. صحيح.
1: فليش احنا نترك مجال للإشاعات؟ لأنه بالنهاية الطبيعة لا تحتمل الفراغ، فأنت إذا ما وفرت المعلومات، إذا ما فتحت على وسائل الإعلام، إذا ما تعاملت على وسائل الإعلام ابني يا أخي، بنقول إنه علاقة يعني لا علاقة، إنه أنت لك دورك وأنا لي دوري، أحترم دورك تحترم دوري. أنا ما بقبل
0: أستاذ طارق. صحيح. الأدهى والأمر إنه لما تطلع أي أخبار برا الأردن وتنشرها الوسائل الإعلام الثانية بيجعبوا لك لا خلينا نطلع نوضح، يا أخي تعطيني المعلومات من أول.
1: من اول والله
0: اعطيني يعني انه بده يصير علي مديونيه على وزاره المي 15 مليار، اعطيني من اول مفروض. اعطيني مفروض. من اول انه عمرها 15 سنه ل 20 سنه للناقل الوطني، وضح، اعطيني من اول.
1: وهذا عدم الانفتاح وعدم سياب المعلومات بوقتها الطبيعي، بنوصل للي وصلنا له بعد ما يطلع، بعد ما يتورط، بعد ما يكون تصريحه في غير مكانه، يصير يقول لك ايه صار في تصيد، صار في استهداف. لا يا عمي، أنا دوري أبحث عن الحقيقة، أبحث عن المعلومة لصحفي، وبدي المعلومة اللي أوصلها للناس، هذه مهمتي. أنا عندي وسيلة إعلام.
0: صحيح.
1: وش عاد وسيلة الإعلام؟ شو الهدف منها؟
0: صحيح.
1: وسيلة الإعلام منها بدك توصل الرسالة للناس، بدها تكون يعني تأدي دور على أكمل وجه. ونقول دائما الصحافة عين الرقيب الكاشف للحقيقة. يا عمي ما في أمامك خيار إلا إنه تنفتح على وسائل. عندنا صحفيين مهنيين محترفين في مختلف مؤسساتنا الإعلامية، مرئي، مسموع، مقروء، إلكتروني، كله عندنا والله عندنا كفاءات وعندنا طاقات صحفية هائلة، بس بالنهاية انت
0: شايفك
1: انه يصير هو يجتهد.
0: صحيح. والله انا دائما بقول كلمة ما بعرف اذا بتأيدني، بقول لاخواننا الصحفيين دائما انه استمر في عملك حتى لو غضب المسؤول.
1: صحيح.
0: حتى
1: صحيح.
0: لو قاطعك المسؤول، لانه انت كصحفي انت الدائم والحكومات متغيرة.
1: متغيرة بالنهاية، انت يعني لازم وهو بس امامك خيار، بدك تستمر في ممارسه دورك وممارسه عملك.
0: صحيح.
1: النهايه احنا نقول ابحث عن دائما، تاكد من صحه مصدرك، من صحه خبرك، من مصدرين مستقلين.
0: صحيح.
1: ماشي، بس برضو كمان انت بدك تعطيني المعلومه، ما بدك مش بعد ما نطلع معلومه قد يكون فيها نقص بعدين تصير تلومني انه انا
0: صحيح
1: يعني صحيح نشرت معلومات غير صحيحه. اعطيني من اول معلومه صحيحه، المعلومه
0: الدقيقه. صحيح صحيح.
1: يعني هذه مشكله، يعني طالما فيه قصور لفهم دور الإعلام وأهمية الإعلام سنبقى نعاني من مثل هذه المسألة. طالما في هناك عدم تقدير لأهمية الإعلام ودوره، ومسألة أهمية المعلومة ودورها، وأنه هذه حق من حقوق يعني حرية الرأي والتعبير، حق من حقوق الإنسان.
0: صحيح.
1: حق أصيل لا يقبل التأويل ولا يقبل القسمة، حق مسألة تدفق المعلومات مسألة أساسية، حرية الصحافة حق الجمهور في المعرفة والاطلاع.
0: صحيح.
1: هذا هو دوره.
0: صحيح.
1: دورك انت كيف تبحث عن المعلومة وتوصلها للناس، ودور المسؤول بده يتفهم هذه القضية. واحنا والله بدناش نظلم الكل، والله انه في مسؤولين
0: بقلب. انا معك، احنا نتحدث عن جزئية المسؤول الذي يرفض، بس هو ما بيعرف انه صحفي بيساعده.
1: بيساعده
0: والله بيساعده والله بيساعده
1: بيساعده بيساعده. يمكن احنا نقول قديش في أهمية انه يكون في مستشار إعلامي محترف في اي مؤسسة كمان، هذا بيساعدك
0: صحيح.
1: بيساعدك وبيخليك توصل توصل رسالتك صح بالنهاية، طالما مرة اخرى طالما تعمل فوق الطاولة وطالما ما عندك اخطاء وطالما انك بتنفذ قانون
0: صحيح.
1: ليش تخاف؟ ما تخاف،
0: الله يسعد صباحك
1: يا والله، يوصل رسالتك الى الناس.
0: الله يسعد صباحك وبارك الله فيك، شكرا جزيلا نقيب الصحفيين، شكرا استاذ طارق، شكرا اخو، شكرا، يسعد صباحك، شكرا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. التاسعة صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير قافلة إغاثية إلى لبنان تضم 28 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية. الأردن يدين مصادقة إسرائيل على بناء 2126 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي السيناتور فان هولين يقول للمملكة إن توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة غير مقبول ويقوض الاستقرار في المنطقة. لبنان وإسرائيل يتفقان على تنفيذ وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية يستبعد منها حزب الله بعد الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة. أسعار النفط تتراجع مع اتفاق لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار. ترامب يقول إن المحادثات مع إيران تجري على نحو جيد ويشير إلى اقتراب المسؤولين الإيرانيين من التوقيع على الاتفاق.

0: في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
5: عيش السهولة، عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة. ارسل

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. في كل مدينة وقرية وحي هناك شكوى دائما تتكرر، وهي احنا شفناها بالإذاعات، يعني مش بس بنشوفها. اللي بيقول لك نفايات، اللي بيقول لك حفر بالشارع، اللي بيقول لك إنارة معطلة، ملاحظة تنتظر من يسمعها. بين المواطن والبلديات دائما هناك أسئلة قائمة، والسؤال هل تصل هذه الملاحظات؟ كثير من الناس بيقول لك يا عمي إذا احنا ما حكينا مع البرامج الصبح ما بتنحل. هل تتابع؟ هل يعرف المواطن ماذا جرى بعد تقديمها؟ اليوم أتحدث عن تجربة، هذه التجربة تحاول أن تنقل العلاقة بين المواطن والبلدية من دائرة الشكوى إلى دائرة المتابعة والمساءلة، من خلال تطبيق ذكي يتيح التبليغ عن المشاكل، عن المتابعة، عن المعالجة خطوة بخطوة. ضيفنا تواصل معنا على الهاتف يوم الأحد أو الاثنين أعتقد، وتحدث عن هذا التطبيق. تطبيق ضيفنا عمل في أمانة عمان، شارك في تقييم أداء البلديات من خلال وزارة الإدارة المحلية، مركز الملك عبدالله الثاني للتميز وغيرها، واطلع عن قرب عن واقع الخدمات البلدية والتحديات التي تواجهها. اسم تطبيقه بلدي أذكى. معي المهندس غانم بني هاني، أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير أخ عامر، إلى كل جميع الأخوة المستمعين والمشاهدين وكادرك ما شاء الله عليه.
0: الله،
1: صباح الوطن الجميل.
0: الله يسعدك. ليش اجيت وعملت هذا التطبيق اسمه بلدي أذكى؟
1: سيدي العزيز، أنا كمواطن أردني وكمهندس، وتحديدا تخصصي مهندس زراعي، أعمل في أمانة عمان، المؤسسة اللي تدربت وعملت فيها وبشتغل فيها وبعتز فيها، لكن اليوم أتحدث بصفتي كمواطن وبصفة شخصية.
0: طبعا.
1: واشتغلت مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز في تقييم جائزة النظافة للبلديات عام 2023.
0: ممتاز.
1: وعملت بشكل جزئي مع وزارة الإدارة المحلية في 2025 قبل حل المجالس البلدية في تقييم أداء البلديات.
0: ممتاز.
1: وتحفيزها. وعملت في نهاية 2025 مع وزارة الإدارة المحلية في مشروع تقييم أداء رؤساء لجان البلديات خلال 3 أشهر من استلامهم وعملهم.
0: ممتاز.
1: سيدي العزيز، أنا من الناس المحبين والعاشقين إلى العمل البلدي. أنا لما بتجول بمحافظات المملكة بحاول، لما بنزل على إربد بنزل على العقبة، بحاول إني أدخل كل الطرق الداخلية، مشوار بفرق معي نص ساعة ساعة، حتى أتلمس شو واقع الاحتياجات الموجودة من مواطنين. تشكلت لدي خبرة كبيرة. يعني أخ عامر، أنا لما كنت أنزل على الطفيلة، انزل على الرشادية والقادسية وغرندل، وافوت على بصيرة وعلى العين البيضة، واطلع على العيس وافوت على الحسين وعرفة ورويم والبرنيس وعيمة والعيس، ما خليت مكان الا حاولت التمس واقع الحال اللي فيه، فوجدت انه هناك احتياج ملح من قبل المواطنين ومن قبل الموظفين ايضا. لاحقا راح اشرح لك كيف
0: ماشي.
1: من قبل الموظفين وجدت انه هناك فراغ ما بين المواطن وبين البلدية، حلقة التواصل شبه ضعيفة. تسأل المواطن بقول لك أنا إذا بدي خدمة أساسية، هناك خدمات أساسية يحتاجها المواطن بلا أي شك.
0: صحيح.
1: خدمة النظافة، خدمة الإنارة، خدمة الحدائق،
0: تعبيد الشوارع،
1: تعبيد الشوارع، الحفر بالطريق. صحيح. مكافحة الحشرات. بحكي لك أنا إذا بدي أروح على البلدية، يا بأخذ إجازة يا بحاول أتصل بأرقام، أرقام ما بتجيب. وإذا جاوبوا معظم الاتصالات وليس كلها بتضيع.
0: صحيح.
1: فبقول لك احنا بدنا حل اللي احنا نقدر نشوف خدمات حقيقيه وواقعيه، او بدي اكون اعرف موظف او رئيس لجنه او رئيس بلديه اللي احكي معه عشان يحرك الكوادر يطلع.
0: صحيح.
1: يعالج.
0: صحيح.
1: هاي الملاحظات،
0: وخصوصا انه احنا انتخابات رؤساء البلديات هي انتخابات، والانتخابات له قواعد شعبيه، والقواعد الشعبيه بده يرضيها أكثر من الناس اللي ما انتخبته.
1: نعم صحيح.
0: حقيقة لما نكون إحنا واضحين وصريحين بكون الوضع مختلف. تفضل كمل.
1: سأتحدث بكل صراحة، والهدف ليس انتقاد ولكن هو تحسين وتطوير.
0: جميل.
1: أخي عامر، هناك بعض الناس شعرتم بالبلديات يشعروا في غياب العدالة في تقديم الخدمات، ناتج إيش؟ عن الانتخابات والمجالس البلدية.
0: كويس.
1: إحنا مجتمع معروف كيف تركيبتنا، فبيقول لك أنا إما بعيد عن مركز صنع القرار أو بعيد عن مركز المدينة، أو أنا ليس من ضمن القواعد الانتخابية.
0: ماشي.
1: أو أنا ليس إلي علاقات بموظفين حتى أخذ خدمة مثالية. سأنا ليش أعشق العمل البلدي، لأنه العمل البلدي هو الذي يعطي الانطباع الحقيقي للمواطن عن بلديته اللي بيعيش فيها ومدى قابليتها للحياة، وبيعزز الانتماء لهاي البلدية، وبيحس أنه شريك فيها لأنه أرضه وبلده.
0: صحيح صحيح
1: اللي بيعشقها.
0: صحيح. تنمية بلدية، تنمية.
1: فلذلك فكرت بحلول خارج الصندوق. حكيت أنه إذا إحنا بدنا نضل نعتمد بالعمل البلدي على العمل التقليدي،
0: اتصال ومرت السيارة وما مرتش وبدروا على البلدية وبدأ أقدم ورقة، راحت
1: بالضبط، راح تروح بالضيع. ففكرت كيف إحنا بنقدر نستخدم ونسخر التكنولوجيا في تطوير العمل البلدي.
0: ممتاز.
1: فكانت الفكرة منذ سنوات بإني أنشأ تطبيق. هذا التطبيق أجعله للمواطن وللموظف يقدر يستخدمه بكل سهولة. فلما فكرت أنشأ التطبيق، أنشأت تطبيق يستخدم على الهاتف.
0: جميل.
1: أو التاب.
0: ماشي.
1: بدون الرجوع إلى المكتب وجهاز الحاسوب.
0: كويس.
1: هذا التطبيق يمكن للمواطن ويمكن للموظف استخدامه من خلال الهاتف.
0: صحيح.
1: في أي وقت.
0: صحيح.
1: وجعلت الحاجة الأساسية اللي بده إياها المواطن أن تكون محوكمة أثناء التطبيق.
0: ماشي.
1: فأنا بالبداية عملت إنه هذا التطبيق يمكن التسجيل من خلاله من خلال إيميل أو من خلال رقم هاتف.
0: اللي هي الصفحة الأولى هاي.
1: نعم. حتى كبار السن اللي ما بيعرفوا يستخدموا إيميل ما إلهم حق إنهم يتواصلوا.
0: طبعًا إلهم حق.
1: شركاء فاعلين.
0: طبعًا.
1: فبيقدر يسجل من طريق هاتفه.
0: ماشي.
1: هذا التطبيق بيقدر يدخله ببصمة اليد. هذا التطبيق لما يدخل عنده قسمته إلى عدة أجزاء. جزء للموظف وجزء للمواطن. الجزء الأساسي الموجود للمواطن
0: إيميله وبصمة وكلمة مرور.
1: نعم.
0: وبصمة وجه وإنشاء حساب مواطن. ماشي.
1: أصبح للمواطن صفحة شخصية داخل الأبليكيشن.
0: طب الموظف شو بدك فيه؟
1: الموظف بدي إنه يستخدم تليفونه بأي وقت خارج نطاق المكتب.
0: حتى يقدر يدخل يشيك على ما بيجي.
1: يعني أنا كمواطن لما أقدم ملاحظة، الموظف مروح مع العلم انه في شفتات 24 ساعة.
0: ماشي.
1: الموظف ممكن جهاز الحاسوب يتعطل تا يروح على مكتب.
0: كويس. ماشي.
1: عنده عمل
0: مفهوم.
1: ميداني.
0: مفهوم. فوتنا على الجو على الخدمة.
1: لغة تواصل سريعة.
0: ماشي.
1: وفعالة.
0: لوحة المواطن.
1: لوحة المواطن الآن هناك صفحة شخصية للمواطن من خلالها موجود كل معلوماته، بصمته وعدة معلومات يستطيع الاستفادة منها من خلال تحديد بلديته الرئيسية إذا رغب من البداية.
0: بتحط اسمك، بلديتك شو هي، وبعدين بتفوت ملف الشخصي البيانات.
1: نعم.
0: والاهتمامات.
1: هذا الملف الشخصي. الآن إذا بده يدخل على خدمة سميتها إرسال ملاحظة.
0: صحيح.
1: ما بدي إشي دائما يتعلق إنه
0: شكوى.
1: أنا بشتكي وبشتكي.
0: ملاحظة.
1: بدي يكون تعاون.
0: كويس.
1: لأنه أنا شريك، ولا بد انه يكون انا بعطيك ملاحظه وانت بتعالج لي ملاحظتي. عملتها بكل بساطه وسلاسه بحيث اذا بدخل المواطن يرسل ملاحظه جديده، اخ عامر ايش اللي بحتاجه؟ بحتاجه انا قسمتها لاقسام رئيسيه بالبلديه. قسم النظافه ومجموعه اقسام كاناره كطرق كمكافحه الشرط.
0: نعم.
1: بس بكبس على الخدمه اللي بده اياها.
0: نعم.
1: بامكانه يضع شرح بسيط عن طبيعة.
0: صحيح.
1: الملاحظة اللي بده إياها. إذا بتشوف في صفحة موجودة.
0: صحيح.
1: تمام. اللوكيشن بس بكبس كبسة، هناك ربط بالذكاء الاصطناعي لحاله بيحدد صفر الملاحظة.
0: كويس.
1: تمام أخ عامر.
0: بعدين في
1: بإمكانه إرفاق
0: صورة.
1: عدة صور.
0: عدة صورة.
1: نعم. عدة صور. بعطي إرسال للملاحظة. هاي الملاحظة تلقائيا بتصل لعند الموظف على هاتفه، يوجد ملاحظة جديدة كإشعار. وبتصلوا مسج بنفس الوقت. الموظف والمواطن عندهم صفحة متابعة الملاحظات.
0: صحيح.
1: متابعة الملاحظات، الملاحظة
0: إنه وصلت ملاحظتك سيتم العمل على تنفيذها.
1: صنعت لها ثلاث حالات. ملاحظة جديدة
0: أضحي.
1: لازم يستلمها الموظف
0: وقيد التنفيذ.
1: وقيد التنفيذ ومنجزة ومرفوضة مع بيان الأسباب. مجرد ما الموظف كبس على استلام تحول إلى قيد التنفيذ، بتبين عنده بصفحة قيد التنفيذ وبتبين بصفحة المواطن إنها قيد التنفيذ.
0: ممتاز.
1: إحنا بهاي الحالة عندنا وقت وتاريخ للملاحظة.
0: صحيح.
1: يستطيع الموظف تحويل اللوكيشن لأي موظف داخلي عنده.
0: هاي اللوكيشن موجود، تبعث اللوكيشن
1: ولا بسهولة. يستطيع ولا يستطيع الموظف إغلاق الحالة إلا مع بيان الأسباب وإرفاق صورة من الموقع
0: أو تم الإنجاز.
1: تم الإنجاز بده يرفق صورة.
0: ماشي.
1: الصورة هي للواقع، بتصل لعند المواطن تم إنجاز ملاحظتك.
0: طيب هذا فيما يخص الملاحظة. أنت عاطل حاطلي فرص استثمارية.
1: قبل الفرص الاستثمارية أستاذ عامر،
0: فضل.
1: الآن هاي الملاحظة أصبح في إلها وقت تسجيل،
0: نعم،
1: ووقت متى تم استلامها،
0: نعم،
1: ووقت متى تم إنجازها،
0: نعم.
1: فأصبح عندي بهاي الحالة أستطيع أن أقيس الكفاءة التشغيلية للموظفين،
0: نعم،
1: وبصبح الموظف بده ينجز أسرع وأكبر عدد من الملاحظات في وقت قياسي،
0: صحيح.
1: ويستطيع المواطن بعد إنجاز الملاحظة تقييمها وكتابة ملاحظة وبترجع للبلدية كفيدباك. أنا عملت كمان داخل التطبيق،
0: نعم،
1: إنه هناك مسؤول في البلدية،
0: صحيح.
1: هذا المسؤول هو اللي بيحدد الموظفين على الأقسام. يحق للمسؤول إنه يفتح صفحته من تليفونه، بس يفتح الصفحة من التليفون أخ عامر،
0: نعم،
1: بشوف كل الملاحظات بكل الأقسام بعددها بتواريخها،
0: بشوف إذا متابع الموظف ولا مش متابع،
1: ووقت الإنجاز واللوكيشن،
0: كويس،
1: شو هي طبيعة الملاحظات.
0: طيب فوت على الفرص الاستثمارية.
1: الفرص الاستثمارية أخ عامر، أنا
0: هاي خاصة للي بده يستثمر بالبلديات،
1: مزبوط؟ نعم. أنا عندي إيمان مطلق بأنه البلديات مصادر دخلها المحدود من الواردات والمثقفات ورخص المهن ورخص الأبنية غير كافية لتلبية احتياجات وخدمات
0: قولا واحدا
1: المواطنين،
0: قولا واحدا.
1: ودائما البلديات منذ سنوات تعاني من غياب التوفر المالي،
0: صحيح.
1: فلابد انه احنا نتوجه الى الاستثمار الحقيقي والتنمية في البلديات.
0: ما هو كل استثمار وتنمية البلديات عمر مخازن واجر
1: سيدي العزيز. التنمية الحقيقية يجب أن تدر دخل حقيقي إلى البلدية، ويجب أن تنعكس على فرص العمل. فأنا شو عملت بالتطبيق؟ قلت إنه لازم كل بلدية يكون في عندها قسم أو دائرة استثمار فعالة،
0: صحيح.
1: هاي دائرة الاستثمار أخ عامر بيقدر قسم الاستثمار يعرض جميع الفرص الاستثمارية اللي عنده من خلال الأبليكيشن،
0: واللي حاب يدخل
1: أي شخص مشترك بالتطبيق كمستثمر أو مواطن ممكن يتناسب معه هذا الاستثمار، بيقدر يتصفحه. من خلال التصفح بيبدي اهتمامه برقم تليفونه بملف بصل قسم الاستثمار، وبيقدر يعمل تشات مراسلة ما بينه وما بين قسم الاستثمار، وهذا الحكي موظف بقسم.
0: وأقول لك شيء، ولا في أكثر من موظفين البلديات،
1: ولكن بحاجة إلى تدريب وتأهيل
0: 100%، صح،
1: ونعلمهم يستخدموا التكنولوجيا،
0: طيب،
1: ونوجد الحوافز والمكافآت الحقيقية لمن يعمل.
0: ماشي. أنت حاط هون إشي خاص بالنظافة والبيئة، نفس العملية، عندك شكوى بترفق صورتك مع موقع الابليكيشن وبتحطه، بعدين عندي التقرير التحليل الخريطة الحرارية، تقصد هون البؤر الساخنة أكثر
1: صار عامر في تقرير ثاني، هذا التقرير بعطيك كم عدد الملاحظات في كل قسم،
0: صحيح،
1: ليس البيئة،
0: شفته، صحيح،
1: بعطيك بالإنارة، بعطيك بمكافحة الحشرات، بعطيك بعدة أقسام، هذا بعطيك عدد الملاحظات قديش أنجزت، نسبها المئوية، زمن المعالجة، بعطيك مين أكثر موظف أنجز، بعطيك كل أسبوع قديش ورد عدد ملاحظات. هو تقرير لمسؤول البلدية ومن ثم إلى صانع القرار.
0: طيب كيف سيمنع التطبيق مزاجية الموظف؟
1: سيد العزيز، سيمنع مزاجية الموظف التطبيق لأنه كل إشي مؤتمت ومراقب ومحوكم. كيف محوكم؟ أنت لما بيكون في عندك ملاحظات ومعاملات واردة بتواريخ وأوقات زمنية في بعد الموظف مسؤول عنه،
0: صحيح،
1: بكبسة زر داخل التطبيق. أنا جبت التطبيق على التليفون اليوم.
0: بس أنا بدي أسألك سؤال، أنت اليوم كأنك قاعد بتقول لي إنه الاحتكاك المباشر مع موظف البلدية راح يخف عن طريق هذا التطبيق.
1: نعم، راح يخف وراح ترتفع نسبة الإنجاز. وراح يكون الموظف مرتاح، راح يكون المواطن مرتاح، راح يتعلق المواطن أكثر بمدينته وبجودة الحياة في هذه المدينة عندما يوجد أنه هناك بلدية قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية،
0: صحيح،
1: للمواطن.
0: طيب
1: الموظف أخ عامر،
0: تفضل.
1: الآن في عنده تقييم شهري وأسبوعي ويومي وسنوي من خلال التقارير.
0: أصحيح هي بتتلو على الثواب والعقاب عند رئيس البلدية.
1: المسؤول في البلدية يستطيع أن يطبع تقرير يومي. هناك تفاصيل.
0: طيب سؤال.
1: تحلل بالذكاء الاصطناعي.
0: طيب سؤالي. بسألك سؤال. قدمته للبلديات للأمانة لحدا ولا؟
1: بأمانة.
0: بأمانة.
1: أنا تعبت على هذا التطبيق لعدة سنوات.
0: نعم.
1: حاولت أروح بالفترات الماضية على شركات حتى أنشئ هذا التطبيق.
0: أوكي.
1: لكن كان هناك صعوبة بالتكاليف المالية. ومن الصعب مش بالسهولة تصل أي مسؤول تأخذ له أوراق وكفكرة وتطبق.
0: بس هاي فكرتك ممتازة يعني.
1: هاي الفكرة أصبحت جاهزة ببرمجيات تعتمد على لغات البرمجة وعلى الذكاء الاصطناعي. أنا الآن
0: بقدر أنزله أنا تطبيق اليوم؟
1: طبعا على تليفونك. أنا الآن أول إطلاق أو أول حكي عن التطبيق تشرفت أن يكون معك.
0: الشرف لي والله. والله الشرف لي. طيب اليوم هل يتطلب ذلك أن يعني أن تذهب إلى وزارة الإدارة المحلية؟
1: أنا سيدي أفتح المجال.
0: ترنون على الدكتور بكر بعد أمر
1: وزارة لوزارة الإدارة المحلية.
0: وزارة الاقتصاد.
1: وزارة الاقتصاد الرقمي. أي حدا.
0: أمانة عمان يعني اللي بتشوف لأنه هذا التطبيق هو تطبيق مهم. طيب أنت سألت.
1: سيدي العزيز بدي أحكي لك شغلة. قبل كم يوم سمو ولي العهد الله يطول عمره في منتدى تواصل في البحر الميت. حكى بدنا نبني تطبيقات بالذكاء الاصطناعي للقطاع العام والخاص.
0: صحيح.
1: الهدف منها رفع الكفاءة والإنتاجية.
0: صحيح.
1: أنا تشجعت انبسطت طالما هناك إعازات ملكية بأنه إحنا بدنا كفاءة بدنا إنتاجية. والله العظيم أعطاني حافز إني أتقدم بجراءة لهذا التطبيق وأخدم في نفسي
0: هو
1: وأخدم بلدي.
0: مخلف هذا التطبيق لا
1: نوعا ما ولكن أنا على استعداد لأي شيء كرمال عيون هالبلد.
0: الله يبارك
1: كرمال عيون الهاشمية.
0: والله ما بتقصر.
1: بالنهاية أنا إذا خدمت مين بخدم أخ عامر بخدم أهلي ومواطنيني.
0: صحيح.
1: فأفتخر. صحيح. أنا
0: إحنا أول شيء بدي أشكرك جزيل الشكر على هذا التطبيق وإن دل هذا الشيء دل على حرصك إنه عن جد أنت بدك هالتنمية في البلديات تشتغل بدك معدل الإنجاز يرتفع بدك كمان كل أمور تكون أفضل. واليوم بما إنه إحنا وصلنا إلى عالم رقمي شئنا ولا أبينا لازم إحنا نكون من السباقين في هذا العمل. اليوم في عنا بلديات وما إلى ذلك. معي الدكتور بكر رحمني أمين عام وزارة الإدارة المحلية. صباح الخير دكتور بكر.
2: صباح الخير.
0: دكتور بكر معي المهندس غانم بني هاني. المهندس غانم بني هاني يا أخوي عامل تطبيق اسمه بلدي ذكي. هذا التطبيق هو خاص بالبلديات بمعنى انه بيستطيع المواطن ينزله وايضا البلديه انا بروح بحط فرضا عامر جوب بلديه الصريح ما الى ذلك اي شكوى لي بصورها وببعثها للبلد على هذا التطبيق اي شيء اي فرصه استثماريه بدي ابعثها على هذا التطبيق. فهل مثل هذه الافكار ومثل هذه التطبيقات ومثل هذه البرمجيات الذكيه اليوم في عالمنا الرقمي الجديد هل لها مكان في وزاره الاداره المحليه؟ من الممكن ان يتم الاطلاع على ما قام به المهندس ومن الممكن انه يجلس مع رؤساء البلديات التي تشاء او الوزاره اذا ارادت ذلك؟
2: يسعد صباحك سيدي وصباح اخونا المقدر. شكرا اول شيء يعني فكره رائعه. شكرا شكرا له وشكرا لبرنامجكم سيدي وشكرا لإذاعتكم. أنا يا ريت تزودوني في تحت الهواء بتلفونه سأتواصل معه ويا ريت إذا وقته يسمح أن نلتقي إذا يناسب السبت أو الأحد على وقته.
0: بارك فيك يا دكتور.
2: وسيتم التنسيق سألتقي أنا مجموعة فنية من كوادر وزارة الإدارة المحلية ثم سننسق مع رؤساء البلديات في بلديات كثير تتحمس لأي فكرة تطويرية أنسق مع رؤساء اللجان البلديات وأنا على سأكون على تواصل دائم معه في هذا الموضوع. وشكرا له وشكرا لكم اللي تحتونا هاي الفرصة سيدي.
0: أبدا شكرا للدكتور بكر رحمنا. شكرا يا أخوي. شكرا للدكتور بكر رحمنا من عام وزارة الإدارة المحلية. يعني للأمانة أنا دوري اليوم بعد ما أنت شرحت كل هاي المواضيع أني أتواصل مع المؤسسات الحكومية. والله لو ما في فائدة اني غير اقول لك انه ما في فائده.
1: اشكرك سيدي.
0: على العكس واقول لك وانا بقول لك يا اخوي هذا التطبيق كان بدي استخدمه عندي بالبرنامج.
1: اتشرف واشكرك واشكر الدكتور بكر رحامنا وانا على استعداد إذاعة عين، برنامج الأخ
0: الله يعزك طول عمرك
1: عمر الجوب اللي حاول يبرز هاي الفكرة. لما حكيت مع المعدين من البداية حكوا لي أي فكرة وأي مشروع ريادي بخدم البلد نحن جاهزين بأي وقت ونقدم لك الدعم.
0: بس أخ عمر تعرف ليش؟
1: نعم سيدي،
0: لأنه الأردن مليانة، مليانة عقول، مليانة فهم، مليانة وعي. أي بدنا نغير بالكرتونة
1: إن شاء الله سيدي،
0: إن شاء الله خلنا نجيب غيرهم. سيد تفضل.
1: بدي أحكي لك بس هيك ثلاث نقاط سريعة.
0: تفضل.
1: داخل التطبيق يوجد خريطة حرارية،
0: شفتها
1: هاي الخريطة الحرارية أخ عامر، تعكس كثافة الملاحظات لكل قسم من الأقسام المعنية.
0: صحيح.
1: بصير في عندنا كثافة ملاحظات، يطبع تقرير سواء يومي أو أسبوعي أو شهري.
0: صحيح.
1: تعطيك قديش كثافة الملاحظات.
0: صحيح.
1: في كل حي.
0: صحيح.
1: وفي كل منطقة.
0: صحيح.
1: هذا شو بعطيني؟ هذا بيخلي المسؤول يوجه كوادره ويدير الموارد البشرية ويعرف وين الاحتياجات أكثر، ويفكروا بحلول فنية إنه ليش هاي المشاكل تتكرر.
0: صحيح.
1: زائد أنا لما بدي أعد موازناتي للسنوات القادمة وللأشهر القادمة،
0: وبكون عندك نقطة مهمة بتعرف شو هي؟
1: نعم.
0: ولا قطعان لواردك.
1: لا سيدي تأمر.
0: إنه بطل الناس تشتكي، مع بطل الناس تشتكي 70% من شكاوى الأردنيين شكاوى محقة، محقة
1: ويحق للمواطنين الأردنيين. سيدي حسين سمو الأمير حسين،
0: نعم،
1: مؤخرا حكى عن موضوع النظافة.
0: صحيح.
1: ووجه الحكومة والبلديات
0: والبيئة. صحيح.
1: لتكثيف الجهود.
0: صحيح.
1: وحكى أنه يستحق المواطن الأردني أن يعيش بأمان وبيئة نظيفة.
0: نعم.
1: وحكى أي مشروع بدعم الفكرة مرحب به.
0: صحيح.
1: وأنا سيدي العزيز، نعم، كمان جلالة الملك الله يطول بعمره،
0: نعم،
1: بزيارته الأخيرة لمحافظة إربد كان هناك انبساط شعبي لما جلالة الملك
0: كتب عن
1: تحدث عن البنية التحتية. وجه المسؤولين.
0: صحيح.
1: أن تكون الخدمات وفي البنية التحتية جاهزة في كل وقت، وليس وقت زيارة المسؤولين.
0: أحكي لك كمان بذكر، نعم، لما صار يقول أنا ريت دائما الشوارع هيك مش بس بساجي.
1: نعم. وهذه رسائل مؤدبة من الهاشميين.
0: صحيح.
1: إلى الشعب الأردني المعطاء النشامة.
0: نعم صحيح.
1: في كمان شغلة
0: بعجالة إذا تكرمت.
1: نعم سيدي
0: تفضل.
1: الاستثمار هناك كمان غير الفرص اللي بتطرحها البلديات.
0: نعم.
1: خليت المستثمر والمواطن هو شريك، بيقدر يقدم اقتراح.
0: صحيح.
1: يحول للبلدية تدرسه بتقدمه. زائد في عندي عدة مجالات، صناعي اقتصادي.
0: أنا هذه المجالات لما تدخل فيها دخلت في مواضيع شفته وطلعت عليه، بس بعض هذه الفئات مستهدفة محددة، لكن الغاية الأبرز والأهم بأنه أنت المواطن اللي بشكل 90% من هذا التطبيق، وعلاقته مع البلدية وموظف البلدية، وعلاقته بالإنجاز، وعلاقته بتصحيح الملاحظة، وأنت ما سميتها شكوى، وهي بحد ذاتها ترى لها قيمة مضافة إيجابية، وإن شاء الله يكون نشوفه قريبا في كل البلديات.
1: وإن شاء الله حاب أضيف عليه أشياء كثيرة في المستقبل
0: قابل
1: للتطوير الأوسع.
0: نعم.
1: سيد العزيز، هذا التطبيق راح يقود للإدارة الفنية داخل البلديات بطريقة مميزة، لأنه غير الخدمات الأساسية في البلدية.
0: صحيح.
1: هناك خدمات الأبنية ورخص المهن والتنظيم.
0: صحيح.
1: زائد،
0: نعم،
1: أنا ممكن لقدام أعمل منصة تدريبية وتأهيلية من قبل خبراء للموظفين من التطبيق.
0: مهندس والله بعرف، بعرف، بس أنا بدي نكشي أنا، نعم، وياك بدنا نبلش يخذوا.
1: أنا جاهز
0: إن شاء الله، وهي المقابلة مع الإدارة المحلية، وبانتظار رد الاقتصاد الرقمي بعث لي رسالة رايحين ينسقوا معك ويتواصلوا معك حول هذا الموضوع.
1: أتشرف.
0: شكرا جزيلا للمهندس غانم.
1: شكرا سيدي.
0: شكرا لك والله يجزيك الخير عما قدمته.
1: شكرا لك ولإذاعتك الكريمة. شكرا سيدي.
0: شكرا.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف
2: وحدة زعلت وراحت على بيت أبوها المتوفي فبعثت بيتين قصيد لزوجها جاء بنفس اللحظة خذاها يوما وصلت عند بيت أبوها وقعدت فترة وأبوها متوفي وإخوانها مهم يعني متثاقلين منها ودت لزوجها بيتين قصيد قالت أنت الوحيد اللي عطى قلبي أمان يوم أبوي في صفوف الميتين شفت في كلي فقدته من زمان لا تخليني يتيمه مرتين الله أكبر جاء بنفس اللحظة خذاها ما أجمل المرأة لما فعليا تهتم بزوجها ولو بكلمة ولو تحسسه أنه أنت مصدر أمان لنا حتى لو كان
3: أسعد الله صباحكم من جديد في زمن تتسارع فيه الحياة وتتغير فيه التفاصيل كل يوم يبقى التراث والذاكرة التي تحفظ في ذاكرة الناس وحكاياهم وعاداتهم اليوم روح تفوت على مواقع التواصل الاجتماعي بيطلعوا إليك أشكال ألوان لكن بعض الأحيان تتوقف عند مقطع واحد هذا المقطع لما توقفت عنده بشكل شخصي وجدته لشخص أردني ده سمعك المقطع وبعد ذلك بتعرفكم على ضيف سمعني يا أحمد المقطع
2: زعلت وراحت على بيت أبوها المتوفي فبعثت بيتين قصيد لزوجها جاء بنفس اللحظة خذاها يوما وصلت عند بيت أبوها وقعدت فترة وأبوها متوفي وإخوانها مهم يعني متثاقلين منها ودت لزوجها بيتين قصيد قالت أنت الوحيد اللي عطى قلبي أمان يوم أبوي في صفوف الميتين شفت في كلي فقدته من زمان لا تخليني يتيمه مرتين
3: الله أكبر إنه استوقفني هذا الحديث بشكل كبير أول شيء بدي أصبح وأرحب في الباحث في العادات والتقاليد الأردنية والمهتم بتوثيق القصص والقصائد والموروث الشعبي الراوي أخونا عيسى الفروخ أبو طلال أسعد الله صباحك وبارك الله فيك وشكر اللي مجيئك
4: يا هلا أخوي عامر الله يسعد صباحك وصباح الكادر وصباح الأردن الجميل
3: أي والله
4: لا والله الشكر إليك
3: لا والله أبدا
4: والله لا بالعكس يمكن اليوم صبحنا عليك الصبح وقلت لي جبتك قلت لك متأخر ترى كلمة متأخر قاصدها تدري لويش
3: لويش
4: يا أخي ما هو مدحن بيك ولا هو
3: استغفر الله
4: والله العظيم
3: والله يديمك
4: يا أخي نلقى بيك السياسي هاكل هم الشارع
3: يلا يلا
4: تركض وراء المعلومة وراء الخدمة نلقاك بكل شيء حتى بالتراث
3: يا الولد
4: هذه نقطة تسجل لك
3: الحمد لله الله يكرمك
4: أنت نسخة أردنية أصيلة
3: الله يكرمك
4: والله ما جاملك
3: الله يكرمك طول عمرك
4: الله يسعد صباحك
3: عند حسن ظنك
4: وعند حسن ظن الأردنيين الله يسعد الله صباحك يا أخوي
3: قديش إحنا بحاجة اليوم نروي التراث الأردني الحقيقي
4: يا إحنا جيعانين لأجل الشغلة هذه تاريخنا عظيم عندنا من الكتب ما يكفي أنك تساوي سيرة لمدة سنة تاريخنا عظيم قصصنا عظيمة
3: تغيرت؟
4: مو كثير أنا دائما نظرتي إيجابي نوعا
3: الحمد لله
4: لويش لأنه الآن الناس إحنا أكثر شعب موثق على ورق
3: إحنا؟
4: نعم
3: كيف؟
4: كتب ابحث عن القضاء العشائري في كتب عن كل شيء خصنا
3: تاريخ الأردن في كتب
4: تاريخ الأردن في كتب لكن يمكن أنا اتجهت لشغلة ثانية من سنتين وجاي
3: صحيح
4: أني خذيت الكتب وظهرتها للسوشال ميديا الناس الآن تتابع السوشال ميديا ما تتابع الكتب
3: صحيح
4: الكتب عرف عليهم غبرة
3: وعشان هيك أنا اللي خلاني أوقف هذه النقطة ما تخرج وتتحدث فيه
4: نعم.
3: حتى إذا بدك نعم. توصل رسائل رسائلك تكون بالإصلاح بين الناس
4: بالضبط أنا ما هو شوف هي أمانة
3: أمانة
4: أنت ودك تنقل إشي بأمانة
3: صحيح.
4: لكن بنفس الوقت ودك تساوي إنصاف فكري ما بين المجتمعات وما بين المكان اللي أنت بيه أنا ما أقدر أتخصص بالبادية بس.
3: صحيح.
4: في قصص عند الحضارة.
3: صحيح.
4: وعند المزارعين. صحيح. كرم وشجاعة و و و و ما هي حصريا على البادية ولا هي حصريا على أهل المدينة.
3: صحيح.
4: هذا ميدان الكل شارك به. أحد البدو أحد الحضاريين أبو جابر كان حاط قارمة قبل 100 سنة بخريبة السوق كاتب عليها بالحرف ملعون ابن ملعون.

0: عن العائلات عن الفكر الأردني. لكن لما تابعتك بالصدفة يقول لي اللي جذبني والله شعرك الطويل اللي مبين. قال اجبر نحضر الفيديو. لما شفت الفيديو سمعت قصة وشفت قصص جاني والله وجاني على الدار وبيتي وسولف وكان عندي أصدقاء. قال قسما بالله العظيم الأردن والسعودية بقلبي نفس المكانة.
1: الحمد لله
0: احنا ودنا اللي وصل الفكرة هذه.
1: شو الفكرة اللي بتحب توصلها دائما؟
0: الفكرة
1: اللي بتكرر على توصيلها.
0: ودنا نسو ودنا نذكر أمواتنا ودنا نحييهم ودنا نحييهم بالذكر. لما أنزل فيديو أسولف عن رجل كريم أردني عن موقف بطولي صحيح. صار له ميت 120 سنة. الفيديو مثلا جاب 2 مليون مشاهدة. كثير يا
1: أعطينا يا سمعنا يا معلش
0: أعطيك مثلا عن قصة إبراهيم أضمور.
1: تفضل.
0: إبراهيم أضمور يقولوا له أبو الذبيحين. إبراهيم أضمور كان عنده دخيل اسمه الأحمد الأسعدي أعتقد اسمه إبراهيم أيضا. طلع من فلسطين ودخل على الكرك وما هي غريبة على أهل الكرك. دخل عليهم دخالة ودال إبراهيم باشا يوم دخل بقواته على المناطق هذه قال سلمني الدخيل اللي عندك. قال ما سلمك إياه. غيبها حوالي فترة وجاب أولاد إبراهيم إبراهيم مضمور الاثنين وحطهم عنده وودى مرسال. الرجل راكب على الفرس بالله يتخيل المشهد أنت بس تخيل المشهد. الرجل راكب على الفرس ووقف قدام البيت قال يا إبراهيم مضمور. قال ها. قال إبراهيم باشا يقول لك إذا ما تسلم دخيلك عيالك اليوم يحرقهم. الرجل انصدم. عيالي واقعين موقف عظيم وعياله. طلعت امرته علي ضمور من طرف البيت قالت يا إبراهيم بيش تفكر
1: وهي عيالها
0: المفروض الآن تقول تحب دي وترجى وكذا شيء طبيعي قلبهم. راحت يا أبو محمد على الحطب تناولت هالحطب وتقول يا إبراهيم عويش تفكر وتضرب على بطنها والله لأجيب لك أربعة محلهم وتحط الحطب على الخيال عند الخيال وأنها تقول سلم بعيد منك على كلبك وقول لذودك يحرق العيال الحطب علينا بس دخيلنا من سلمه. أوف. والله العظيم أنا نسولفها يمكن عشر مرات جسمي كشعر.
1: هذه العادات لم تندثر بالأردن.
0: لا الدخيل الدستور دستور دستور هذا دستور على الأردن. وش تغير على المنسف
1: ولاش
0: وش تغير على القهوة
1: ولاش
0: دستور.
1: طب فكرنا أخذته المدنية أخذ عالم الفضاء الرقمي
0: حتى ولا حتى ولو حتى ولو أنا دائما أحب أكون متفائل ما ودي أكون سوداوي لكن حتى لو راح للجهة هذه يمكن نقدر نوصلها أهل التراث نظهرهم شوية نهتم بالبرامج بعض البرامج اللي كانت لها متابعين وكذا يمكن وقفت نوعا ما ندعمها. وجودي عندك دلالة أنه الدنيا بخير.
1: أجمل قصيدة دائما بتحب تكررها شو هي بطلان؟
0: شوف قبل فترة شفت هي القصيد راح يجي كثير
1: صحيح
0: لكن أنا حاب أبلش بقصيدة شفت بعيد الاستقلال جلالة سيدنا هو بالصف الأول.
1: أها.
0: فكل الناس يمدح وكل الناس
1: صحيح
0: ما أدري أنا شفت المشهد من زاوية ثانية أقول هذا طبيعي في محلك بالأمام هذا طبيعي في محلك بالأمام ما ترجع إلا في صفوف المصلين عز الله أنك حر وسلاح وحسام حكمة وفراسة مع جسارة ميادين إن جيت على شيء أصبح له مقام وإن جيت للمجهول أصبح عناوين يعني مثل نور دخل جوف الظلام أنت العزيز أنت صواع المساكين. عندي سؤال مسهر الجفن لينام والله سؤال خطير يا ناس عندي سؤال مسهر الجفن لينام أنا كرب بصرة وعيالي اثنين أيام أدير البيت لا والله وأيام تفلت تفلت أموري وما أسن القوانين صعب سيطرة على الدار وأنا أشوف أن البلد في أمن ونظام وشلون يا مولاي ترضى الملايين أنا عيال اثنين منع
1: الله يقدره
0: الله يعينه
1: أي والله
0: ملايين الله يعينه ويطول عمره
1: والله الشطرين الأولانيات شو هالنعيت معلش
0: هذا طبيعي في محلك بالأمام
1: بالأمام
0: ما ترجع إلا في صفوف المصلين
1: ما ترجع إلا في صفوف المصلين هذا ما لفت انتباهك في في في حفل الاستقلال في يوم الاستقلال أنت نظرت إليه من هذه الزاوية
0: ولا يعني كل الاحترام لمسؤولين
1: طبعا طبعا
0: وشيء طبيعي
1: بس ما شفت غير الملك
0: بس في أحياء ما شفت غيره ما أدري يعني
1: أبدا
0: يا رب إنه مناس يغضب علي
1: لا لا لا لا ليش يغضب عليك
0: الواحد بيقول والله ما في غيره والله صقر قاعد هيك وكأنه ولي العهد طير على المقناص هي في قصيدة ثانية بس والله

0: والله اني ما كملتها, وان شاء الله انها غير تنزل على السوشيال ميديا.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
0: الله يطول
1: شو الرسائل اللي دائما بتحاول توصلها للناس؟ يعني انا شفت انتم دائما بالقصيد الاولى اللي بالحديث الاول اللي طلعناه انه تحدثت عن هذه الزوجة اللي زعلت من زوجها وراحت على دار اخوها وبعدين رجعت له وما الى ذلك. شو اللي بتحاول توصله من هذه القصائد
0: ابو محمد؟ يعني تجيك, يعني مثلا اعطيك مثال بسيط, ترن علي وحده, مرحبا مرحبا, اهلين, هلا يا اختي تفضلي. تقول والله ودي بس اقول لك كلمتين. قلت تفضلي. وانا تقول الله دعت لي. قلت له ايش؟ تقول اخوي له 3 سنين ما يحكي معي, مقاطعني ومختلفين على ارض عورثه. اريق بالي يا ابو طلال. قلت له ايه؟ انا تقول اريق بالي.
1: الله اكبر.
0: سالته قلت له وش اللي
1: صار؟
0: وش اللي صار؟
1: صحيح.
0: قال سمعت فيديو اثر بي وجيت. احيانا والله العظيم.
1: شو الفيديو اللي سمعته؟
0: قصص من قصص صلة الرحم. قصه.
1: اعطينا قصه من هاي. هذه القصه
0: خلينا الناس تتذكر. القصه تقول انه في بني بالضبط هذا القصه اللي انها الخلاف. بنيه جايه عين الميه ترد, شافت هالفارس راكب على الحصان وعجبت بيه. يا بنت وين عربك واروين؟ وين بيت ابوك؟ هذاك بيت ابوي. راح على بيت ابوها ضيفه, قال انا ولد الشيخ فلان الفلاني. قال هلا ونعم. قال ودي اتقدم لبنتك. قال مهرها 100 من البل, 100 من المعزه, 100 من الغنم. قال ابدا قليل. جاء اخوها قال يا ابن انت كيف جوزت الرجل بس؟ قال يا ولد هذا مع فلوس ولد الفرس ولد الشبند ولد السيف ولد الرمح. موافق. قال يا اختي لا تروحي تتجوزي حي الله واحد, وبعدين انتو خذيت المهر ما خليتوا علي شيء, كيف دش تعيشي؟
1: صحيح.
0: انا ماني موافق على الزواج. قالت انا براي ابوي ماني برايك. وش الحل؟ قالت ابدا انا ما ارد عليك. قال اذا مات ابوي ترى قطيعة بيني وبينش. قالت مع السلامة. وفعلا مات ابوها وراحت عند الرجل, والرجل صار يقول سبب الفقر بعد فترة انتي وابوك.
1: الله أكبر.
0: لو يتكثروا علي. صار يضربها ويقتلها. فزع جار إلها يقول لها يا اختي اخوك بالديرة الفلانية عنده حلال وعنده غنم وعنده, ليه ما تروحي عليه؟ قالت لا ما اروح. قام الجار راح عقاضي, قال ودي قاعد
1: اخوها
0: فلان الحق عندك. قال له ايش؟ قال قاطع رحم. راح ناداهم القاضي وقعد اثنين ونقول انت ما اعطيت اختك من حصتها؟ قالت له. قال حلالك ينقسم 3/3, ثلث لك وثلث لاختك وثلث للي طلب بحقها
1: لجارها.
0: لجارها. قال انا ما ودي ثلثي اعطي لها. قال هذا الحكم, روح اعزل الحلال. يلا هذا يا حرام الجار ركب على الفرس ويروح على المرأة, وانها قاعدة قدام بيتها جوزها البين حالته.
1: الله اكبر.
0: قال ابشري بالحلال اللي جات, ابشري بالحلال اللي جات. قالت اي حلال؟ قال قعدت اخوك الحق واحد اثنين ثلاثة صار. قالت تقعد اخوي الحق والله ما يفوت عم راح ينعجه.
1: الله اكبر.
0: انا ود اخوي انا وشدي بالحلال. إيه اذا اخوي مو معهن لو والله ما يفوتن.
1: اي والله.
0: يقول لما رجع اخوها ونخوه شافه جاي, قال اه جاي تاخذ حصتها. قال جاء والله جاي اوصل لك رساله, وقف العزل, اختك تقول اذا انت ما تجيها بالحرام اذا تاخذ حلال.
1: الله اكبر.
0: وقعت بقلبها هالكلمه وراح عليها وساق الحلال كله ورد حياها من جديد هي وجوزها.
1: بس عم نقدر نروح نشتكي للقاضي ونقول له فلان قاطع رحم؟
0: كقانون والله
1: وعرف
0: إذا ما نفك حالنا احنا.
1: الله المستعانة.
0: بس الدنيا بيها خير.
1: طبعا خير الدنيا فيها.
0: العادات جميلة, القصص أجمل, ما زالت للآن عندنا. يعني أعطيك مثال, أنا ما ودي تأخذ الكلمة علي, واحد منزل فيديو ورنيت عليه قلت له والله غير تشطبه, وأصريت اللي يشطبه. ذاكر بي جايني ضيف من أحد الدول العربية, فقاعد أقول للسيارة يقول لي ودي أقعد بس 10 دقائق وأروح. قلت له على طول بس اسمع, في مشكلة هسا عودها تصير ويكسروا قزازك, فوت فوت سيارتك بمدخل البيت. خليته بس يفوت, سكرت الباب وزقطته. قلت علي الحرام إذا تروح يا ريت.
1: صحيح.
0: فهو ذاكر الموقف, وأنا عينه وأنا أرد ربعي أرد الأردن.
1: ونعم فيك.
0: أنا
1: ونعم فيك.
0: ما زال بين الخير يا
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
0: يا الله ما أجملنا بطيبتنا, النشامة مي من سهل, وأجمعت الناس على حبهم لنا.
1: طب هذه القصص ترى فكرة هي نوع من أنواع السردية الأردنية اليوم بنكتب فيها في محاضرات ونظريات, لكن إذا تخرج بهذه الشكل تخرج بطريقة ألطف للمستمع يفهمها, تعكس هوية الأردن الحقيقية.
0: نعم صحيح صحيح. يعني مثلا أنا أعطيك غير عن القصص, إحنا مشرعي, إحنا قانون بادية.
1: صحيح.
0: الأردنية.
1: صحيح. مازال شاري موجود.
0: ما زالت الآن الأردن عطوات وجهات. جيت الحضري لازم يكلف.
1: صحيح.
0: العطوات والجهات لو جينا هي شنهي كرامة الناس عند بعض.
1: صحيح.
0: يجي من يا رجل اللي تصير يعني مشاكل بين قبائل يجي واحد رجل واحد معروف إنه يوقف يقول يا عرب تراك بوجهي الطرفين
1: راح الموضوع
0: انتهى الموضوع ما يقدر ناس يقدم وما زالت للآن بس هذه الشغلات ودنا إياها تكون ثوابت وتركيز عليها بعض البرامج وما هو بس مثلا أبو طلال اللي
1: الثقافة يروي. بتدعمك وزارة الثقافة
0: لا
1: ما حدا بدأ
0: ما قصروا
1: بس انت ما بدك
0: أنا ما ودي
1: الله المستعان بشو بدنا نختم
0: والله ودي أختم قصيدة إليك
1: آي خليها بينه وبينك
0: لا لا
1: يرحم أبوك
0: لا مي مدح
1: أوكي
0: لا مي مدح. إذا مش مدح يا أخي ودي أشكي لك
1: إشكي إذا مش مدح إشكي
0: والله بنفس الموضوع
1: إشكي
0: يا عامر اسمع واختصر لك مواضيع يا عامر اسمع واختصر لك مواضيع وانا مواضيعي كثير عددها انا الفقير اللي براسه مشاريع اللي مشاريعه تموت بمهدها
1: لا.
0: المال غايه في قلوب الطماميع لين الطمع ذل النفوس وضهدها وانا الغني اللي تاجر ولا يبيع ازرع وغيري في بساطه حصدها انا المسافر بس من دون توديع قولوا لها الدنيا تلوح بيدها تعبت حلب الشاهة لجل المراضيع وشوف في عيني كحلها ورمدها أنا أضيع أي والله أني أنا أضيع أحدني يفهمني ظروفي وشدها إن كان ودها عيش مثل الجرابيع أخسى خسيتي كان هذا قصدها أنا السلاح اللي الوقت المصاريع أنا السحاب اللي يخوف رعدها آخذ مميع بس ما عندي تميع آخذ مميع بس ما عندي تميع دنيا يا عامر من اللي قردها
1: ولو النعم فيك إن شاء الله ما يبلغون إن شاء الله بحسن حال دائما
0: الله يسعدك
1: ودائما أكون مستمع ومستمتع فيما تقدمه الله لأنك والله تعكس الصورة الأردنية الجميلة الحضارية الإيجابية التي تظهر حقيقة الأردني
0: لك الحمد
1: وأكرمك
0: الله. الله يوفقك الله يوفقك وشكرا إلى كل الكادر لهذا الإذاعة العظيمة وبارك الله بك
1: بارك الله فيك يا أخوي أبطال بارك الله فيك على الخير دائما والمحبة ألتقي وإياكم فإلى حينك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إني كنت من الظالمين بس قبلها يا إني كنت من الظالمين الرسالة أنا ببعثها للمهندس جاتني من وزارة الاقتصاد الرقمي

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
6: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
5: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.

0: بي ام اس نفس.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة العمل توقف استخدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية اعتبارا من الأول من حزيران الحالي. الأردن يسير سادس قافلة إغاثية إلى لبنان تضم 28 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية. عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي السيناتور فان هولن يقول للمملكة إن توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة غير مقبول ويقوض الاستقرار في المنطقة. لبنان وإسرائيل يتفقان على تنفيذ وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية يستبعد منها حزب الله بعد الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة. وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير يصف اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بأنه خطأ كبير. أسعار النفط تتراجع مع اتفاق لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار. ترامب يقول إن المحادثات مع إيران تجري على نحو جيد ويشير إلى اقتراب المسؤولين الإيرانيين من التوقيع على الاتفاق.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن. زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك.

0: يا صباح الخير، يا صباح الورد، صباح الياسمين لكل حدا عم بيسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا عبر إذاعة عين على 98.3. صباح الخير ليان.
1: يسعد صباحك رندا، يسعد صباحكم جميعا. بتمنى لكم إن شاء الله يكون هذا هيك الصباح الجميل، صباح الخميس الونيس الراحة، اللي زي ما بيحكوا آخر يوم بالأسبوع وأحلى يوم بالأسبوع.
0: هو آخر يوم بالأسبوع كله طاقة
1: عن جد،
0: ممنوع حدا ينكد عليكم، ممنوع حدا يزعلكم.
1: سبحان الله، أنا وياك كل يوم خميس نفس الإشي بنكون لابسين، يعني اليوم لابسين ألوان فاقعة
0: لأنه خلص طاقتنا حلوة. بتصحى الخميس أصلا بتنامي من يوم الأربعاء في عندك طاقة للخميس. يسعد صباحكم
1: ويسعد خميسكم.

0: يا سلام يا سلام الدوامات، يعني الخميس حتى طلاب الجامعات الموظفين بحبوا الخميس، طلاب المدارس كانوا يحبوا الخميس.
1: الضياء بلش لك البرنامج يوم صابر وراضي، لسه ما لحقت تصبر، يعني احنا هلا بلشنا هلا لساتنا باول ساعه استاذ صابر وراضي
0: فعليا
1: الواحد بلش فرفشه هيك،
0: يعني والله يعني ربك. يوم الخميس يعني ضيع قميصك ولا ضيع خميسك،
1: هذا من يوم من ايام الجامعه هو نفس الشخص
0: ما بحب الخميس
1: ولا بحبش شيء يا اختي، منيح انه عايش ولا شيء عاجبه. نرجع موضوعنا عشان ما نكتش حالنا هلا ندخل بسين وجيم. كنت عم تحكي على جامعات استاذ
0: بحكي عن الجامعات والمدارس، يعني بتحسي انه فعليا حتى احنا كنا بنتفق على حب يوم الخميس.
1: صح طبعا،
0: يعني من الصغار للكبار حتى البيبيات بيكونوا يسألوا متى بيجي الخميس، هو مش عارفين ليش، بس قد ما الناس بتحب يوم الخميس.
1: واليوم الخميس له نفس مشاعر الام لابنها الصغير، اصغر واحد. ويوم الاحد نفس مشاعر الام لابن الوسطاني. فعلا انا هذا التشبيه الوحيد.
0: الثلاثه للكبير،
1: الثلاثه للكبير اللي هو مش مفهوم شو بده وشو ما بده. يعني احنا دائما بنتغزل بيوم الخميس، وانت اكيد لك الاحقيه كل يوم خميس لك خمس دقائق من برنامجنا نحكي لك انه انت تستاهل صراحة. بس بتعرفي ايش المشكلة؟ هلا انا عم بحس رنت ان الوقت هيك روكت سريع، يعني احنا الاسبوع ببلش بخلص كثير بسرعة، ما عم تحسي بهذا الاشي؟
0: مش ايه طبعا، لانه احنا لان احنا فعليا مشغولين بحياتنا لين، يعني بتحس الوقت بمشي بسرعة لانه هو احنا بنداوم بنشتغل معبين وقتنا بالشغل، فالله يلهينا دايما بالشغل.
1: مليون بالمية نسمع هاي الاغنية بليز اسمحوا لي.
2: صاحبي كلمني وقال لي انزلني رايح نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب.

0: وضع الأغاني
1: رح نفسي
0: يلا باخذ عنك شوي هاي مفيش لياقة
1: مفيش لياقة أبدا
0: فعليا اسمعي عم نحكي عن الصحاب وخميس فقد ايه الواحد بحن لأيام الجامعة يالين
1: يا الله فعلا أيام الجامعة من أحلى الأيام يعني أنا كنت من الأشخاص اللي بروح وبروح على طول
0: ما عشتي حياة بالجامعة الجامعة أحلى حياة وأحلى أصحاب وأحلى وقت يعني حتى لو كان هي موضوع الدراسة وموضوع إنه في محاضرات وفي امتحانات بس صراحة الأيام الجامعة أحلى أيام ومستحيل تنسيها
1: صحيح
0: مستحيل ضلك تتذكريها وبعدين في الجامعة إلهم أصدقاء معينين هدول ما بتشوفيهم دائما بس تطلعي معهم كل فترة وفترة وبترجع تتذكروا أيام الجامعة أول وقعة إلك أول هيك طرد من المحاضرة إلك فيعني هاي التفاصيل صراحة ما بنعيشها غير مع أصدقاء الجامعة
1: مليون بالمئة أستاذ حواري سعد صباحك البنت حكت فقرة مخيفة يعطيك ألف عافية يعني عن جد أنت حكيتي زي ما حكيتي إنه هاي أيام الجامعة فعليا من أحلى أحلى أحلى الأيام بس تعرف إيش بحزن أنا بموت بالدراما ما شاء الله اليوم أغنيك كتير حلوة ضياء عم بتقطعني يعني بشوفي اليوم
0: ضياء لا تقطعها بليز
1: لا بليز يعني ما بس أرجع لي على ساعات وهيك وصابر وراضي
0: أوكي
1: فعلا أكتر فئة ممكن إنه بيكون ما إلى حظ بجمع هي الفئة اللي ما إلهم أصحاب اللي بتلاقيهم قاعدين لحالهم هيك ماخدين زاوية على جنب هدول الناس مش إنه بيكون عندهم وحدة بس إنه بيكونوا مش عارفين فعليا رندا كيف يكسبوا أصدقاء جدد مش عارفين كيف يبلشوا مثلا علاقة جديدة مع صحبة فمرة أنا شفت جروب انعمل بالجامعة لهدول الناس صاروا يكتبوا مثلا في شخص بيقعد 1 2 3 بدنا نصير إحنا كل ما نيجي الصبح نصبح عليه نقعد معه ناكل معه إشي صاروا يحاولوا فكرة إنه إحنا ننشر الخير بطريقة كتير حلوة
0: حلو
1: إنه ما يصير عند الطلاب توحد ما يصير صح. عند الطلاب إنهم لحالهم هذا قديش بتعدل من نفسية الطلاب قديش في ناس دخلوا الجامعة وطلعوا هم ما عندهم ولا صاحب
0: بتضل مربوطين بشغل معين لين هذا اللي بيكونوا بس حياتهم دراسية ما عندهم حياة اجتماعية
1: صح أو ممكن ما عندهم حالة نفسية
0: يعني إحنا ننطبق عليهم مصطلح النيرد كنا بالجامعة هذا نيرد يعني ما عنده أصحاب هذا بس شغل بعد بالمكتبة وبدرس وهاي التفاصيل بس بتحسي إنه أيام الجامعة بتحسي هيك تفاصيلها فعليا غير يعني أنا أول مرة كل ما نقعد مع أصدقاء الجامعة نرجع نتذكر نفس المواقف كنا نضحك عليها طبعا إحنا ضحكنا عليها نرجع نضحك عليها من أول وجديد فعليا أول هيك دكتور طردك لي من الجامعة
1: أنا
0: من محاضرة
1: كثير يا الله
0: كم مرة
1: لحقتيني أنت يمكن
0: أنا
1: من الأشخاص اللي كثير انطردت أنا أول شيء بنبلش بالمدرسة أنا 9 مدارس غيرت فما بالك الجامعة
0: لا خلص تاريخ الدراسة بس الجامعات
1: الجامعة عن جد فعلا إذا الجامعة مثلا مش أنه كنت أنطرد هلأ أنا كنت أعرف أحل الموضوع أنا كثير كان عندي مشاكل مع الدكاترة بس يعني دائما أحاول أنه أنا أخرب وأصلح أنت بتعرفي حتى بالشغل نفس المبدأ بس الفكرة أنه أنا بقتنع بفكرة أنه الجامعة مش هي السبب أو ممكن حطها الخيار أو المسبب اللي بيخليك أنت لازم تكون ناجح بحياتك هي مرحلة انتقالية ممكن بترتب أفكارك
0: هلا أكيد
1: أمورك بتكسبك
0: بس هي مرحلة انتقالية مهمة بشخصية الواحد يعني
1: صحيح.
0: إذا أنت اشتغلت على حالك فترة الجامعة كتير بتريحي حالك على الشغل يعني إذا أنت تأهلت فترة الجامعة بالشغل بترتاح بتلاقي الشغل بكل سلاسة بس إذا قضيتها تطنيش محاضرات وما تحضر محاضراتك فصعب تلاقي شغل
1: يعني شو رأيك أنت أستاذ ضياء بهذا الحكي أنت مؤيد
0: طب كنت طبعا.
1: تشوفني طيب كنت تشوفني ويكذب يا رندا طب بدي هيك نسمع أغنية أيام الجامعة كنا نسمعها هيك أغاني جامعية
0: أو جابونا واحد زنجر مع 3 in 1

0: عودنا.
1: طيب صباح الخير.
0: صباح الخير. يعني شو هالألوان الصيفية الحلوة. تحية لأبو تيسير. صباح الخير.
1: يسعد صباحك نور. أستاذ نور ناصر الحواري. يعني والله منور الاستوديو بوجودك وبجمالك وبطاقتك وفي عفويتك ما شاء الله. بس سلام. وين أنا بطلت أشوفك؟ أنا هيك الأزاز بياخدش غير آخر كم من سنتي. وينك أستاذ بيختفي عنا؟ لا بتطمن علينا ولا إيش. إحنا هالمساكين عيد
0: تيسير معي. تيسير
1: عيد فرحة.
0: أستاذ
1: تيسير متى بدنا نفرح فيه؟
0: خلاص تيسير عندي.
1: الأغنياء بتجوزوا بدري.
0: لا يعني تيسير عندي أنا حجزته.
1: يعني وناس إذا بدي حاسبه شو بحكي له؟ بدي أبعتك رحلة على ألمانيا. خلاص ممنوع تضلك بعمان.
0: الله يبعتنا زي هيك عقاب يا جماعة. الله يكتر عقاباتنا.
1: هذا عقاب عشان أنت عم تشاكس. رح أبعتك رحلة على ألمانيا.
0: يعني فكرة يا رب يعاقبوني هيك أكثر من عقاب بالسنة. بنبسط.
1: أوداد رح أسحب منك البورش لأنه أنت كتير بتوجه لي راسي. لا داد بدي أروح بالباص. لا مستحيل. يعني العقبات
0: عقاب اللي إلك رح تروح اليوم بالفراري مش بالبورش.
1: خليني أسمع. لا بقعد بدون فيه.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

صباحكم جميعا، لسه مكملين معكم. يعني اليوم احنا كنا عم نحكي عن شخصيات طلاب الجامعة وكيف طلاب الجامعة بيفكروا، ولكن اليوم رح نحضر مع بعض فوكس بوب لزميلتنا جود، كانت فيه بالجامعة الأردنية وعملت فيه كتير مقابلات مع الطلاب، ولكن اللي حاب يحضروا صوت وصورة كمان مش بس صورة بيقدر ينزل الابليكيشن راديو عين عشان يحضرنا صوت وصورة. خلينا نحضره مع بعض.

0: صباح الخير لين، وصباح الخير لكل اللي بيسمعنا الآن وبيشاهدنا على إذاعة عين. اليوم إحنا أمام الجامعة الأردنية عشان نسأل الطلاب عن التحديات اللي بيواجهوها أثناء العام الدراسي. خليكم معنا لنسمع آراء الطلاب.
1: أبو العين عاصي،
2: الله يسعد صباحك. طبعا أنا نزار أنس أبو وردة، بدرس هندسة السيارات المركبات الهجينة، وبدرس بكلية لومنز الجامعية التقنية.
0: برأيك شو التحديات اللي بيواجهها الطالب بشكل عام في الجامعات؟
2: هسا أول إشي صار أسلوبهم زي كأنه بيع، يعني ما التسجيل غير متعاون بالمرة مع الطالب. يعني أنا علي امتحانات، يعني بقولهم بدفع لكم جزء من المبلغ، بس ما برضو يفتحوا لي شاشة، غير متعاونين بالمرة. صار الموضوع تجارة للدراسة بالأردن.
0: تتوقع تلاقي وظيفة بعد تخرجك بتخصصك؟ يعني
2: هسا تخصصي حلو وجديد، ويعني بس أهمش إنه الوسطات. يعني
3: يوسف بكر الزيادات، تخصص تربية بدنية، دكاترة شديدين شوي زيادة. يعني
0: هل تتوقع تلاقي وظيفة بعد ما تتخرج؟
3: أكيد ممكن
0: بتخصصك.
3: طبعا طول ما معك دورات، يعني إشي بدك تدعم فيه الشهادة عادي، بتلاقي شغل مليان يعني. بس اللهم شغل الرواتب، يعني هو بس أما الشغل بتلاقي، أما الرواتب بتكون قليلة شوي، هاي الشغلات بتكون سيئة. يعني
0: عمرك أسقط مادة؟
4: عمري أسقط مادتين، لأنه صراحة أهملت هاي المواد أنا، يعني الخطأ مني كان وتراكمت هاي المواد، فالطالب هو يصل لمرحلة الإسقاط أو الرسوب بسبب إهمال المادة أو أنه تتراكم المادة عليه، أو أنه في بعض الأوقات يكون بسبب بعض الدكاترة لأنه يكون الدكتور مش متعاون برضه.
0: هلأ في فرق بصراحة، يعني مثلا بالجامعات الحكومية بشوف أنه الطلاب بيواجهوا مشكلة بالتسجيل بالشعب، يعني أعدادهم بتكون كتير كبيرة، فممكن أنهم ما يلحقوا أصلا التسجيل بهاي الشعبة على الموعد اللي هم بدهم إياه بسبب الاكتظاظ. يعني برأيك هل ممكن تلاقي وظيفة بعد تخرجك؟
5: نعم، برأيي الفرص موجودة للي بسعى وبيجتهد.
0: كم مرة أسقطتي مادة؟
5: مرتين.
0: الأسباب؟
5: أنا بشوف وصول الطالب للإسقاط أو للرسوب، أو ما بدي أحكي للإسقاط، للإسقاط ممكن الطالب يواجه ظروف ويضطر إنه يسقط المادة، ولكن الرسوب بشوف الطالب ما بوصل لهاي المرحلة إلا بعد إهمال متراكم جدا.
0: كانت هاي إجابات الطلاب والتحديات اللي بواجهوها في الجامعات، وهلأ بنرجع لكم على الاستوديو. يعطيكم ألف عافية.
6: يا سلام على هالتقرير الحلو، يعطيك العافية جود، عن جد تغطية حلو. اشتقنا لأيام الجامعة بشكل التقرير.
7: جميلة، ذكرتنا بأيام الجامعة، وحلو إنها طرحت سؤال شو ممكن القضايا اللي بتحسها اللي هلا
6: موجودة فعليا
7: أو بتحس فيها مشاكل بالجامعة. وحلو كيف نفسية الطلاب إنه عندهم طموح، التخصصات عم تتغير، أفكار الطلاب عم تتغير.
6: صح،
7: بطل بس أنا بدي أصير مهندس، أنا بدي أصير دكتور، أنا بدي أصير محامي، صار في أفكار.
6: يعطيك العافية جود على هالتقرير الحلو،
7: عن جد يعطيك ألف عافية.
6: هلا كمان سألت جود عن موضوع الشغل بعد الجامعة، قد هذا السؤال مهم، الواحد قد بتخوف انه يعني انا بس اخلص جامعة ما رح الاقي شغل. بس كمان نحكي انه الشخص اللي بيشتغل على شخصيته وبأهل حاله خلال الجامعة بيلاقي شغل بكل راحة. يعني في كتير ناس لين لما بنحكي بياخدوا دورات تدريبية بالجامعة، بيتدربوا بشكل ميداني حتى لو مش انها مادة ميدانية عشان ياخدوا خبرة عملية. هذا الطالب فعليا اول ما يتخرج بيلاقي شغل، الله اصلا بيكون بيشتغل هو بالجامعة وبس يتخرج بيكمل شغل. صح. بس ما بالك الشخصيات الثانية اللي بالجامعة، هي أصلا عمرها ما دخلت دورة تدريبية، عمرها ما بتعرف شو يعني سوق العمل، ما بتشارك بأي إشي بخص الجامعة، وآخر إشي بتقولك أنا مو لاقي شغل. في يعني في بطالة عنا بالبلد، طب أنت ما اشتغلت على حالك، كيف توصل لمرحلة الشغل؟ هلأ أنا كصاحب عمل يجيني طالبين يقول لي مثلا أنا عندي خبرات وعندي هيك مهارات عملية، كنت بالجامعة أو كنت أشتغل بالجامعة، كنت بشتغل على حالي، كنت بطور شخصيتي، والشاب الثاني اللي جاي عندي أو البنت الثانية اللي جاي عندي ما عندها دورات تدريبية، مو مأهلي حالها. فهذا الإشي بتحسه طبيعي إن أنا أميل للشخص اللي هو مأهل حاله وما أخذ دورات تدريبية. ولهيك هلا الجامعات بالأردن عنا عم بعمل موضوع تأهيل الطلاب بشكل واضح، يعني عم بعطوهم ورشات تدريبية مجانية بتكون، عم بعطوهم دورات، عم بيشبكوهم مع مؤسسات عمل لحتى يلاقوا شغل ويلاقوا فرص وظيفية وهم على مقاعد الدراسة.
7: نعم، الأفكار اللي جدا جميلة. بس أنا رندك ما بدي أحكي شغلة، يعني بأنك أنت ذكرتينا هاي المواضيع كلياتها، مالك معصبة حبيبتي؟
6: لا والله مش معصبة،
7: حسيتك معصبة.
6: خلص
7: يعني هلا نحط لك أغنية فرفشك. اليوم الخميس، إحنا اتفقنا أنه الخميس شو ما كان صاير ولا إشي بعصبنا ولا. أوكي. لا حواري. صح؟ أوكي.

0: اتصال. يا صباح الخير.
1: صباح النور.
0: مرحبا، كيفك؟ شو الأخبار؟
1: الحمد لله. كيفك أنت؟ شو أخبارك؟
0: الحمد لله بخير إن شاء الله. نفسيتك أحسن مع يوم الخميس؟
1: الحمد لله.
0: طيب اسمع، بدي أسألك سؤال. كلنا عم نحكي هلا عن الجامعات. هلا أنت كملت جامعة ولا قلت خلص بريح راسي؟
1: لا والله، لا كملت لا تنسين ولا جامعة ولا عاشر.
0: اوكي، طب هلا انت مثلا نعتبر انه انت مثلا كملت جامعه، اوكي، شو ممكن يكون مثلا تخصص احلامك اللي انت ممكن حابب تكون تكمله مثلا؟
1: تخصص احلامي محاسب.
0: محاسب؟ يعني انت شاطر بالحساب وبالرياضيات وبالعد؟
1: كثير.
0: اه
1: طب يعني الله اعطاني موهبه الرياضيات.
0: اوكي،
1: انت عرفتيني ولا لا؟
0: لا طبعا عرفتك، انت دايما هادي ودايما بتشكي.
2: عدي عدي
0: يوم بالمية. طب يا عدي، بتحس انه الشهادة الجامعية جزء كتير ضروري بالحياة، ولا ممكن الواحد يلاقي دايما فرص شغل حتى لو ما في شهادة؟
1: بدي احكي لك شغلة. الشهادة بالوقت الحالي، بالوقت الحالي طبعا مش خبز صراحة. يعني واحد يسعى حاله يتعلم له مثلا صنعة، تمام؟ يعني انا بعرف ناس كثير تعلمت غز الإبر، تعلمت تعطي رشدات الأدوية، تشتغل بالصيدلية. يعني مش شرط إن يكون معاه شهادة. يعني أنا الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل، ما لا كملت لا عاشر ولا توجيه ولا أول فن ولا الجامعة، بس الحمد لله عادي كمبيوتر.
0: يعني أنت قصدك إنه حتى لو ما كمل بالجامعة يكون عنده هواية أو شغلة معينة شاطر فيها يكمل بالضبط عليها ويضل مصر عليها، صحيح؟
1: بالضبط 100%. يعني مش هدف الوحيد إنه الجامعة وأروح أدرس وأتعب حالي وأقعد 4-5 سنين ولا 10 سنين وبالآخر ما لقيت شغل. لا،
0: صحيح.
1: أتعب حالي سنة سنتين ثلاث أتعلم سنة.
0: مليون بالمية. يسعد صباحك ويا أهلا.
1: ممكن أطلب منه طلب؟
0: بس طبعا أكيد.
1: بدي أطلب أغنية بحبك أنا كثير لوالد فوري وجانا مرتي نور.
0: يعني تغير على فكرة، هو كل يوم عم بيزيد درجة الحب.
2: هي بتكون سمعيتها أكثر كل يوم.
0: أول يوم كان يشكي، تاني يوم حسن الموضوع، اليوم بحبك أنا كثير. يعني الله يسترنا من يوم الأحد.
1: لا
2: الله يديم المحبة يا عدي.
1: دولي شغلة صلى على النبي، دولي شغلة. أول شغلة أنا ما أخذ مرتع أحب، يعني مش إنه زواج تقليدي.
0: الله يخليكم لبعض يا رب، الله يخليكم. بيستاهل هاي الأغنية، بيستاهل. بعد اتصال عشان نسمع الأغنية.
2: صباح الخير.
3: السلام الله عليكم.
2: عليكم السلام.
3: شلونك أستاذ رندا؟
2: يا هلا ومرحبا، كيفك يا علي؟
3: يا حياك، ما شاء الله عليك تبارك الرحمن عليك، صرت تعرفين عداسة.
2: خلاص يعني لازم نحفظها.
3: ولا غششتك جود؟
0: لأنك بتبلش سلام الله عليكم،
2: يعني خلاص معروفة. يعني أنت، أنا عارف صوتك على طول.
3: الله يحفظك أستاذ لين، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ صباح الخير.
0: الحمد لله بخير، يسعد صباحك.
3: الله يرزقكم من عالي السماء، يوجهكم وجه الرحمن يا ربي.
2: الله يسعدك علي. كيف طاقة الخميس عندك؟
3: والله الحمد لله رب العالمين، نفسي تعبانة شوي والله.
2: لا الله يبعد عنا الزعل يا رب.
3: والله لا، مش نفسي تعبان، الظروف الحياتية، الأجواء
0: هي يعني هو فعلا
3: بتحس ولا بعرف شو السبب. والله
0: عن جد عن جد هاي فترة كل هيك بيكون عنده هذا الاكتئاب. بس احنا بدنا نحكي لك يسعد صباحك، حبينا نصبح عليك اليوم.
2: ان شاء الله الطاقة تكون حلوة والنفسية احلى واحلى معك.
0: ماشي علي؟
3: ان شاء الله اختي. الله يجبر خاطرك ويفرج همك بالدنيا وبالآخرة.
2: الله يسعدك.
3: يسعد صباحك استاذ يا الربابع والاستاذ احمد
2: حواري
3: الحواري، الله يجبر خاطرك وين ما وجهكم.
0: يا أهلا وسهلا.

0: شو هالأغاني الحلوة، شو هال الطاقة يعني
1: مزوق.
0: يعني عدي هيك خلص هداها للمدام من الصبح.
1: بابا حبيبي رن هيك يوم من الأيام، صلي سنة بالإذاعة ما رنيت قلت بدي أهدي أم زيد أغنية يعني
0: يعني
1: مثلا يعني أنا بابا بدي أهديها أغنية ممكن حطيها بتاع النعنع أو بصير هو يرقص عليها وملوش دخل.
0: طب حلوة
1: ما شاء الله يا رندا. يعني هلا مثلا لو هديت اغنيتي بتاع النعنع بتستمتعي؟
0: يا منعنع
1: يا منعنع. يعني كنا بنحكي عن الجامعات وعن الطلاب
0: بالضبط.
1: نرجع لموضوع الجامعات عشان احنا لسه مكملين، بس احنا ما سالناهم المستمعين سؤال بما يخص الجامعه. اول شيء بدنا نسمع كل مشاركاتكم، بدنا نسمع صباحاتكم على 0784-463-31. خلينا نشوف،
0: خلينا نسألهم يحكوا ويبعثوا لنا ويتصلوا علينا كمان يحكوا لنا شو أغرب مواقف صارت معهم بالجامعة.
1: حبيت
0: يلا
1: حبيت.

0: خلينا نذكرهم بأرقام البرنامج اللي ما سمع 07846 31. تبعتونا على الواتساب أو احكم معنا. معنا اتصال.
1: صباح الخير.
0: يا صباح النور.
1: كيفك؟ صباحكم يا رب وكله ياسمين يا رب يا رب يا ليل.
0: يا سلام يسعد صباحك. احكي لي كيف طاقة الخميس اليوم؟
1: أنا عندي بتجنن.
0: في مخططات لرحلة بكرة؟
1: الله إن شاء الله.
0: يا وين بدك تروحوا؟
1: لا أصلاً مش مقررين، بس أنا بحكي لهم لأمي لأختي بس طلعنا كسينا زمان مرتانا.
0: بدكم تقعدوا بالخضار يعني؟
1: احنا شوفي احنا جايين ساكنين بالقرى، احنا الخضار بحاله عندنا جاي بدون ما نطلع.
0: طيب احكي لي شو المخططات، هش ونش ولا طبخات البيت؟
1: هش ونش اكلنا زبناه.
0: شو بدك تطبخي طيب؟
1: احنا معروف يا منسف يا مقلوب الجمعة يا كفته الواحد بختار.
0: يا سلام يا سلام.
1: حفلات جاتية صحة اشياء الدواري والكوسة احنا كثير في شوي.
2: يا عمي صحة، جعل من غيرك ياكل ورق دواري. صباحك
1: قاعدين تحكوا عن الجامعة. أنا صح لوني درست الجامعة. بحفظ القرآن هسه كان اخترت شريعة.
2: عندي
1: بحفظ القرآن عندي ذكر بحفظ القرآن.
2: ما شاء الله ما شاء
0: يا
2: الله.
0: سلام يا سلام.
1: يعني مو غلط للشريعة، الشريعة حلوة لأنه عن يحكي عن الصحابة عن الإسلام عن كيف الواحد يصير يدرس شريعة، كيف يعطي محاضرات في القرآن أو يعطي دروس دين. أنا بحضر دروس دين كمان عن طريق التليفون.
2: ما شاء الله عليك يا زين. اسمع، هي حلوة الفكرة إنه هي كمان بتحب هاي القصص.
0: ما أحلاها زينة
2: فعلا. يعني جعلها في ميزان حسناتك يا زينة. أوكي.
0: زينب.
2: هي زينب مش زينة.
0: لا.
2: بس شفتي كيف بحكي لك، كل واحد له حلم. يعني زينب مثلا كان نفسها تدرس شريعة عشان تحفظ قرآن تساعد الناس بهاي القصص. أنت خلاص أنا نأخذ اتصال من عامر. سعد صباحك يا عامر.
3: الو
2: كيفك يا عامر؟
3: احمد مش عامر.
2: احمد حقك علينا يا احمد. احمد شو الاخبار؟
3: الحمد لله رب العالمين.
2: كيف امورك؟ ان شاء الله بخير.
3: هاكم شو اخبار صباحكم؟
2: الله يسعد صباحك.
3: الله خميسكم وناس ان شاء الله فلو ياسي.
2: الله يسعدك، كله من ذوقك يا احمد. احمد اليوم عم نسال مثلا شو كان حلمك انك تدرس بالجامعه، وشو ممكن يكون تخصص نفسك تدرسه بالجامعه مثلا وما درسته، ايش كان ممكن يكون؟
3: هندسة برمجيات.
2: هندسة برمجيات ليش؟
3: لاني والله بحب البرمجيات، بحب الكمبيوتر واشياء زي هيك مثلا، بحب الرقميات.
2: ومن انت صغير نفس القصة؟
3: نفس القصة.
2: طب وشو صار، شو بتشتغل هلا؟
3: انا حاليا بشتغل منزل توصيل.
2: يعني بعيد عن هندسة البرمجيات، بس لو صحتك الفرصة بترجع بتشتغل نفس الشغل.
3: طبعا واللي موجودة والله، بس ما توفر شوية مادة.
2: طب كتير حلو ان لسه في عندك
0: لسه فيني
2: يبلش.
0: ما احلى.
2: فخورين فيك، فخورين فيك يا احمد، يعطيك الف صحة وعافية يا رب.
0: يعني ناخذ كمان اتصال. يا صباح الخير.
4: صباح النور.
0: كيفك؟
4: يا هلا والله.
0: عرفني باسمك.
2: عمار.
4: بندر.
0: عمار
4: بندر.
0: يا اهلا يا بندر. بندر
2: والله حلو اسم بندر.
4: حلي.
0: كيف طاقتك الخميس؟
4: ولا احلى من هيك والله. من الصبح صاحي الحمد لله متنشط اموري تمام، مش عارف. الله يتمم على خير. الله يتمم على خير.

0: شفتي مبين عليه إيجابي. في ناس هيك يوم الخميس كله منكد الصبح.
1: طيب قولي قولي شو أغرب موقف صار معك بالجامعة؟
2: أغرب موقف بالجامعة اسمي.
0: اسمك؟
2: دكتورة كانت نادي على اسمي. بدل ما تقول بندر قالت تندر. طلع عليها قالت شو تندر يعني في الكون كله فيش بني آدم اسمه تندر.
0: تندر أكثر متومة.
2: قولي هيك طلعت معي تندر.
0: يلا الحمد لله على السلامة.
1: صباحك يا بندر. صباحك يا بندر. إن شاء الله الطاقة تضلها معك طول اليوم. ناخذ اتصال تاني. صباح الخير. يا صباح الخير.
0: يا سعد صباحك.
3: كيف الحال؟
0: يا أهلا وسهلا.
1: عرفني باسمك.
3: عبيدة بحكي معك.
1: يا أهلا يا عدي.
0: عبيدة عبيدة.
1: عبيدة أنا إيش صاير
3: عندي؟
1: مش سامع الأشكال.
0: إذا بندر بندو تندر وقفت عبيدة.
1: عبيدة كيف طاقة الخميس عندك؟
3: مش سامع.
1: كيف طاقة الخميس عندك؟
3: بتجنن.
1: مبينة من صوتك صراحة.
0: والله ما هو طايق حاله تقولي مخصوبة في أو تحت التهديد كمان وبده حد.
3: لا لا لا بالعكس الخميس أنا بحبه كثير.
0: طب شو بتحب تعمل كل يوم خميس؟
3: رغم إنه في تعب الخميس بالنسبة لنا بس مش مشكلة بجنن.
0: إيش عفواً؟
3: بحكي يوم الخميس هو يوم متعب بالنسبة لنا إحنا كمصورين أنا مصور فيديو. بس مش مشكلة بحبه.
0: أيوة بحبه. طب نسأله عن التخصص يب. رندا
1: إيه بندر. لا بندر أنا أسمع ركبت مع بعض اليوم. عبيدة شو التخصص اللي كان نفسك أنك تدرسه وما درسته؟
3: صراحة صحافة وإعلام.
1: طب شو درست أنت؟
3: خلصت صف عاشر بواسطة.
1: طيب طيب عبيدة بخبرتك مين أحسن الشهادة ولا الخبرة العملية؟
3: الخبرة العملية.
0: تحسيه بجاوب بسرعة
1: طول يعني جوابه
0: يعني ما بفكر يعني مش بحس قد ما هو بسريع مش مقتنعة أنت فاهمة. نفسي يعني بس هيك في الشيء يعني
3: كثير الخبرة العملية كمان.
0: ليه؟
3: في الوقت الحالي الآن الشهادة مش كل شيء وأغلب اللي معهم شهادات هياتهم قاعدين.
0: صحيح معك حق. والله سعد صباحك أستاذ عبيدة. والخميس الونيس إن شاء الله بيكون خميسك هذا مختلف.
1: خلينا نطلع فاصل ونكمل معكم
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.
5: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: ما في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري ملتزمون بالتفوق.
4: نبني الملعب نبني اللاعب نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: شيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه شيبس.
1: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
0: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس سنابس.
1: افتح واربح عبي جوائز ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس شيبس الشبيس وسنابس. منتخبنا بكأس العالم بديش أسمع ولا حس.

0: واشترك بإن مع سنابس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الصيف يعني نشكر بالكركديه يا جماعه. بدنا نشكر والله زميلنا ضياء جايبنا اليوم كركديه زاكي صراحه.
1: انت انسوا الكركديه، انتوا بتعرفوا ايش صار؟ انا كنت عم باكل بسندويشتي فبدي اشرب معها عصير، انا هيك بعرفش اشرب الا بعصير.
0: ايوه
1: وعملت مشكله عشان انا طلعت اصلا بالفاصل انا بدي اكل واشرب.
0: ايوه
1: لقيتها الاخت ماسكه كاسه العصير ودخل فيها كاسه عصير. يا جماعه وين ضميرك؟
0: بقول لك شغله لين
1: ضميرك
0: حي، خلينا نكون واضحين، انت بدك تاخذي كل الاشياء يعني. انت معك سندويشه وانا معي عصير،
1: طب ما هو بدك استغفر الله العظيم.
0: يعني انت ما تعملي لي سندويشه؟
1: والله تحسدوا الاقرع شعر حواجب، الواحد ما هو عارف شو بده يعمل. اطلب لنا اندومي يا تيسير.
0: لا عشان موضوعنا اليوم موضوع جامعات وموضوع هذا، بدي انا نسكافيه مع زنجر. دين ما عمرك اكلتي نسكافيه مع زنجر؟
1: بحياتي ما عملتها، بس كثير شفتها، شفت نسكافيه مع زنجر، شفت سنيور لبني مع شاي مثلا، شفت مثلا الناس اللي بيجيبوا مثلا السنويشات البرجر، البرجر
0: برجر
1: البرجر كنت عارف حتحكي برجر مع شنينه، عادي كل شيء ممكن تشوفي يعني بسيطه
0: زاكيه. حبيت، بحس شنينه بتنشر مع اي شيء.
1: زاكيه عن جد تحكوا بنجربها مش غلط.
0: بتحسي كمان يوم الخميس دائما النفس تكون مفتوحه يعني لازم يكون في عشوه يوم الخميس، ما بنقدر يعني حتى لو شو ما كنا ماكلين.
1: احنا دائما بنسالهم شو عاملين يوم الخميس، انت شو عامله اليوم؟
0: والله اليوم يعني في بلان حلوه للاولاد وقلنا ان شاء الله تزبط. يعني مشكله الامهات يلين بقول لك شغله، مهما تكون مخططه ما بتزبط، بس الطلعه الحلوه بتيجي فجاه.
1: صح،
0: بس دائما طلعت الام غير طلعت البنت، تكون واضحين يعني الاماكن بتناسب البنت ما بتناسب الام.
1: صح.
0: انا ما بقدر اخذهم مثلا على مكان فيه قعده وفيه كذا وهيك، لا بدي دائما مكان فيه يكون فيه العاب عشان هم كمان يرتاحوا.
1: بس انا عم بلاحظ من هاي الناحيه خصوصا في عنا تطور عم بيعطرات كثير كبيره عم بتصير، عم تلاحظي في كثير اشياء عم بتصير احلى خصوصا للاطفال للامهات لهاي القصص الالعاب الاطفال
0: صراحه.
1: عم بيصير في
0: يعني في صراحه في خيارات، زمان ما كان عندنا خيارات، هلا صراحه مع الصيف بنكون واضحين وين ما بتقعدي بيلعبوا، يعني مو زي الشتاء، الشتاء اماكنها كثير محدوده، اما الصيف لو بتقعدي هيك بالخضار يلعبوا هم بينبسطوا وانت بتنبسطي. يعني الطبيعه حلوه والخضار حلو يعني
1: مليون بالمية. بس احنا كمان بدنا نرجع لسؤالنا كنا عم نسالهم يا رندا قبل،
0: شو المواقف
1: شو المواقف او مثلا لو كان في تخصص معين نفسكم تدرسوه بالجامعه شو كان ممكن يكون. خلينا نقرا كمان مسجات الوصلتنا على الواتساب.
0: هلا المواقف كثيره مع الطلاب اكيد بعدين لك.
1: لو تشوفي اكمل حدا فعليا كتب لك انه هو كان بده شيء بده يشتغل شيء. ايه في عنا محمد تيسير هون، سعد صباحك يا محمد. محمد بيحكي
0: رابطكم يا جماعة.
1: أنا كان نفسي أطلع دكتور أسنان بس أنا هلأ بشتغل على طلبات. يعني يعطيك ألف عافية، المهم إنه الواحد كان عنده فكرة.
0: صح.
1: لو ما تطبقت ما عارف يا جماعة العمر، يعني أنا كان معي طلاب بالجامعة عمرهم فوق 47 وفوق 48 وعادي وبدرس أمور تمام.
0: يلا ما أحلاهم هدول.
1: برجع ببلشين، ما في وقت إنه أنا خلصت ما بقدر أكمل.
0: بضلهم ورا حلمهم لحد ما يوصلوا. في كتير فعليا كنا نشوف كمان طلاب بالجامعة دين بيكونوا متزوجين، بيكونوا فينا بتعرف كنا نشوف بناتهم حوامل يجوا يكملوا دراسة.
1: صح صح صح جدا.
0: يعني ده حلو هذا الإشي إنه أنت بدك تضلك ورا حلمك لحد ما توصلي.
1: مليون بالمية. في عنا كمان زي ما حكيتي هلأ ليا بعتتنا، أنا خلصت هندسة واكتشفت أنه راتب المهندس جدا قليل، لهيك أنا هلأ بشتغل ميك اب أرتست وبطلع أضعاف مضاعفة.
0: يعني صراحة هلأ
1: شو بدك تعملي؟
0: الشغل هذا عم بجيب فعليا دخل كتير منيح، يعني خصوصا بالصيف.
1: يعني هلأ تلاحظي عن جد زي ما حكيتي
0: الصيف لين الأعراس المناسبات بتبلش من شهر 5 وشوفي قد ايه بياخذوا الصالونات، قد ايه بياخذوا تبعون الفساتين. فيعني بالمناسبه احنا ساعتنا الثانيه على هذا الموضوع،
1: انا هذا الشيء متحمسيت له. بس كمان رندا يعني هلا البنات عم سواء مهنه الرموج مهنه الميك اب المهن هاي الخارجيه اللي بعيده عن الدراسه، كثير البنات عم بيعلقوا هذا الموضوع انه احنا بالنسبه لنا نفتح لنا مشروع، نفتح لنا محل فساتين ولا نبلش بشيء فيه ميك اب كثير افضل لنا من انه مثلا احنا ندرس بالشهاده الجامعيه، لانه احنا الرواتب تبعت بس نخلص الجامعه اشتغلنا سواء مهندسه ولا دكتوره ولا محاميه بدها تكون من 400 ل 600 ل 700 ماكسيمم. بس انا بس يكون عندي شغلي الخاص انا بقدر ادخل حالي كثير مصاري.
0: صح كلامك، صح كلامك. بس في شغله تانية كمان، هلا الشهاده هم بيحكوا الخبره العمليه احسن من الشهاده، بس الشهاده بتفيدنا باماكن كثير فعليا، في ثقافتنا بتتحسن. وغير هيك بكره انت بس تقعدي مع اولادك بدك تدرسيه، مش بتكون اذا انت دارسه وماخذه بالجامعه وماخذه شهاده بتكون ثقافتك غير.
1: هلا اهل الثقافه اكيد تختلف، يعني تختلف ولكن
0: مع الشهاده
1: كمان رندا ما يعني ما صحت لهم الفرصه، اهلهم ما كان في تشجيع زياده طبعاً. ما كان في اوضاع ماديه، وفي ناس
0: فعلاً.
1: في ناس بتعرف انهم يتعلموا مع اولادهم, يعني في كثير امهات
0: هذا طبيعي
1: ما تدرس اولادهم يتعلموا.
0: تكون واضحين, احنا كل درس بندرس الام تدرسه قبل عشان تعرف الدرس لاولادها.
1: صح,
0: يعني انت معك شهاده, معك ماجستير, معك دكتوراه, بدك تدرس الدرس.
1: عن جد
0: قسم طويل,
1: عن جد
0: قسم طويل محتاج دعم خارجي.
1: قسم طويل شيء كثير صعب, ما بعرف اصلا كيف الصغار بيفهموها, يعني حتى بس يدرسوها ما بعرف كيف يفهموها.

0: صباح المستمعين جميعا. أحلى عيشة وأحلى حياة حياة الجامعة. لدرجة أني قعدت 7 سنين في الجامعة.
1: الله.
0: وما قطعتش ولا صيفي. أموري الحمد لله تمام. وتخرجت في 2008 ولغاية الآن ما أخذت شهادتي من الجامعة. ما اشتغلت شهادتي والأمور الحمد لله تمشي. يسعد صباحكم.
1: يسعد صباحك. أنا نفسي أفهم ليش كل طلاب الجامعة بيخلصوا هالجامعة بأخذوش شهاداتهم. 4 سنين ما انت طلعت روحكم.
2: بعد كم أخذت شهادتك؟
1: أنا لسه ما أخذتها حبيبتي.
2: أنا بعد 4 سنين أخذت شهادتي.
1: لا أنا لسه ما أخذتها لسه. ما أخذتها و يعني وبستنى يعني بحس إذا دخلت الجامعة هلا كتير راح أحزن.
2: ليه؟
1: حالي كتير كبرت فاهمة؟ بس يعني النقطة اللي حكاها كتير حلوة إنه هو قعد 7 سنين بالجامعة وما زال متحمس على الموضوع إنه أنا بالجامعة ولساتني بدي يعني سنة سنتين 4 7 أنا ما بقطع ولا صيفي.
2: معك حق. وأيام الجامعة فعليا أيام حلوة حتى لو فيها دراسة زي ما قلنا حتى لو فيها تعب فيها مجهود بس أيامها ما بتنتسى
1: بصراحة. يعني تعب الجامعة بشوف ولا إشي بالنسبة لتعب المدرسة.
2: تعب التوجيه
1: بالجامعة بتدرسي لحالك بالمدرسة أهلك بدرسوكي فأنت فاهم الفكرة. أنت بس تكوني هيك حر طليق بالجامعة أنت تدرس زي ما بدك
2: ترسب زي ما بدك تفقد زي ما بدك ما حد عارف
1: ما حد عارف تاخد من أبوك مصاري زيادة أبوك مش عارف. أما بالمدرسة أمك فوقيك شو درس العلوم الجديد شو صار معك بالرياضيات شو أخذت بالعربي تعال أسمعنا.
2: الله شو كنت أكره هذا
1: بسمعنا بالجامعة
2: فعليا كنت أكره هاي الكلمة ما بعرف كنت أكون حافظة والله العظيم أكون حافظة أمور تمام بس تحكي لي كانت أختي أنا تسمع لي بتقولي تعالي بدي أسمع لي كسر وجهي أحمر أتوتر مع إني أكون حافظة تمام أنسى الكلام فهلا هذا الشغل أنا ما رح يعني ما رح أسمع لابني لأنه فعليا تسميع شيء مو حلو.
1: بعدين اسمعي عن جد زي ما حكيتي كله كوم لما تكون مثلا امك عم بتسمع عليك وفجاه تحكي لها اسمعي اعطيني اول حرف انت بس غششيني اول كلمه وانا بكمل دائما هيك بتقعد تحكي لك قال بتحكي لها شو ماما قال انا بدي اعرف بديش النص الفقره انا بدي بالضبط اول كلمه فانت تضلك متحمس وبالاخر تضربك بس ما بتضربك بالكتاب العادي اللي هو من جهه الورق او عادي
2: من هذا الجهه
1: من جهه الحفه اللي هي بتفتح راسك وبتصير تعيط بتدلع فيش فيك شيء تعال كمل تعال اسمع لك والله بدك تموت لو بدك تموت بدك تكون امورك تمام.
2: ما بدنا ننسى كمان لين اجتماع الاهالي يا حبيبي انا بس كان يكون
1: انا كنت اعمل حالي دايخه
2: أنا بطني بوجعني.
1: بابا يحكي لي لو إنك مشلولة بدك تروحي على اجتماع الأهالي شو مكان وضعك صاحية ميتة بدك تروحي بس تعرفي إيش المصيبة كل ما كنت أروح يحكوا والله أنا شاطرة بس لو بتركز أكتر يعني أنا كل الخوف اللي كنت عايشته على الفاضي طلعوا كل المستاذ بيحكوا الأهالي الطلاب نفس الكلمة.
2: لا والله أنا شوي كنت مشاغبة بالمدرسة لدرجة إن أنا فصلت 4 5 أيام وكنت أداوم بالساحة عشان أهلي ما
1: يعرفوا. ليش فصلتي؟
2: يعني هيك كانت مشكلة خفيفة مع بنت
1: مشكلة خفيفة روحت بنص شعرها طبعا تكون حطيته بجيبتها تردش عليها. أنا هيك مرة عملت من الخوف اكتشفت إنه في
2: مرة فعليا
1: في يا زلمة
2: فعليا داومت بالساحة يعني طول اليوم من الساعة 8 وأنا قاعدة بالساحة عشان ما أحكي لأمي آخر شيء أمي عرفت وأجت حب المدرسة.
1: بعدين أنتوا لو بتعرفوا طوش البنات غير طوش الشباب بالمدرسة
2: حبيبي.
1: إحنا البنات بنربط شعرنا بنلفه كعكة بنخبيه على الآخر إنه يختفي يعني بنشده حتى البيبي هير ما يطلع لأنه أول هذا السلاح الأول أول شيء بتركز عليه البنت بالمشاكل. تاني شغل البنطلون والبلوزة لازم يكونوا يعني مشدودين شدة على الآخر
2: يعني
1: إنه ما هدول ما بتحركوا وبتسكر القميص وين لهذا الزر ووصل لجبينك وبتبلش يعني بتجهز أمورها
2: حتى لو كانت لابسة حجاب يعني الحجاب بطير ترى مش كيف
1: الحجاب بتربطه مع الحزام أصلا احتياط
2: بتروح لحجاب ما بتعرف
1: مش عارفة يعني الشباب بوكسات شلاليت ماشي أمورهم ماشي إحنا خرمشة وتمزيع شعر يعني إحنا الطوش معانا مؤلمة. الشاب خلص بضربك بوكس أنت بتوقع بتغيب بنكسر أنفك بتروح على الشرطي بتعمل حالك مضروب بتشخوط ظهرك وبطلع أمورك تمام.
2: لا وبيحكي شغلة ليه شعرنا بتكتك هلأ من ضربات لكنها في المدرسة يعني
1: جد والله
2: خلي يطلع فاصل ومكملين معكم
1: بالمدرسة
3: امط علي قلبي الدنيا ما
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. 11:00 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
5: إلك عجاج؟
6: لا
5: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة العمل توقف استخدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية اعتبارا من الأول من حزيران الحالي. الأردن يسير سادس قافلة إغاثية إلى لبنان تضم 28 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية. عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي السيناتور فان هولن يقول للمملكة إن توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة غير مقبول ويقوض الاستقرار في المنطقة. لبنان وإسرائيل يتفقان على تنفيذ وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية يستبعد منها حزب الله بعد الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة. وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير يصف اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بأنه خطأ كبير. أسعار النفط تتراجع مع اتفاق لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار. ترامب يقول إن المحادثات مع إيران تجري على نحو جيد ويشير إلى اقتراب المسؤولين الإيرانيين من التوقيع على الاتفاق.

حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صح وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية، بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: تميزي هالسنة ووفر عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهريا وكمان 999 دينار أسبوعيا. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
4: وين ما كنت الفرصة عندك، جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
6: مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

0: يا صباح الخير، يا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. رجعنا لكم بعد فاصل انا ورندا، بناخذ اتصال. صباح الخير.
1: الو،
0: يا اهلا، كيفك؟ شو الاخبار؟
1: صباح الخير.
0: يا صباح النور والفل والياسمين، شو الاخبار؟
1: الحمد لله، الحمد لله
0: ان شاء الله دائما. عرفني باسمك.
1: انا واصل المؤمني.
0: يا اهلا وسهلا فيك. يعني احنا اليوم كنا عم نحكي عن طلاب الجامعات، وكنا عم نحكي عن، يعني بنسأل الشباب، يعني بنحكي لهم لو مثلا كان عندكم فرصة انكم تغيروا تخصصكم بالجامعة او تدرسوا تخصص معين، شو ممكن يكون؟ فاغلبهم هلأ يعني تعدوا عمر الاربعين وعمر الخمسين، وبيحكوا انه احنا كان نفسنا ندرس واحد اتنين تلات. فانا بدي اسألك انت، شو كان ممكن يكون التخصص؟
1: والله انا ما كمل الدراسة، بس أي. انا يعني شاركت شوية بالاعلام حوالي 4 سنوات.
0: أوكي.
1: كان عندنا قناة عربي بوست.
0: أيوة. صحيح.
1: ارتجاليا يعني كنت أنا مندوب الشمال أو مدير مكتب الشمال عندهم.
0: أوكي.
1: واشتغلنا شغل طيب يعني.
0: طب الحمد لله.
1: أتمنيت إنه أنا كمل، يعني أكون أنا مكمل دراسة وأكون في الإعلام.
0: بنفس صح. مجال الإعلام أنت كان، يعني إذا بدك تدرس ترجع تدرس إعلام من أول وجديد.
1: نعم.
0: طب
1: نعم.
0: شو سبب حبك لمجال الإعلام؟
1: لأنه كنت أنا ألاقي شغلات المجتمع ما كنا نعرفها.
0: صح، يعني أنت شخصيتك من شخصيات المكتشفة اللي بتحب تكتشف أشياء جديدة، تتثقف بأشياء جديدة.
1: يعني كنا نشوف مسؤولين الباب عندهم مفتوح ومسؤولين عدم مسؤولية.
0: صحيح،
1: عندهم عدم المسؤولية.
0: صحيح صحيح، مليون بالمية. يعني الواحد لو يرجع في الزمن بغير كتير أشياء، ولا لا يا أستاذ؟
1: الحمد لله.
0: يسعد صباحك، وانبسطنا كتير بسمع صوتك.
1: الله يبارك فيك.
0: يا أهلا وسهلا. شو ما أجمله
2: عن جد،
0: عن جد
2: عن جد. أكمل بس على السماعة يا جماعة. عن جد شخص كتير رايق هيك، بحب الناس فعليا بضلها ورا حلمها.
0: بس سمعتي لما صارت تحكي، لما حكى كنت أشوف مسؤولين بابهم مفتوح ومسؤولين إيش ما عندهم مسؤولية. يعني شادعي، فاهمة كيف؟ طخ أندر ذا ووتر.
2: كمان إحنا معكم بالساعة الثانية بمواضيع كتير عم نسمحها بالوقت الحالي.
0: ندخل على الزواج، بس عندي آخر تعليق عشان إحنا ندخل على خطبة. لا عن جد عن جد،
2: يلا أوكي.
0: هاي الشغلة بما أنه فتحنا هذا الموضوع، اسمحي لنا أستاذة رندا، يعني قطعناكي. أحكي ولا ما أحكي؟
2: بدك
0: تعملي زي فيديو مبارح؟
2: حصل 3 أيام.
0: اسمع، في فيديو مبارح نزلوه على السوشيال ميديا، أنا بحكي لسه، أنا يعني بحكي في موضوع مهم، رندا في نصها ناخذ اتصال ولا نطلع فاصل؟ شفت الفيديو ولا لا؟
2: منشن بقولها أنت ما بتشوفي وجه ضياء وقت الاتصال، فأنا بخاف منها.
0: مهم، إحنا يعني هذه آخر شغلة بحكيها، إنه مشان الله نخف من الواسطة والمحسوبية وهاي القصص. صح إنه هاي الأشياء عم تخف عنا بالفترة الأخيرة، ولكن هلا في كتير شباب بتستاهل فرص أعمل أقوى من هيك. في كتير شباب بتتعب حالها، عندها مهارات، عندها تواصل، عندها ذكاء، عندها ثقافة، بس ما عم بتلاقي مكانها، لأنه اللي عنده واسطة عم بياخد مجال أو مكان هذا الشخص. الواسطة ما بتجيب حب الناس، يعني انت لو سوري عندك واسطة ودخلت مجال معين ما حتجيب حب الناس، وما حتجيب الثقافة، وما حتجيب الذكاء اللي انت تمشي فيه امورك. فلو سمحتوا، الناس اللي عم بتشوف هلأ بحكم الظروف الاقتصادية والشباب اللي عم تتعب واللي عم تدرس 4 سنين وعم تدفع ألفات مؤلفة عشان هي بالآخر تقعد بعد الجامعة، لأنه أغلب الأماكن اللي هلأ مأخوذة للطلاب هي أماكن ما فيها مجال بسبب الواسطة، فكنا منها. احنا ما بنحكي إنه الأردن مليئة بالواسطة، احنا ما بنعمم، ولكن احنا بنحكي اغلبية الاماكن بكون اللي مشغل ابن عمه وابن خالته، اللي مشغل واحد بيعرفه من طرف هذا من طرف هذاك. يا جماعة والله في شباب بتتعب، وفي شباب عندها فرص، وفي شباب بحاجة لفرص. فاللي بشوف هيك ناس واللي بشوف هيك طلاب دايما اعطوهم فرص، وخصوصا كمان بمجال العمل. كتير عم بشوف في شركات هلا بس عم بتوظف بنات، كمان الشباب لازم يكون لهم دور.
2: صح.
0: يعني احنا مش بس انا الشركة لازم اشغل فيها بس بنات، كمان الشباب بده تشتغل، كمان الشباب عنده فكرة، عنده ثقافة. هاي المغاوزة والواسطات طلعوا لنا منها، والمشكلة حتى اللي معاه واسطة يا جماعة ما بيطول، يعني انت اوريدي انت ماخده على مهارات مش موجودة وثقافة مش موجودة، يعني بيعد له شوي بياخد هالراتب وبيفلمك. فدائما اعطوا الاولوية والاسبقية للناس اللي عندها ذكاء. سعد صباحكم، هلا بتقدري تاخذي راحتك.
2: الله يعطيك العافية. يعني عن جد دائما بنحكي عن موضوع الواسطات والتوظيف، انه انا بحطك اول شهر انت اثبتت جدارتك هي كملت بالشغل، ما اثبتت جدارتك بيفقد الشغل. فدائما حتى الناس اللي بتتوظف بواسطه حافظوا على شغلكم يا جماعه، يعني مش مستاهل ما حداش لاقي واسطه لايام، يعني خلينا نحافظ على الواسطه.
0: مليون بالمية، مليون
2: بالمية. خلينا نحكي لهم لين كمان على موضوع ال النقطات. هلا احنا داخلين على موسم اعراس، شهر 5 6 7 8 شهر 6 صرنا يا جماعه صح؟
0: صح.
2: شهر 6 7 8 هلا موسم الاعراس موسم النقطات. يعني هلا فوق ما الواحد يعني ظروفه الماديه على قده ومتطلبات الحياه كثيره، جاي عنده بند من البنود اللي هي النقط، يعني صح. لازم يكون في جزء من الراتب للنقط. وفعليا في ناس ما بتحس بالموظف اللي هو راتبه على قده واللي هو يا الله مكفي موضوع احتياجاته زي ما بنحكي، بدقروا عليه على نقوط ويا ويله يا ويله يا سواد ليله اذا نقط قليل. يعني هاي بتروح عليه بتاريخه الاسود. يعني في زمان كانوا يستخدموا شغلين اللي هي دفتر لنقوط. في ام مشهور تمام طلعوا هم عيله بيصوروا على السوشيال ميديا بيحكوا انه عم بيرتب ببيتهم، لقوا دفتر قديم دفتر للنقوط. امه كانت بتسجل كل شاردة واردة من القطاط تمام،
0: كل ايش؟
2: كل شاردة واردة يعني كل شيء.
0: كل شيء
2: بتسجل كل شيء من القط بأعراس أولادها بمناسباتها كاملة. فهم دوروا عليه ولقوا الدفتر، فلقوا من 2009 أبو محمد نقط 20 دينار. هسا أبو محمد مليونير.
0: تمزح؟
2: طبعا ايام 20 دينار ما حدا كان ينقط 20 دينار.
0: ايامها
2: ما حدا كان ينقط 20 دينار فعليا. فبتحكوا لها يعني انه ايش هذا، بتقول لهم هذا الدفتر المالي للعيله، كل حدا نقطني برد له النقوط عشان ما انسى، يعني عشان ما تنسى اي حدا نقطها. فهمتي علي؟ فبسجل كل إشي. وهلا على فكره دين لسه في ناس بسهرات الشباب، بتخيل هيك في سهرات الشباب بتحسي انه لسه عم بسجلوا على الدفتر او على القلم شو قديه كل واحد نقط عشان بس يصير عنده مناسبه او يصير عنده
0: كذا
2: يرد له اياها.
0: انا بحس هذا موضوع النقط هو موضوع غير مجدي، لانه اي حدا بيعطيك مصاري انت عم ترجع له اياهم.
2: يعني
0: نفس العيد بيجوا بيعطوك المصاري بتروح على بيتهم تعطيهم المصاري، طب وين الفكره؟
2: دائما بيحكوا النقوط قرضه ودين.
0: أنجد والله،
2: يعني فعليا هو إشي يعني بيرجع، بس بنفس الوقت هاي يعني عادات وتقاليد وهذا الإشي بيقدر
0: صح
2: بيقدر البني آدم بقدام. هلأ أنت بتروحي على حفلة مو حلو ما تنقطي،
0: بس لسه لو ما يعطيكي أحسن، لأنه بصير بده يستنى منك أنت ترجعي وتعطيه، وإذا ما أعطيتيه بصير طلع فوق ما أنا عامل له منقطه ومسوي له هذا، وأنا صار مثلا عرس ابني وما إجي عامل إشي.
2: لا في شغلة تانية لين هو بيكون حاطهم مغلف آخر فترة النقط صار بمغلفات أو عن طريق الكليك، ما يعني الشغلتين المغلف بيكون كاتب عليه اسمه ورقم تليفونه، اسمه بالرباعي كمان، اسم الرباعي ورقم تليفونه وعنوانه، بحال هو ضيعه هيك هيك ضل على المغلف موجود. فصاروا الناس حتى عم بكتبوا النقوط بالمغلف الرقم من برا، انه قد ايه مثلا 50 نقطني 20 نقطني، عشان صار ما صار يعني يكون عارف.
0: يعني فعلا انت زي ما حكيتي هلا هاي القصه والله مش قادر، العين العين مش طبيعي، بغت لعيوني بتحكي معي هاي القصص.
2: انا اذا
0: دفتر نقوط ودفتر قصص وهاد، بس انا اول ما بعرف طبعا موضوع الاستيراد والتصدير ولا شو هو، كاش ولا بلاش،
2: قرضه ودين
0: قرضه ودين. طب بصير اخذ اتصال بما انه خلصنا بناخذ اتصال. صباح الخير.
3: صباح الورد.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
3: تمام الحمد لله.
0: معاويه بدنا نسالك سؤال. ايش النقوط اللي بتسمح فيها بعرسك من قديش لقديش؟
3: عشرات اوعى، خمسينات دير بالك، خمسينات بقبل.
0: خمسينات يعني
2: كثير كثير يا معاويه كثير.
3: طب سأليني ليش؟
2: ليش؟ ليش؟
3: أنا أول شيء نطلع من بيتي، نطلع من بيتي 79 عريس.
0: ما شاء الله.
2: ما سلام.
3: أنا عندي شو ذكر راس صفرة تاعت اللمبي.
0: كيف مطلع من بيتك 79 عريس؟
2: يعني حمام العريس عنده بكون.
0: أوكي أوكي فهمت عليك.
3: طبعا حمام العريس بيكلف من 600 إلى 1000.
0: صح صح. حقهم صراحة بالراحة 50 إذا هيك.
3: وبلاس لانه انا عندي كراسين صبر، يعني انا فيش حدا عنده فرح ولا نجاح الا نقطه.
0: صح
3: هي إيه تعتبر تحويشه.
0: طب احنا معزومين يا معاويه ولا لا؟
2: طبعا
0: طب خواتي عريس مهزومين.
3: شوفي انا انا انا, أنا عرسي بدي يكون عرس عربي
2: هو احلى واحلى
3: مع سهره وفي خيمه كبيره للنسوان جنبنا بعيد عنا شويه عشاء وسهره.
0: طب خلص انا بنكت العروس معناته.
2: لا انا بنكت العريس.
0: بدك نكت العريس. خلص واحد ينكت اللي بده اياه معه.
3: يا ست نكت ام العريس ما عليك. خلص
0: صباحك يا معاويه. صباحك يا معاويه. طب عسيرة النقوطة عسيرة المصاري وعسيرة الفلوس شوفي لي هالمصيبة.
2: تفضلي.
0: بحكوا لك شغالة عاملة عاملة أثيوبية بالفترة ضحكتك مش قادرة أحكي ولا إشي رندا
2: مساعدة
0: لأنك تصفني
2: خلاص مساعدة لك مساعدة
0: أوكي مساعدة أثيوبية سرقت مبلغ تقريبا ما يقارب 10,000 دينار أردني من الذهب و450 دينار كاش وتليفون آيفون جديد اللي هو من 14 برو ماكس نقدر نحكي ومسكت حالها وهربت من البيت. طبعا شو سووا أصحاب البيت؟ حكوا نزلوا صورة للمساعدة وحكوا يلي بيعرف أو بلقطها أو بشوفوا إن هي راح نعطيه 1,000 دينار كاش. اللي بيلقط وين هي؟ هلا أنا انسي كل هذا الموضوع. أنا الكومنتس يعني اللي حكت بينها الناس. أول إشي هون بتحكي
2: خلص بلاش الكومنت
0: تمامون بحكوا هاي لو صبرت عليها كان أخذت العفش كمان هاي لحالها وفي ناس بتحكي إنه البحث الجنائي بقدر يحدد تليفونها وين مكانه اللي بيلاقيها ياخدهم لو إنك أعطيتيها 1,000 دينار ما كانت سرقتك كلهم نفس الشبه خدي لك أي واحدة بتشوفيها بوجه المهم انسي تعليقات الناس بس الفكرة يا جماعة فعلا جدا انتبهوا جدا من هذا الموضوع. الناس اللي عندها مساعدات بالبيت تعرف مين تختار تعرف كيف تصرفاتها تنتبع على قصصها أحيانا دائما لازم يكون تعاملك معها بالعكس إشي حلو ومرتب تعمليها زيك أنا حد من البيت ولكن التأمين الزيادة اللي ما إله داعي هاد فكونا منه حركات القلب طيب لأنه الواحد ما بعرف إيش بصير خبوا أشياءكم وديروا بالكم عليها وأهم إشي الأولاد بطلوا اتركوا الاولاد لحالهم
2: والله معك حق
0: بطلوا
2: يعني حتى لو في لو يعني مضطرين يركبوا كاميرات ويعاملوها بطريقه منيحه لانه هي اذا هم شافت المنيح منهم ما بتاذيهم فعليا
0: صح فاصل

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: تشيبس. افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: لك هاني هاي يعني جزء
1: صراحة
0: الله.
1: اليوم بدنا نعطيك مجزأفة
0: إنه إحنا قمنا دبكنا
1: مجموعة من السقفات
0: دبكنا إحنا بالاستديو قمنا ناولين يعني ما قصرنا
1: يا جماعة يا جماعة البارف اللي بارف جمع اخطبوط هلأ أول حد ببعث لنا جمع اخطبوط بارف إيش هو المفاجأة يلا
0: تعرف بس تعرف بس أهلك قعدوك مع الناس
1: مع ضيوف لحالك هلأ أخذت اسمها طلعت لي بوست هلأ شو جمع اخطبوط بتعرف جمع اخطبوط إذا بتعرف لا تغششيهم
0: والله إحنا اليوم كمان نحكي بموضوع النقوط قدي النقوط
1: إيش هاي الحركة سكرت عيدي الباب أنا بورجيكي نرجع لموضوع جمع الاخطبوط يا جماعة
0: ومكملين معكم موضوع النقوط ليه تعرف أغرب موقف شو صار
1: شو صار
0: أنا في حدا نقطني 7 دنانير بمغلف تمام 5 ودينارين وسكر المغلف وما حكى اسمه يعني ما كتب على على الورقة أو على المغلف ليه مش ضابط شعري خلاص ما بدأ أكمل
1: قربي شوي لو سمحتي شكرا شكرا إليك يلا أكمل
0: خلينا أكملك ثانيا أنا أجاني نقوط أوكي بمغلف مسكر بدون أي اسم ولا أي شيء بس هو قيمة النقوط 7 دنانير 5 ودينارين أنا لهلأ نفسي أعرف مين نقطنا دول 7 دنانير أنا ما عندي مشكلة إنه بالسبع دنانير يسلم إيداه أمور تمام ليه ما نقط 5 أو 10 يعني كان جبرتهم أو نقط 5 ليش 7
1: ليش بالنص يعني ليش رقم ليه فردي
0: يعني ضيتني أحتطب ليه 7 ما أقول يعني في إشي معين عم بعني لا 7
1: بكون اشترى بكيت دخان بالطريق هتزي بصراحة الكزية آخر الشهر بكون مستحية بقول لي قديش عبي بحكي 6 كده ايش 7 خلص 7 مش مشكله 7 فل انت فاهمه كيف عادي بتصير يا رندا منيح اللي نقط 7 هلا الناس بتجي تعمل حالها اللي بيه في ناس تعطيك ظروفها فاضيه اصلا يعني فيش فيها شيء طبعا بيعملوا كل شيء والله يا رندا
0: والله النقط حلو يعني
1: حلو
0: حلو بس ما تردي
1: حلو بس انت بتعرفي قديش اكمل فكره نصب صارت هلا جديد بموضوع النقط
0: انه بحول لك كليك
1: معبى يا اختي معبى هذا الكليك دمرنا والله انا رح اخلي النقط بعرسي بس كاش
0: انا لا انا زي يعني اي مناسبات جاي لقدام رح اجيب فيزا
1: حسيت والله يعني ما لك امان مع اني كنت زمان ترضي بوجبة شاورما
0: لا اجيب فيزا اسحب نقط واللي ما نقط دول واقف عنده تبع الفيزا هيك يعني ينقط ما في مجال
1: 100% طب احنا ما انه احنا بنحكي هلا عن نقوط موسم الاعراس عم بلاحظ كثير الناس هلا عم بتركز كمان رندا على موضوع العرس كيف يكون مرتب شكله الثيم تبع العرس هو يا يقطين يا فراشات يا ابيض يا زهري
0: اسود في شركات تنظيم حفلات يعني بطل الموضوع سهل مشكلة تنظيم الحفلات هلأ بطل زي زمان يعني بده وقت كتير لازم يخبروا من قبل وبدي يجي هو العروس وينقوا التفاصيل وغير المشاكل اللي بتصير وقت العرس وغير الإمهات والحموات بس يتدخلوا فيعني شغلته الله يعينه على لهيك احنا على 40
1: هيكون معنا ضيف
0: هيكون معنا ضيف يحكينا مشاكل بتصير بالأعراس
1: ولكن قبل الضيف كمان بدي أعمل هذا يعني نداء خاص وهذا نداء خاص جدا لشركات تنظيم الأعراس الويدينج بلانر ارحموا العرسان يعني العريس عنده شبكة عنده ذهب عنده خطبة عنده عرس عنده جاهة عنده مليون شغلة عنده بيت فوق كل هذا بيجي بده يعمل عرس الأسعار جدا عم بشوفها غير معقولة ومبالغ فيها لتنظيم العرس يعطيهم ألف عافية في ناس فعلا بتشتغل وبتحط مجهود كتير كبير والمواد فعليا اللي بتستخدمها بالأعراس بتكون جدا غالية بس كمان الأسعار مبالغ فيها يعني ممكن يعملوا طريقة تنظيم معينة قديش مثلا العريس معه أنه يدفع يسويها لأنه صار الشباب هلأ يجيب أصحابه مثلا والله جد فعلا أشوف كتير قصص مثلا إن الشباب يجيبوا أصحابهم يحكوا له تعال أنا وياك بنرتب مثلا الصالة قبل العرس ويصيروا يسهروا للصبح هو أصحابه عشان مثلا يشتريهم أغراض 200 دينار عشان يرتبوا الصالة لأنه الموضوع كتير كتير غالي يعني أعطيكم ألف عافية يا شباب والله الله يعينكم
0: معك صراحة. بعدين لين بدي أقول لك شغلة إحنا من خلال تواصلنا مع منظمي الحفلات بقولوا إن هم مرابحهم مو كتيرة
1: كيف أنا في شركة ويدينج بلانر ماخذة 23,000 تخيلي عشان تنظيم عرس عادي يعني العرس أغلى من المقعد تبع الفرد
0: بس أنا كمان بحس لين في شغلة إنه إحنا لازم كمان لازم إنه العرايس يخفوا على الشباب يعني ما تكون متطلباتك كتير عالية لأنه أنت شايف الوضع البلد يعني شايفين إحنا قد إحنا غلاء معيشة أنت كمان بتيجي تحقق كل أحلامك اللي عشتيها اللي حلمتيها سوري بدك تحققيها بهذا اليوم طب هو من وين يجيب فعليا من وين يجيب لوين وصلنا يا جماعة
1: نين واشنطن
0: من وين يجيب عجد ما في يعني ما في مجال وبقول لك ليه إحنا نسبة العنوسة عم ترتفع عنا وليش الشباب بطلوا يتزوجوا ما هو إذا بده يفكر يخطب يفكر بس تفكير بده يكون هيك بس للخطبة 15,000 حجنبه عشان يعرف هو لوين بده يوصل فعليا. بعدين بطل الموضوع الشباب دين انه هم من اهاليهم صاروا اهاليهم اوكي جزء, بس هم كمان بيشتغلوا على حالهم وهم بيكونوا حالهم للحفلة والعرس وهاي التفاصيل.
1: مليون بالمية كلام سليم يعني استاذ رندا, يعطيك الف عافية. ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الودات والفلات, احلى مذيعتين.
1: يا اهلا وسهلا, كيفك يا ايمان الغاليه؟
2: مبسوطه جدا اليوم الحمد لله.
1: الله يسعدك يا ايمان. ايمان, اليوم سؤالنا بنحكي على حفلات الاعراس, بتشوفي انه هلا صارت اسعار حفلات الاعراس مبالغ فيها؟
2: كثير مبالغ بها وغاليه.
1: غاليه صح؟
2: تزوج لازم يشتغل مثل ما بقولوا 5 سنين 6 تجمع بقولي حق البيت, وخذ بده 5 سنين تجمع حق
1: العرس. يلا الله يجيبي في الخير ويحسن أوضاع يا إيمان, ويسعد صباحك ونتمنى لك خميس حلو زيك.

0: إنه فاتحين مواضيع لنقوط ومواضيع لنقوط وفي حفلات جاي عندنا كتيرة بهذا المكان. يعني أنت بتعرفي الشباب ما شاء الله عليهم وجهنا كتير حلو علينا بالشركة, أغلب من شاب خطبوا, فإحنا بدنا وكلهم زواجهم على الصيف. أنت ملاحظة فمرتب الأمور. ضياء قدي؟
1: ضياء متى عرسك؟
0: يعني قريبا
1: شهر 8.
0: وعندنا كمان رشاد.
1: كمان رشاد, يا الله الواحد ما مش هيلحق ينحف, واحد مش هيلحق ينحف.
0: هذا اللي هامه,
1: بدي هذا
0: كل واحد ثقافاته سبحان الله. ثقافتي بالموت وهي ثقافتي بالصحافه.
1: زي قاعده عم بحضر فيديو امبارح بيحكوا لي في عمري عندهم اولاد هلا, وانا مقضيتها سفر وروحات وجيات. واحد شو بده يعمل؟ هو الصايم شو بده ياكل؟ ما هو بشوف البنت بتكون مخيره بين حياتين. هي انا بتختار حياه الزواج والاستقرار العائلي, ويعني وبتقعد مع اولادها وبتتكنن في هالدائر وبتروح بتزور امه وعماته وبيعيشوا الحياه الطبيعيه الحلوه هاي اللطيفه بدون أي اللي هي مسؤوليات الحياة الكبيرة الخارجية. أو بتقرر أنها تكون independent woman, بتقضيها تسافر تروح تيجي, بيصير عمرها فوق 30 فوق 35 بتدخل 40 وبتصير بدها واحد يطير على 40 وبطل يعجبها العجب, لأنه هي أوريدي كل إشي بدها إياه موجود وكل إشي بدها إياه عندها وكل إشي في العالم وصلته. فبصير تحكي أنا شو يعني هذا الرجل شو بيدخل يزيد في حياتي.
0: هلا دائما بيحكوا إذا بوصلوا لهذا العمر بيحكوا لك أنت بالنسبة لي كمالي مش أساسي.
1: بالضبط. يعني
0: شو بدك تضيف لي؟ يعني أنا واصل لمراحل عندي بيت عندي سيارة راتبي منيح, أنت شو بدك تعمل لي؟ بس هذا إشي كتير غلط يا رين.
1: صح, 100% غلط. يعني
0: طبعا
1: الواحد لازم يوازن, بوصل لعمر معين لازم يكون 100%. في إله شريك, لازم يكون في إله سند, لازم يكون في إله ظهر. فيعني الله يجيب فيه الخير, يبعث لكم الحظ الحلو والنصيب الحلو. رح اتركك هلا رندا مع الضيف,
0: رح اخذ لك تفاصيل عشان اذا نويت تتجوزي هذا
1: خليه الصيف. خليه يخفف على العرسان, فهمتي؟
0: بدنا الروق.
1: اذا جبتي لي عقد منيح خلص بظبط لك امورك هذا الصيف وبتزوج.
0: يعني احنا مش بالشخص بالعقد.
1: لا احنا العقد.
0: اوكي. يلا فاصل ومكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: ومكملين معكم بمواضيعنا، بس اليوم ضيفنا بالاستديو رح يحكينا كل تفاصيل الحفلات وليه أسعارهم تنزل وبتطلع خلال المواسم. معنا ضيف حاتم المصري، أهلا وسهلا فيك. هو منظم فعاليات ومناسبات.
1: يسعد صباحك فندق، أهلا وسهلا.
0: كيف أمورك؟
1: All good. شو أخبارك؟
0: تمام الحمد لله. حاتم، دايما منروح على منظمين الحفلات والمناسبات إنهم هم أسعارهم كتير عالية وهم بيكلفوا بالعرس مبالغ كتير هائلة، فشو رأيك في الموضوع؟
1: الصراحة إحنا بهذا الموضوع خاص ناس إحنا مظلومين.
0: ليه؟
1: لأنه أغلب الناس اللي بتجوزوا بالسيزن، لأنه نحكي إحنا بالهاي سيزن اللي هو السمر. احنا بالوينتر سيزن هو بيكون عندنا لو سيزن، وعندنا ما في بيكون في اقبال على الاعراس اصلا.
0: يعني بالشتاء ما في شغل كتير،
1: نسبه الشغل بتكون بالشتاء او بالوينتر هي 15% لا تتجاوز.
0: عشان هيك الاسعار بتكون عاليه شوي بفترات الصيف.
1: هي مو عاليه، لكن انت السوق متعطش. انت اليوم مكاتب والسبلايرز اللي عم بيشتغلوا بالصيف في عندهم مسؤوليات وعندهم مكاتب وعندهم أولاد وعندهم موظفين، فأنت اليوم ما بتقدر تحكميها بين الشتاء والصيف. مختلف تماما. الصيف هو عبارة عن موسم 6 أشهر فقط، من شهر 5 لنحكي end of October. بس هي لا يتجاوز أكثر من هيك.
0: حتى من بارح أنا عم بتواصل مع أكثر من منظمين حفلات عشان نفس الموضوع، بيحكوا لي إنه إحنا أرباحنا قليل كتير.
1: يس، خلينا نكون

0: هاي النقطة كتير مهمة.
1: يعني أنا أخذت هيك رأيين من طرفين, يعني أكثر من طرف, اللي هم الجمهور بيحكوا إنه أنتوا أسعاركم كتير عالية. رجعت أنا لمنظمي الحفلات بقولوا إنه إحنا أصلا أرباحنا كتير قليلة, لأنه بالنسبة للأشياء اللي بيستخدموها فالربح بيكون قليل.
0: هاي النقطة اللي أنت ذكرتيها كتير مهمة. خلينا نكون واقعيين, اليوم السوشيال ميديا سمحت للناس كتير عم بتشوف البرايسز وبتشوف الأسعار بسعر مكشوف. فاليوم الكاستمر أو العميل لما بده يجي بده يحدد له عشان الويدينج تبعه, هو أصلا مطلع على الأسعار, هو عارف الأسعار الحقيقية. الهوامش الربح لا تتجاوز 15% ل 20%. اليوم لما تحكي أنه في عرس عم نسمع منه برقم كبير أو نحكي هاي برايس, هو بمناسبة أنه بده أشياء كستمايز. فاليوم أنت لما تنقي إشي خاص بعرسك بده يكون وان تايم,
1: أكيد تكلفة عالية,
0: بده يكون تكلفته عالية. بس هي بالشكل المنطقي لا, ما في مكتب بيربح أكثر من 15 ل 20%.
1: طيب شو أكثر تكلفة كان لعرس مبلغ, وشو أقل تكلفة سويتوه أنتو؟
0: يعني أنا أذكر قبل ما أفتح الشركة تبعتنا أون بزنس كنت موظف بشركة 2019. في عرس كلف 1,200,000 أردني. أوف. كان بالأردن. نعم
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: يس انكلود الانترتينمنت, انكلود المغنيين, ما بقدر اذكر تفاصيل زياده. لكن نعم كلف 1,200,000.
1: طيب مين بتحس بغلب اكثر, العروس ولا العريس؟
0: طبعا العروس.
1: والله
0: فيش وجهه مقارنه,
1: كثير بتغلب تفاصيلها كثير.
0: محتاره كثير. الاذواق تختلف. يمكن كل يوم تجي لك بلون جديد, بلون عرس جديد. حضرت فيديو, شافت إشي صاحبتها بعثت لها, بتتغير نقشة الفستان بتتغير. هاي الأشياء مرات إحنا بدخلنا بمتاهات صراحة.
1: يعني الرجل أبسط بهاي المواضيع,
0: الرجل بده راحة باله خاصة الفترات الجديدة, خلص زي ما بدها العروس.
1: والله بس هلأ بتشوف هيك وهيك, ما بنقدر نعمم صح. في كمان عريس بيكون بدقق بالتفاصيل والعروسة بتكون عادي.
0: يس نعم. بس خلينا نكون نحكي بالمنطق هسا, بعد النهضة التكنولوجية اللي صارت المتوسعة جدا, العروس صارت بتحب التميز. فهي لما تيجي بتكون هي فعليا, يعني أنا في مرات بقعدوا معي عرسان هي عارفة شو بدي أشرح لها, يعني هي بتكمل إيش أنا بدي أشرح.
1: قد ما هي لافة وشايفة.
0: يعني أنا لما أجي مثلا نحكي لها عن وردة الأوركيدة, تيجي بتحكي لي شو هي ومن وين بتيجي.
1: بس دول الناس بيريحوا.
0: يس بس ما بريحوا بالسعر.
1: يا ما ما في راحة من كل الجهات, في ما في شيء كامل.
0: أكيد طبعا. بس كمان اليوم صاروا العرسان ما بيجي لك أنت, يعني بيجي اليوم, أنا اليوم رحت عند رندا لأنه أنا بدي أتعامل مع رندا. تمام. وفي لا, في ناس اليوم بتعاملوا بروحوا بلفوا كل المكاتب ويجيبوا لك ليست برايسز كوتيشن بعدين بروح عند رندا. رندا هلقت بدنا أقل, ما بيهمني هو بس بده أقل
1: بس بنفس الكواليتي المنيح.
0: يس
1: طب هذا طبعا بالضبط. هذا إشي بيغلب فعليا,
0: هذا إشي متعب مش بيغلب.
1: طيب في عرس هيك انت لغيته او ما قدرت تكمل فيه؟
0: يس كان في عرس قريب بعد فترة فعليا
1: بهذا الشهر.
0: نعم.
1: ما بدنا نحكي تاريخ بس نحكي اشهر.
0: العروس يمكن اجت 8 مرات.
1: شوي
0: بثمان مرات, لكن كانت فعلا الاختلاف الرئيسي اللي صار بيننا الكونسبت او الثيم تبع العروس. ما في اشي واضح, هي كل يوم برأي. واليوم انت سوري خلينا نكون واقعيين, انا اليوم لما اجي اتعامل مع سبلاير وبهاي سيزن بدك تطلق تعطيه الاوردر بنفس التاريخ وبنفس اليوم كل شوي عم بتقلب ما بزبط. لانه لازم انت تعملهم كلير. هسا انت فعليا احنا كل يوم كنا نعطيه كلير خلاص دن دن, تاني يوم الصبح الاقي مسج.
1: تغيير
0: ممكن تغير. فهذا كان موضوع انه ليترلي عم بتضيع وقت. ويمكن لا سمح الله يصير في وجعة راس لقدام, فلا انه احنا نعمل ستوب ويكون البداية احسن طبعا.
1: شو كان ردة فعلها بس خبرتها انك انت مو قادر تكمل بتنظيم حفلتها؟
0: الصراحة كان في تفاهم عالي من الطرفين.
1: لان هي عارفة شكلها ان هي غلبتك كتير.
0: كان في تفاهم عالي من الطرفين. نعم.
1: طيب احكي لي هيك مواقف غريبة صارت معك أثناء تنظيم حفلات, إشي غريب صار معك؟
0: في مواقف غريبة بتصير الصراحة, بس في واحدة منهم السنة الماضية كانت بشهر 7 مش متذكر التاريخ بالضبط. في عروس رنت علينا الساعة 3:30, رنت على البنت اللي عندنا بالمكتب تحكي لي أنا مو عارفة أنام. تقرص ثاني يوم. فاحنا بنقول لها ليش مش عارفه تنامي، احنا ما نقدرش نساعدك
1: صراحه، الحق عليك لازم بعت البنت تسهر عندها تسليها.
0: والله وضلت فعلا اكثر من ساعه ونص عم تحكي معها وليترلي ما عارفه تنام.
1: يعني
0: يعني مرات احنا عن جد بيصير معنا اشياء، احنا بنعرف قد ايه البنت بتكون اندر بريشر وستريس، ويوم كبير بالنسبه لها، حياه جديده، بدايه جديده، مسؤوليه جديده، عالم جديد تماما، خاصه انه البنت لما تكون مدلله عند ابوها وعند امها وعند اخوانها وعند خواتها، صعب كتير لما تروح على بيت جوزها. لكن بنفس الوقت لازم يهدوا.
1: بس انا بلاحظ انتم كمان منظمين الحفلات والمناسبات بيكونوا عندهم طاقه عاليه على استوعاب اي ظرف يصير فعليا، لانه هاي الفتره العريس او العروس بتواصلوا معهم بشكل كتير كبير وبكل مشاكلهم، فاذا ما لقوا هم راحه حتى وقت العرس، بحس اذا هم لازم يشوفوا اللي قدامهم تنظيم الحفلات بتضحك عشان العروس تصير تضحك، اذا شافته متوتر هي بتتوتر. فكيف هيك بتحاولوا انكم تخففوا من الستريس من التوتر على العريس على العروس عليكم؟
0: الصراحة بالبوينت هاي أنا بشكر كل مكاتب الويدينجز على الأونرز تبعونها، كيف حتى بنعلم الموظفين على الكنترول. لأنه اليوم أنت إحنا بنشتغل بإشي حساس، أنت بتشتغل بيوم مصيري، بيوم أنه أنت لترلي ما بدك يكون في أغلاط، يس، ويوم البنت عم تحلم فيه،
1: صح،
0: يوم عم تتخيله، يوم عم بتحط فيها أمانيها وأحلامها والنقطة الفاصل إلها. فصعب ما تكون انت معها، وصعب ما تكون معها ستيب باي ستيب، فاجباري بدك تستحملها وبدك تسمعها وبدك تناقشها برايها، لكن بتاييدا، وبنفس الوقت لو بدك تغير اشي بدك تغير بالاقناع السهل. يعني بدك تكون جدا طويل
1: بال، موضوعهم صعب يا جماعه.
0: بدك تكون جدا طويل بال
1: خصوصا على البنت، احنا يعني من ادق التفاصيل. في كمان شغل هلا عم نشوف اغلب الحفلات مايلين للاشياء الهاديه السيمبل الكلاسيك، لانه ما بتروح موضتها لو تفرجوا على العرس بعد 10 سنين بضل هالموضه موجوده.
0: يس، اليوم احنا بنحكي ب سيزن 2026 عم نرجع اشياء لاشياء زمان، نرجع للكلاسيك اكثر مش المودرن. 2024 2025 كانت فول مودرن، اليوم لا، رجعنا شوي، رجعت قصص الفينتج، رجعت الالوان الجريئه. يعني احنا اليوم من الالوان الجريئه جدا الاورنج،
1: الاورنج فعلا
0: مطلوب بطريقه، يعني ليترلي مطلوب بطريقه، حاسه لما نعمل السنتر بيسز والعينات السامبل
1: اورنج وبيجيات، انا اكثر
0: بحب هذا إشي مطلوب مخيف. يعني الالوان احنا السنه هاي الخمري وال
1: انا لابسه يا جماعه بنفس الحفلات
0: الخمري والاورنج، يس
1: فعلا. بس بدي كمان هيك مو انك موقف غريب، دائما بنسمع انه دائما الحموات بخرب الحفلات، فاكيد اكيد مر عليك هيك موقف من حما، كان ام عريس او ام عروس، بدك تحكي لنا.
0: في مره، نعم في مره واجهت صعوبه جدا، كان كل إشي تمام، كل إشي بيرفكت. احنا دائما بنعمل ماينس 10 دايز، بنعمل سامبل للعرسان عشان يشوفوا السنتر بيسز تبعونهم، تمام، فيديو ويل عشان يتخيلوا بشكل عام، غير مثلا لو الفلور بلان وال3 دي. فعملنا سنتر بيس وعملنا كل شيء، العروس كتير كيفت عليه، ام العريس تطلع مش عجبيتها الالوان. كانت بيبي بينك وايت، فبدهاش البينك بكل الحفله، هي حابة يكون بيبي باي ايت وجرين، بدها بس ابيض واخضر.
1: طب ليه هيك؟ هي هيك
0: حابة.
1: اوكي
0: خلص. هي هيك بدها، زي ما بحكي لك الطبعة تبعتها هيك مسجل،
1: شكل هي الدافعة.
0: العروس خلصوا كل اشي تمام، بعتت لي ام العريس لما روحت، كيفك؟ تمام. حاتم شو اخبارك؟ اهلا وسهلا. قلت لها تفضلي ستنا. قالت لي بس لو سمحت السامبل انت عملتوها اليوم ممتازة بتجنن، ما علي حكي بس احنا ما بدنا اياها. شفت السامبل التاني قلت لك عنها؟ بليز بكرة انا جاي لحالي وبدي اشوفها. هسا انا ما بعرف ايش كان الموضوع تماما. فعليا انا اليوم لما يجي الزبون بطلب من اشي بدي انفذه. عملت الاوردر كامل وعملنا السامبل التاني
1: واجا التاني يوم بتفع.
0: يس طبعا
1: عشان نكون عارفين. اوكي
0: اجا التاني يوم وعملنا لها السامبل تماما، واجت شافت وقالت خلاص اتس كونفيرم. بالصدفة ماينس 1 داي العروس بدها تختار المسكة تبعتها، فكانت كتير محتارة. فإحنا كان عنا يوميتا عاملين 2-3 سامبل وبدنا نطلعهم لعراس، فأجت تشوف واحدة منهم لما اجت شافت عم نجهز لحفلتها فانا مبسوط فبقول لها طلعي عم نجهز لحفلتك. قالت اي حفله؟ قلت لها اي حفله؟ قالت لي احنا الواننا زهري. قلت لها اي زهري؟ قلت لها ام العريس 1 2 3 قسما بالله. صارت مشكله كبيره يعني بس الله ستر.
1: طب عندي سؤال، مين الاخضر ولا الزهري اللي مشي؟
0: لا الزهري.
1: يعني
0: العريس لا العريس كان نشفي.
1: العريس ما شاء الله الله الله الله يكتر منهم يكونوا عند قرارهم.
0: العريس كان نشفي.
1: كمان بنسمع دائما هم المواقف تصير من ام العريس. ام العروس ما في مواقف معها؟
0: لا
1: ما بتيجي اصلا.
0: ام العروس دائما مسالمه فعلا. ام العروس دائما هي حزنانه على العريس لانه عم بدفع وبنفس الوقت حابة تعمل كل الأشياء اللي بدها إياها العروس بس بطريقة اللي فعليا ياريت أم يعني أنا دائما بنحكي أم العروس ياريتها بتشتغل معنا قد ما بتعمل كاتين كوست.
1: هلأ حاتم بدي أسألك، هلأ لو أنا معي مبلغ معين تمام أقول لك أنا بدي حفلتي بهذا المبلغ بتسوي لي حفلة
0: yes.
1: بغض النظر كان عالي أو قليل
0: yes, طبعا
1: بتسوي لي عالي yes, أنا بختار الكوست قد بدي يكلف وأنت بتشتغل على هذا الأساس
0: yes. وهذا الإشي اللي ما بعرفوه كمان مش حاتم اليوم هو اللي بيعمل هذا الإشي بس في مكاتب كمان بعمان لما أنت تعطيهم بس إنما المشكلة الناس اليوم عم بيسمعوا شركة الفلانية أوف هاي برايسز شو ببلشوا من 15,000 طب أنت جربت
1: صح
0: أنت عطيتهم ليميتيشن أنت عارف قد إيه الكوانتيتي تبع العدد تبع الناس ما حد عم بذكره فهاي الأشياء اللي تريكس اللي عم بتصير بالناس عم بتخوف الناس لا رن
1: اسأل
0: تفضل عنا استفسر شوف دور بالسوق بعدين ارجع يعني بتلاقي في فرص أكتر.
1: اوكي صح معك حق لهم دائما الواحد لازم يستفسر قبل ما يحطي حكم هيك انه الاسعار كتير عالية وشوف شو بيقدموا كمان بدي هيك نصيحة للعرسان والعروسات ب 2026 منك
0: عرسان
1: اللي قرب اعراسهم بالصيف هاد الشباب الطيبة.
0: عرسان 2026 اول اشي لازم يكون عارفين انه احنا هذا اليوم بده يمر وماس وحامل احلى ذكريات لنا
1: صح.
0: تمام بدنا نستغله بكل لحظة بنستغله بكل خطوة بكل ضحكة بكل ممري عيشيها عيشي التجربة لما تروحي تلبسي فستانك وتعملي بروفا عيشي التجربة لما تروحي انت وجوزك تشوفي البيت عم بتشوفي كل اشي عم بتجهزي الويدينج عم بتجهزي كل اشي لانه اليوم هي اللحظات هاي ان شاء الله دائما بتكون مميزة ودائما بتكون زي ما بنحكي احنا كل شخص بتمناها اللي هي الاحلام السعيدة
1: صح.
0: لما ننام على المخدة ونحكي يا رب هيك يكون يومنا
1: الأمير يجي ياخذنا
0: هاي سندرينا بالحصان
1: ما في فعلا هو هاي بيحكوا لك هي أجمل عجقة وأحلى عجقة بتصير معاك هي
0: Literally
1: ما قبل العرس
0: yes.
1: فعلا وما بتنسيها
0: مستحيل تنتسى لا ما بتنتسى أي لحظة من اللحظات اللي بتكون بهذا الشيء
1: معك حق. بنشكر حاتم المصري اللي هو تنظيم مناسبات وفعاليات واليوم خلص مشوارنا معكم حكينا كتير وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من حكياتنا بكرة بنشوفكم بنفس الموعد باي باي.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يعلن وفاة شخصين وإصابة آخر إثر حريق منزل في محافظة إربد. وزارة العمل توقف استخدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية. الأردن يسير سادس قافلة إغاثية إلى لبنان تضم 28 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد مواصلة الضربات والعمليات في جنوب لبنان بعد اتفاق وقف إطلاق النار. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر سكان جنوب لبنان من التوجه إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني. قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل تعلن مقتل أحد عناصرها متأثرا بإصابته بقذائف هاون قرب مرجعيون جنوب لبنان. ترامب يقول إن المحادثات مع إيران تجري على نحو جيد، ويشير إلى اقتراب المسؤولين الإيرانيين من التوقيع على الاتفاق.

حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. من

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
1: بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم، أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس. سنابس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يعلن وفاة شخصين وإصابة آخر إثر حريق منزل في محافظة إربد. وزارة العمل توقف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية. الأردن يسير سادس قافلة إغاثية إلى لبنان تضم 28 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد مواصلة الضربات والعمليات في جنوب لبنان بعد اتفاق وقف إطلاق النار. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر سكان جنوب لبنان من التوجه إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني. قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل تعلن مقتل أحد عناصرها متأثرا بإصابته بقذائف هاون قرب مرجعيون جنوب لبنان.

حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، إنه هو الجواد الكريم. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم الخميس وبكرة الجمعة، وإحنا أمام فرصة ذهبية وهي إنك اليوم بتقدر تكون مذكور شخصيا باسمك عند النبي عليه الصلاة والسلام. هاي أعظم فرصة ذهبية، إنك تكون مذكور باسمك بشخصك عند النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف؟ إنك تكثر من الصلاة والسلام عليه، خاصة في يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن صلاتكم معروضة علي. بيقولوا له: يا رسول الله، هذا فلان ابن فلان صلى عليك. ومش بس الصلاة، كمان السلام. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأسلم عليه. فتخيل يجيك سلام من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: السلام عليك يا فلان ابن فلان، فيسلم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدناش نضيع هاي الفرصة، بدنا نستغل هاي الفرصة وإنه نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مرة أخرى أعزائي المستمعين، ولا يزال الكلام متواصل في كل خميس نتكلم عن الأحوال الشخصية في مسائل ضروري نفقهها ونفهمها، لأنه في بيوتنا لابد أنه يصير في بعض يعني المسائل والأحوال اللي تتطلب معرفة بالأحكام الشرعية، حتى الإنسان ما يقع لا في الحرج ولا يقع في الحرام. دائما بنستضيف في فقه الأحوال الشخصية فضيلة مفتي جنوب عمان الشيخ الدكتور تيسير أبو حيدر. حياكم الله يا سيدي.
1: الله يحييك. أهلا وسهلا.
0: الله يحفظك.
1: بارك الله فيك
0: ويبارك فيك ويكرمك. كنا نتكلم سيدي عن الطلاق في حلقات ماضية، وقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بس نرجع نوضح معنى هاي الآية بالإجمال حتى ندخل في بعض المسائل اللي يعني ضروري نحكي فيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه وسائر التابعين. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرج عن أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واجعلنا ممن يسيرون على خطاه وعلى هداه. عند الحديث عن الطلاق، أول مسألة نقررها سيدي أن الطلاق حكم من أحكام الشريعة التي ينبغي على كل مسلم أن يتعلمها، حتى ما يظن أحد أنه إحنا من نحرض على الطلاق، ولكن لا بد من تعلم هذا الحكم الشرعي حتى إذا أراد الإنسان أن يطلق. إحنا بينا أن الطلاق يكون قرارا لا ردة فعل، وناتج هذا الأمر اللي قاعد يصير اليوم أنه ما يحصل بين الأسر والبيوت والأزواج بعضهم أنه ناتج عن عدم فقه بأحكام الطلاق، فتجد الطلاق يكثر في البيوت لأنه ناتج عن عدم فقه وعدم وعي، فيقع الإنسان بالحرام دون أن يعلم. فإذا تعلم الإنسان الأحكام الشرعية، والله سبحانه وتعالى بسط أحكام الطلاق في كتابه العزيز وبينها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فالأحكام الطلاق والعدة مفصلة في كتاب الله عز وجل. فكل مسلم يقرأ القرآن يمر على آيات الطلاق، وفي سورة بالقرآن اسمها سورة الطلاق.
0: صحيح.
1: وحتى يسموها سورة الفرج، سورة الطلاق، سورة النساء الصغرى. صحيح. لكن هذه السورة، هذه الأحكام تعلمها حتى الإنسان إذا أقدم على هذا الأمر يكون عالما بالحلال والحرام.
0: صحيح. يعني هي سيدي ضرورتها أنه قد يتلبس الإنسان بفعل هو قاعد بسويه بشكل دوري.
1: نعم.
0: مثل يعني والعياذ بالله، والعياذ بالله، في من الأزواج كثير يعني بنسمع بيقول لك بسب الذات الإلهية، إذا غضب في البيت بصير يسب الذات الإلهية، فهذا ضروري يعرف شو بترتب على سب الذات الإلهية.
1: نعم. من أحكام،
0: من أحكام، عشان ما يرجع لهذا الموضوع. وأمور أخرى كثير، مثلا نعرف ناس علي الحرام من مرتي، علي الطلاق إلا كذا وكذا، فهاي أشياء بتلبس فيها. فإذا ما عرف مآل هذا الكلام وأحكام هذا الكلام بده يقع في الحرج. فكلامك سيدي يعني منطقي وجميل لما نحكي احنا ما بنناقش احكام الطلاق عشان نقول للناس روح طلق، ولكن حتى ما يقع في الاثم او في الحرج وهو لا يعرف يعني.
1: وايضا مسألة كمان نحن اللي نعمل بناء الوعي الديني، بناء الوعي الديني لا مسألة حتى يستغل الانسان، يظن انه يستغل الانسان القانون للإضرار بالآخر، والله سبحانه وتعالى نهى عن الضرر. لكن إذا عرف الإنسان حقه ما عليه وما له من أحكام شرعية سلم لأمر الله عز وجل ورضي، فنتج عنا الحكم الشرعي الآية اللي قرأتها الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وانظر إلى عظمة التشريع الإلهي، لما قال الطلاق مرتان حتى الإنسان الله بيّن لك، وأنا أقول لما أقول لك ربنا يقول لك الطلاق مرتين، الطلاق مرتان، يعني يا مسلم انت مش الطلاق على لسانك علك بثمك تضلي علي الطلاق وهي طالق وهي طالق وهي طالق، الله يقول لك بس مرتين اللي تقدر ترجعها فيهن. نحن لسنا في الجاهلية يطلق مئة مرة، حدد لك الله عز وجل الطلاق. هذا دل على شدة ميثاق الغليظ، هذا الميثاق الغليظ كان كلمة زوجتك وقبلت، الله جعل لك تفريق وكلمتين، حقك ترجعها الأولى وحقك ترجعها الثانية، الثالثة بدها تتزوج حدا ثاني وبعدين هذا يفارقها الثاني بزواج صحيح، ثم إن شئت رجع عدتها إن ظنيت أنه راح يصير إصلاح بينكما أن تقيموا حدود الله عز وجل. لكن أنه المشكلة بالبيوت يا سيد الطلاق، في ناس الطلاق على لسانه
0: صحيح.
1: على لسانه قصيدة بالدار طالق طالق طالق، ليه هذا حرام.
0: وحتى سيدي التهديد، كثرة التهديد بالطلاق يعني،
1: والله يا سيدي أقول لك شو يصير، شو بصير في كثرة التهديد بالطلاق، ينزع من الرجل رجولته، يعني يبطل الاحترام لا عند الناس ولا عند زوجته. تعرف ليش؟ لأنه قد ما تطلق على الفاضي يعني تشعر أنه كلامك غير معتبر، وتشعر أنه أفقد السكينة والمودة بالبيوت. وإذا أنا الحلقة الماضية حكينا بعض المسائل بس نرجع نحكي فيها، اللي ظل يقول علي الطلاق وما علي الطلاق وإذا بتعملي كذا بتكوني طالق، تفكر أنت ما حفظت بيتك، أنت بالعكس الزوجة لا تأمن على نفسها معك، الأولاد لا يأمنون، أنت مستغني. وقلنا حرمة أن الزوجة تطلب الطلاق، لكن اللي يصير أنه لما الزوجة تطلب الطلاق تقول له طلقني، وترى هي ما تطلبك تطلقها، هي تريد ترى تمسكك بها. وأنا كنت أسأل ناس أقول له أنت لما زوجتك تقول لك طلقني وتقولها لا والله أنا أستغني عن الدنيا كلها وما أستغني عنك، وهم زعلانين
0: بالذوب.
1: قال يا أخي ترجع صلحة على طول، فورا ينتهي الزعل. لما تقول له طلقني هي بعصبة مولعة معها، يقولها يا بنت الناس شو طلقني، إيه ترى احنا نتزاعل بس أنا أستغني عن الدنيا كلها وما أستغني عنك، شو بيصير فيها؟ تنسى كل المشكلة أساسها أولها عن تاريها مهما كانت، فهي ترى أنه حازم وقت الغضب أنه لا غير مستغني عنها، فهي مرات ولا نحل لها ذلك، لكن هي تقصد من ذلك مش هي مستغني عنك. الزلمة شو بعض الناس يفهم أنه هي بطلت فارقة معها الزلمة وأنا مش معبي عينها وأنا كذا، فتقول له طلقني فيقول إيه ابشر هسه بطلقي، هذا من الشيطان. لكن الرجل الحازم

0: ليس الشديد بالسرعه وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: ولهذا سيدي الشريعه حطت الطلاق بيد الرجل،
0: القوام بيد الرجل،
1: لانه هو يعني اضبط لنفسه. المراه عاطفيه
0: والرجل والرجل وهي مرات قلت لك هي تريد ان تختبر محبتها عنده، فلا تجعل الطلاق انت كل مره ما قالت لك طلقني طلقني راح تطلقها، لا ما راح تلحق طلاقات، ما تثبت عندك مرأة.
1: احيانا هي راضيه بتكون تختبر بزوجها تقول له لو صح لك تتجوز علي، لو صح لك بتتركني، بتكون هيك يعني بدها تختبر. أيوة. وهي بحاله وديه يعني.
0: صحيح. فالرجل ما بيقدر يملك يقول لها ايش انا ما بشوفش غيرك اصلا، انت الغاليه وانت دنيتي. فهذا وهي هو مرات لما يهددها بالطلاق والله لا تعملي كذا لا طلقك، هو لا لا تسالهم يقولها ما قصدي اطلقها، قصدي والله انبهها انه اذا انا عزيز عندك وغالي عليكي ديري بالك والله هذا الامر خلينا نخسر بعض.
1: والاولى سيدي زي ما ترك ترك هذا كله تركه. لانه يعني هاي الالفاظ حساسه والنبي قال هزلهن جد وجدهن جد.
0: سيدي على الشده بيطلقوا والله على لعبه شده، اي يكون يلعب شده هو اصحاب علي الطلاق ما بلعب معكم مره ثانيه، يكون خسران.
1: واحد سالني امبارح هذا السؤال
0: يكون خسران
1: على شده،
0: قلت له والله ما كنت مغلوب انت،
1: قلت له روح بدك تروح على دار الافتاء.
0: فليش تدخل بيتك مسائل هي مسائل تافهه صراحه يعني. الطلاق عظيم والزواج ميثاق غليظ، على مسائل قضايا نقاشات تافهه تخرب بيتك.
1: والله طلق مرتك عشان شده
0: وخسران يا ريت.
1: بقول لك شو اسوي، بقول لي بدي ارجع العب شو اسوي.
0: ايوه هو مشكلته ترى مش الطلاق،
1: مشكلته تخيل يعني مشكلته لعب. مش انه طلق ولا ما طلق. أيوة. ولا شو حكم زوجته هسه بده يصير.
0: فالله ما جعل هذه الاحكام الشرعيه محل التلاعب ومحل مجالس التفاهات ومحل لا لا، الطلاق قرار. الله قال لك طلق مرتين، طلاقه مرتان. ايوه فما في مجال تحطه بغير محله. بعد ما قال لك الطلاق مرتان شو قال لك؟ فامساك بمعروف، مش انت عندك طلاق مرتين؟ قال لك بعدين ما قال لك، قال لك قدم الامساك على التفريق. فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فقدم ايش؟ لسه خيار، انت بدك تطلق لسه، انت مقرر تطلق، لكن الله يقول لك لسه الامساك مقدم عنه. ما قال لك تسريحهم بإحسان، ما هو شو اللي الطلاق تفريق تسريح
1: صحيح،
0: لكن الله سبحانه وتعالى قدم إيش؟ الإمساك. ما زال الإمساك خير، راجع حالك يا بني آدم، فكر إمساكهم بمعروف. شو يعني معروف؟
1: بالحسنة يعني.
0: لا الحسنة عند التسريح، تسريح بإحسان. تمام.
1: طيب شو معنى معروف؟
0: المعروف قال إذا ضاقت الأمور يعني بينك وبين الرجل وبين زوجته يلجأان بينهما إلى المعروف. شو المعروف؟ حق واجب، أعطي اللي عليك وخذ اللي لك. يعني عيش أنت، عيش أيها الرجل أنت وهذه الزوجة بالحقوق والواجبات. يا بنت الناس عليك كذا، أدي لي وأنا راضي، وأنا أدي لك هذا وأنا راضي.
1: يعني هذا كأنه تفسير الحديث إذا
0: كرهت منها خلقا رضيت منها آخر. وأنا هذا الحديث
1: وأنا تتزوج واحد متقي، فإذا ما أحبها ما ظلمها.
0: كلام سيدنا الحسن البصري. نعم. فهذا الإمساك بمعروف، عنده أولاد وعنده عيلة وبديش يهدمها ويرى أنه بدأ طلق، ربنا يقول لك طيب تقدر تعيش معها بالمعروف؟ شو يعني بالمعروف؟ إذا تقدر تصل للمعروف خليك ممسكها. والمعروف أنه شو عليك حق أدي، شو إليها واجب أعطيه. ونفس الشيء أنت أيتها الزوجة لا تلجأ إلى الطلاق فورا، خذوا حق واعطوا حق، هيك المعروف.
1: طيب سيدي خلنا نوقف عند هاي الكلمة معروف، نطلع فاصل ونرجع.
0: نعم بإذن الله الكريم.
2: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
6: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ونكمل سيدي في قوله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الآن لو وقع هذا الطلاق قبل الدخول، يعني لو واحد راح على خطيبته أو اللي كاتب كتابها يعني، فقالها أنت طالق، أو طلقها يعني بثلاث طلقات منفصلات، هل يشترط إنها تتزوج رجل آخر حتى تحل له مرة أخرى؟
2: الطلاق أولا الطلاق قبل الدخول والخلوة، يعني بعد العقد الصحيح وقبل الدخول، وقبل الدخول يقع بائن. شو يعني قلنا بائن؟ بينونة صغرى، يعني أي فاصل للعلاقة، بائن قاطع للعلاقة، قطيعة صغرى. شو يعني قطيعة صغرى؟ مجرد ما قال لها طالق الأولى، ها الثانيات معها لا محل لهن، طالق هاي لا محل لهن، خلص الأولى أنهت العلاقة الزوجية بينهما.
1: هذا إذا كان قبل الدخول.
2: قبل الدخول.
1: لو كلمة واحدة مرة.
2: أيوة، لو قال لها طالق
1: أنهى العلاقة الزوجية بينهما
2: فورا. فبحاجة إنهم يراجعوا الإفتاء، يأخذوا فتوى بحكم هذا الطلاق. فإذا تبين المفتي وقوع الطلاق فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها. يعني يجوز له أن يعقد عليها مرة أخرى عقد جديد ومهر جديد، ولها ما حقوقها بالعقد القديم يتصالحوا عليها، يعطيها حقها زي ما يتراضوا، تمام، لها حقوقها بالعقد القديم، وعقد جديد بمهر جديد تختاره هي، وتثبت عليهم الطلقة، يعني يتسجل بالعقد أنها طلقت طلقة أولى.
1: بتثبت عليه الطلقة.
2: تثبت عليه طلقة. فإذا طلقها كان... بعد هيك تصير الطلقة الثانية. تتسجل عليه طلقة ثانية.
1: تدير باله.
2: أيوة. ف مش إنها بحاجة تتزوج غيره حتى ترجع له. إذا كان وقع الطلاق بائن بينونة كبرى، طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، هذه تحتاج إلى أن تنكح زوجا غيره، ثم يفارقها الزوج الثاني بعد دخول صحيح، ويحل الأول أن يراجعها بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها.
1: طيب، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
2: نعم،
1: كيف نفهم معنى أو تسريح بإحسان؟
2: الله سبحانه وتعالى، إحنا نعرف أنه أعلى درجات الإيمان، أعلى درجات الإيمان اللي بلغها المؤمن هي درجة الإحسان. لما يجي معروف حديث جبريل لما سألوا عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هاي أعلى درجة. فالله سبحانه وتعالى ذكرها هنا، الإحسان المعروف قلنا حق مقابل حق، واجب مقابل واجب، يعني أدي ما عليك وخذ ما لك. الإحسان أن تعطي بلا مقابل، أن تعطي بلا مقابل. والأصل بالعلاقات الزوجية تلاقي اليوم شقلبة الأمور، تلاقي الأمور مشقلبة. كيف؟ الأزواج تلاقي الزوج يكرم زوجته غاية الإكرام، خير وبركة، وهي تكرم زوجها غاية الإكرام وغاية الحب وغاية الاهتمام بلا مقابل، تبذل هي بلا مقابل وهو يبذل بلا مقابل، هذا إحسان كويس. لكن عند الطلاق تلاقيهم حتى درجة المعروف ما وصلوها، تلاقيهم أعداء.
1: صحيح،
2: تنقلب هذه عداوة. والله سبحانه وتعالى أمرك هنا أن تعطي بلا مقابل، أن يسعى الإنسان إلى رقابة الله عز وجل، أن ينظر إلى أن الله يراه ويعلم ما في قلبه، وأن يحسن لي
1: ويقدم مراد الله في هذه الحالة على مراده.
2: في خصومة الآن، في انفصال، الأصل أن يكون هذا بذوق عالي. الله أمرك باستحضار رقابة الله عز وجل بهذا الموقع كمان اللي هو تقاطع الحقوق. الآن أنت لابد، أنت مش مستني منها شيء ولا هي مستنية منه شيء، انفصال. شو إلها حق؟ أعطيها إياه بزيادة يا أخي. شو إله شيء؟ أنت أحسني له، أحسني عشرته، لأنه هون المصلحة صفت، لأنه الإسلام يريد هذه الأسرة حتى بعد تفرقها. لأنه كيف صار الطلاق؟ طلاق واعي. قلت لك المشاكل اللي ناتجة عنا أن الطلاق لا يكون واعيا، طلاق هيك ردود فعل، فخرب بيتهم، فيصير كله يعقبه ندم ويعقبه خصومات وقصص. لكن لما يكون طلاق واعي عن قرار واعي نتج عن أنهم وصلوا لنتيجة أنه لا يمكن العيش مع بعضنا البعض. أنا رجل لا أستطيع أن أتحمل هذه الزوجة وهي تقول والله أنا ما متحمل العيش معك ويا ابن الناس خلينا نتفرق بإحسان. شو الإسلام يريد؟ يريد بقاء صلة الآباء بأبنائهم والأمهات بأبنائهن مع الإحسان. لأنه إذا صارت عداوة شو يصير؟ بده يصير ضغط على أهله، ضغط على أهلها، ضغط على الأولاد، هو بده يشوف أولاده بقصة وهي تشوف أولادها بقصة. لكن سبحان الله هذا لم يوجد في عهد السلف. الأولاد تفضل هاي أولادك شوفهم، تعال على بيت أهلي ما هي حماتهم حرم علي، تفضل شوف أولادك خذهم ومتى ما شئت. تمام، الزوج أمين لأنه صاحب دين تقي، والزوجة أمينة صاحب الدين يحتكمون إلى شرع الله، ما بدهم تقاضي لهذه المسألة. فينتج من هذا أن البيوت حتى بعد الطلاق ما فيها أزمات نفسية ولا عقد نفسية ولا أولاد معقدين نفسيا ولا كرهانين حالهم ولا شيء. وأنا شفت صراحة بواقعنا اليوم، شفت بعض البيوت من كان طلاقهم ناتج عن وعي وعن قرارات حكيمة رأوا المصلحة فيها للطلاق، أن الأولاد لم يتأثروا بهذا الطلاق، بل كان هذا الطلاق أسلم من مشاكل كبرى للأولاد. فهذا الموجود التسريح بإحسان، فإذا كل واحد قدم أحسن ما عنده تلاقي الأمور ما اختلفت. لكن اليوم بينهم العداوة والبغضاء، حرب، طلاق حرب، معركة لا تعلم لماذا. لما تيجي ونأكلها تقديم هوا،
1: يعني تكسير روس كلها بلا أيوة. تكسير انتقام.
2: أيوة، فهذا وهذا اللي أصلا للمعلومة المحاكم الشرعية ودور الإفتاء عندهم أصلا بالمحكمة الشرعية اسمه التراضي قبل التقاضي. عندهم شيء اسمه التراضي قبل مبادرة، هاي من المحاكم يحاولوا يتراضوا حتى لو تطلقوا بعد ذلك يكون الطلاق بإحسان، التسريح بإحسان. وما قال تفريق، قال تسريح تسريح. يعني العبارات لطيفة القرآنية فيها جبر خاطر الاثنين. وقال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف على يقيم حدود الله. تمام، فهذا الأمر ما في حدا يأخذ من حق حدا ولا حدا يتعدى على حد على حق حدا. فنيجي على الطلاق ترتيبه يا سيدي العزيز اللي بصير الآن. طلاق أول ممكن يكون قبل الدخول يقع بائن، طلاق قبل الدخول هذا طلاق بائن لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد. الطلاق بعد الدخول، تزوجها وزفها إلى بيت الزوجية وحصل بينهما دخول، هذا الطلاق الذي يحصل بعد الدخول أول شيء طلاق رجعي. يعني تقعد ببيتها، تعتد ببيت الزوجية وهو يقعد معها بالبيت، وينامان بفراش واحد بعد الدخول، ما راجعها لا ما راجعها بس عدة دخول، وما يزال إذن الزوج وأمره عليها ونهيه قائم ونفقته واجبة عليها.
1: يعني ما في شيء بتغير،
2: ما يتغير شيء، بالعكس هاي فرصة العدة جعلت حتى حتى يراجعان أنفسهما.
1: يعني ما بتغير على الطلقة الأولى شيء إلا إذا انتهت العدة،
2: إلا إذا انتهت العدة. هذا بعد الدخول
1: بيصير بدها عقد
2: بعد الدخول. نعم بيصير بدها عقد جديد ومهر جديد. أما فترة العدة لا، مجرد ما قالها أرجعتك بده يجي ثبت الطلقة هذه والرجع لدى الإفتاء ثم في المحكمة الشرعية وتثبت الطلقة، ولكنه يراجعها يكون أرجعها أثناء العدة.
1: يعني لو طلقها سيدي وانتهت فترة العدة،
2: هو الآن بدهم لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد.
1: طيب وإذا طول ما عملش العقد الجديد ومهر جديد؟
2: لا، هاي أصلا مجرد ما انتهت العدة. أعطيك الفكرة، رجل بعد الدخول طلق زوجته، الزوجة شو بتسوي؟ لا تحتجب عنه وينامان بفراش واحد وتتزين له أثناء العدة،
1: ما في شيء بتغير.
2: أيوة، فأين انتهت العدة؟ تحتجب عنه،
1: تظلها في البيت؟
2: لا لا، تخرج من بيت أهلها،
1: تروح على بيت أهلها
2: تروح على بيت أهلها.
1: فالسهان لا يشترط إذنه لأنه
2: لا انتهت العدة، لا إذن له. تمام، فتروح تقول له يا أخي أنا ما برجع لك، ما برجع لك إلا بعد ما نعرف حكم الشرع بالمسألة. حكم الشرع، هل أنا أحل لك؟ وإذا أحل لك هل الطلاق أول شيء واقع؟ بدك تروح على الإفتاء. هل الطلاق غير واقع؟ إذا الطلاق غير واقع أمرنا تمام، لأنه هاي المفتي اللي بده يقرر فيها طلاق واقع أو غير واقع. فإذا كان غير واقع برجع لك إذا كانت الأمور انصلحت بينهم. إذا الطلاق واقع هل العدة انتهت أم لم تنتهي؟ انتهت العدة، لا تحله إلا بعقد جديد ومهر جديد وبعد موافقتها، هذا الطلاق الأول، وتصير طلقة أولى آلت إلى بائنة يعني إلى قاطع على العلاقة الزوجية، بينونة صغرى، هاي الطلقة الأولى، فيرجعها بعقد جديد ومهر جديد ولها حقوقها بالعقد القديم.
1: طيب المقصود إذا تأخر،
2: إذا تأخر يحرم عليها أن تبقى معه أول شيء بعد انتهاء العدة.
1: انتهت العدة سيدي، أيوة. وبدوش يرجعها هسه، بتظل هيك على ذمته
2: حتى ما في على ذمته يا سيدي، تروح هي إذا ما رضي راجع الإفتاء.
1: آه بحق لها تتزوج غيره؟
2: لا الآن ده تأخذ قرار،
1: هذا السؤال
2: الآن، مش هي اللي تقرر هسه، هي ديانة اسمها مطلقة تمام، لكن إصدار الحكم هي بالظاهر انه صدر على زوجها، صدر عليها طلاق، زوجها طلقها الظاهر.
1: هسه بدها تثبت هذا الشيء قانونيا،
2: لابد ان يثبت لدى الجهات القانونية، المحاكم الشرعية، تقول لهذا الرجل زوجها اللي كان زوجها، هو زوجها طلقها، فتقول له ايش يا ابن الناس، انا بدي اعرف علاقتي معك صحيحة ولا لا، طيب شو اسوي؟ تطلع الافتاء اول شيء انت وهي اثنين، لانه مضى عليه فترة انتهت العدة، فلازم يرجع عشان نسمع منه الطلاق ونسمع منها انتهاء العدة، فنأخذ بأقوالهما. إذا تبين لنا وقوع الطلاق نقولهم يلا هاي الطلقة وروحوا على المحكمة ثبتوها، فلا تحل لك إلا بعقد جديد ومهر جديد. رفض هو الزوج، هي تراجعنا على الإفتاء، نعطيها كتاب للزوج إنه احضر زوجتك تسأل عن حكم شرعي، وواجب عليها أن تسأل عن حكم شرعي لأنه هي الآن حالها موقوف،
1: وهو واجب عليه كمان،
2: وواجب عليه أن يبحث عن الحكم الشرعي، لكن بعض الأزواج ما برضاش، يقول لك لا خليها هيك يضر بها يعني. فلكن متى يعني ليش وجدت المحاكم الشرعية؟ عند التقاضي لا عند التراضي، عند المتعنتين
1: صحيح
2: اللي أمورهم صعبة مش راضين يتفهموا تمام. فشو يصير؟ هاي ما رضي، اجت عندنا أخذت ورقة، تعال يا ابن الناس راجع الإفتاء، ما رضي، تروح على المحكمة الشرعية عند مدعي العام الشرعي، تعمل دعوة اسمها إثبات طلاق. إثبات طلاق يعني تريد من المدعي العام بيان حكم الشرع في هذا
1: في
2: الطلاق
1: مسألتها.
2: الصادر عن الزوج، فيضطر المدعي العام تصير حق من حقوق الله، الطلاق حق من حقوق الله، يعني لا يجوز لأحد التسامح به، لا الزوج ولا الزوجة ولا القاضي، ما حدا يسامح فيه، فهاي حق من حقوق الله. يجي المدعي العام الشرعي ينظر في المسألة ويقرر حكم شرعي، حضر الزوج أو ما حضر الزوج، شغلتهم بالمحكمة يعني المدعي العام الشرعي، فيصدر الحكم وقوع الطلاق أو عدم وقوع الطلاق. فبناء على حكم المدعي العام إذا صدر أنه طلاق وانتهت العدة خلاص هي في حل، أما إذا قرر أنها الطلاق غير واقع، أن هذا الطلاق غير واقع، فترجع له زوجة، ترجع له زوجة بناء على قراره، فما في مجال تسكت عليه يعني. ولو قال الزوج أنا ما بدي أراجع الإفتاء، لا قدامك باب ثاني، المحاكم الشرعية عند هذه الأمور.
1: طيب الآن لما القانون الأحوال الشخصية يذكر في أحد بنوده يقول يكون الزوج أهلا للطلاق إذا كان مكلفا واعيا مختارا، متى بيكون يعني هل في حالات قد يطلق الرجل زوجته وما يقع الطلاق؟
2: الزوج مجرد أهل يعني ما في عنده شيء يفقد الأهلية، يعني مش فاقد عقله الرجل، ما عنده اضطراب عقلي، ما عنده أهل يعني أهلية كاملة تمام. فهذا
1: الأهلية يعني هي القدرة على التصرف،
2: أيوة
1: هيك،
2: اتخاذ القرارات تمام، ما يكون عنده جنون، ما يكون عنده مشاكل تؤثر على إرادته تمام. ومختار مش مكره يعني واحد جابره على الطلاق والكراه الملجئ، يعني يكون ما في حل إلا يطلق. فهاي المسألة لا يقع بها الطلاق الأحوال، وهي يقدرها المفتي لما يجي إنه هذا مكره، هذا عدم الأهلية، هاي تقدير
1: هل
2: القاضي.
1: هل يقع في الإكراه لو واحد يعني أمه خاطبته وقالت له أنا ما برضى عليك وما بسامحك إذا ما بتطلق زوجتك، هل هذا يعتبر من الإكراه الملجئ ولا شو؟
2: لا هذا ليس إكراها، ولا عبرة بكلامها ولا عبرة برضاها وغضبها في هذه الأمور، يعني لو قالت
1: مش من حدود البر،
2: لا ليس من إكراه ولا وليس في بر هذا الأمر، ولا يطاوع الوالدان بهذا الأمر بطلاقها، بل هذا إن كان مطيعا لهما فقد عصى الله عز وجل وظلم هذه المرأة، ظلم زوجته، ويقع طلاقه إن كان بحالة يقع بها الطلاق، ولكن ليس إكراه، لا يعتبر أنه أكرهته أنا والله عشان خايف من غضب أمي طلقته وأنا مكره، لا هذا مش إكراه، هذا ضعف من الرجل بإدارة المواقف بين زوجته وأمه
1: وعدم إدراكه للأحكام الشرعية. أيوة، هذا مش من حدود البر.
2: أيوة، وليس من حدود البر،
1: والأم يراضيها
2: ويقولها يا أمي ترى، يقولها يا أمي ترى طاعتي عدم طاعتي لك مصلحة لك هي أن لا أوقعك في أن تكوني من الظالمين، حتى ما تدعي عليك الزوجة وتكوني ظالمة يا أمي، فأنا حافظ عليك أنك بتكوني ظالمة، فديري بالك. فأنا هاي المسألة، ويحكي مع أمه بغاية الأدب ويقولها والله أنت شيء وإليك الاحترام، وزوجتها أنا بعرف تفهم معها، ما يكون خاطرك إلا طيب، وما أطلقها ولا شيء. سيدي بعض الناس تعرف شو يسوي من قصة، يعني رجل مفسد، يعني طلق زوجته هذا الرجل، بعدين زوج أولاده، بعدين صار بده أولاده يطلقوا نسوانهم، فأيجي يقول إيش هذا مان عليه وطلق المرأة، أغضب عليك إذا ما طلق المرأة، أغضب عليك إذا ما طلق مرتك، فطلقوا إلا واحد ما رضيش يطلق، فشو يقول له؟ قال له أغضب عليك إذا ما طلق المرأة. قال له يا أبوي أنا ما بدي أطلقها، أنا أحبها وزوجتي هاي وما بدي أطلقها. فقال له حقك يا ابني، لا أنا ماني جاب لك على الطلاق، بس قال كل ما نقعد المجلس الله يرضى عليه فلان والله يسمع كلامي، الله يرضى عليه فلان مش زي الغضيب فلان، فاعتبر هذا غضيب. فلما سئلت قلت له يا أخي يعتبرك ما شئت، المهم أنت في نظر الله ماذا تكون؟ هل أسأت لوالدك؟ لا، قال والله ما أسأت له، له عندي الاحترام والتعظيم وغاية البر، وزوجتي مكرمها وزوجتي تخدمه، أقولها أخدمي وكرمي، وهي تعمل ذلك احتسابا لوجه الله بل مع المحبة، يعني مع أنه هو يتمنى طلاقها، وهي تقول لك أبوك وظلك باره عشان ما حدا أولادك يبروك. فلا تدخل يا أخي، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بشراركم؟ قال المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة، هؤلاء شرار الخلق.
1: وهذا أحسن واحد.

0: هذا أنه يصبح المجال فيه إيش لحظوظ النفس.
1: طيب الله سبحانه وتعالى أراد الإحسان. قبل ما أطلع فاصل, إيش معنى واعيا؟ إيش معنى واعيا؟
0: أي واعيا أي أنه غير, يعني مرات يكون لا يعي ما يقول. واحد طلق وهو نايم, نايم نايم يحكي مرته تصحي وهو نايم قالها طالق, بس صحي من النوم تقول أنت طلقتني, أقول أنا أحكي وأنا نايم ولا أدري أني طلاق ولا أعرف أني طلقت ولا شيء. هذا مو واعي.
1: أو المغلق مثلا عليه بيكون
0: لا, هذا واعي. ثاني مسألة ثانية.
1: طيب خلينا نطلع سيدي فاصل معناته ونتكلم.
2: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صح وخفيف.
1: عيش السهولة، عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة، ارسل

0: ريت وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
1: ويترك أثر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، والله يبعد عنا وعنكم جميع المشاكل الأسرية، وإن شاء الله ربنا يوفق بناتنا دائما وبينات أزواجنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. سيدي، لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح أو في غير فترة العدة. شو معنى الزواج صحيح وفي غير فترة العدة؟
3: زواج الصحيح سيدي المستوفي الشروط والأركان، يعني إذا الزواج باطل هو ليس زواج، والزواج الفاسد هذا تفريق يكون به ليس طلاقا. أما الزواج الصحيح المستوفي الشروط والأركان فهذا يقع به الطلاق، هي أول واحدة. وغير فترة العدة، قانون الأحوال الشخصية أخذ بالقول أن المعتدة لا يقع عليها الطلاق، المعتدة من طلاق يعني رجل طلق زوجته بعد الدخول ثم هي بالعدة، حصل ما راجعها أثناء العدة نهائي، ثم حصل بعد أيام أو بعد فترة نزاع يعني بينهما خلاف وتجرأ الرجل وطلق مرة ثانية، فنسأل هل صار بين الطلقتين إرجاع؟ هل صار صلح؟ لا، لم يحصل. إذن هي معتدة، لا يقع الطلاق على المعتدة، هذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية وهذا ما نفتي به.
2: وهي مسألة مهمة، يعني لو الآن واحدة زوجها طلقها طلقتين،
3: نعم،
2: وانتهت فترة العدة، الآن هي بحاجة إلى مهر وعقد جديد.
3: نعم،
2: إذا قالها أنت طالق في فترة العدة، إذا قالها أنت طالق لا يقع الطلاق
3: أثناء العدة،

0: إذا طلق وصارت عدة، أثناء العدة لو حصل طلاق أثم الرجل به، أثم ديانة أثم، لكن لا يحسب من الطلقات، لا يقع الطلاق مرة أخرى. يعني بنحسب عليه الطلقة الأولى، الثانية ما بنحسبها، بنقول هذه معتدة لا يقع عليها الطلاق لأنه حصل أثناء العدة.
1: يعني قبل الإرجاع ما رجعها،
0: ما
1: رجع طلقها،
0: ما رجع.
1: يعني واحد قالها أنت طالق وما رجعها، ثاني يوم رد قالها أنت طالق، الطلقة الثانية لا تقع
0: لأنها معتدة. لكن إذا صار رجع بين الطلقتين هذه رجع لغت العدة، ما هي صارت زوجة، فهذه طلقة لها حكم، والطلقة التي بعد الرجع لها حكم، لها حكم آخر. فننظر بها من ناحية وقوعها. لكن في مهم هون بنت سيدي، وهذا كثير لازم ينتبهون الناس، إذا قال لزوجته طالق يجي يقول لك يا شيخ أنا مش ناوي، أنا مش قاصد. هذا لفظ صريح، الطلاق بالألفاظ الصريحة يقع دون الحاجة إلى نية. لا ننظر إلى قصدك، لا ننظر إلى نيتك، قصدي أأدبها يا شيخ، قصدي أخوفها، قصدي أمزح معها، قصدي أنت قلت، أنت مش قلت لها طالق؟ قلت لها أنت طالق؟ هاي اللي قلت لها أنت طالق أيها الرجل، هذه لا عبرة بنيتك الآن. فيقع تيجي ناقش الموضوع، أشوفك كامل إرادتك، كامل أهليتك، غير مدهوش، غير مكره، نرى أهلية وقوع الطلاق، فبناء عليها يصدر الحكم الشرعي. لكن لا عبرة بالنية، لا تيجي تقول والله، يجي يقولها والله أنا مش قصدي أطلقك، سواء قبل الدخول أو بعد الدخول بتكون مفتي، لا تستمعي لكلمة أنه مش قصدي، قولي له الله يرضى عليك حتى نشوف حياتنا صح ولا غلط، بدنا فتوى. وطبعا للمعلومة دائرة الإفتاء العام لا تعطي الفتوى شفهيا، ولا تعطي الفتوى على الهاتف، فتوى الطلاق خاصة الألفاظ الصريحة.
1: وهي دعوة للناس، إذا أحيانا الناس بتسأل، بتلاقيه واحد عنده برنامج،
0: نعم،
1: برنامج عام أو برنامج ديني، بيجوا بيسألوا بمسائل الطلاق، أو حتى بروح بسأل مثلا شيخ المسجد، شيخ المسجد على عيني وعلى راسي، لكن هذا ليس من اختصاصه، لأنه القاضي أو المفتي بيعرف كيف يسأل المستفتي بكل تفاصيل المسألة، بحيث أنه يعني يعرف هل هذا طلاق ولا مش طلاق، يعني عشان يعرف يتعامل مع الموضوع، وكل شخص له اختصاصه.
0: المسألة نتعامل معها سيدي أول شيء ضمن خصوصية تامة، خصوصية تامة، وتفاصيل مهم نطلع عليها المفتي. وليش أنا حكيت إنه إحنا ما بنأخذ في الطلاق شفهي ولا بنأخذه على التليفون؟ لأنه إحنا بنعطيه وثيقة فيها الحكم الشرعي، يروح فيها على زوجته إذا ما كانت معه، مرات ما بيلزم حضور الزوجة، قبل الدخول يلزم حضور الزوجة، بعد الدخول أثناء العدة قبل شهرين مرات ما بنطلب حضور الزوجة، تمام؟ لكن سواء حضرت الزوجة معه أو ما حضرت الزوجة معه، هو لازم يروح لها بورقة مكتوب فيها الحكم الشرعي. ما في إشي اسمه أنا أفتيت وخلص والشيخ أفتاني هيك، طب وين الورقة حتى يطمئن قلبي؟
1: صحيح.
0: إذا هو ما أعطاك ورقة ما بنفع يقول له سألت الشيخ كذا. الطلاق أصلا اختصاص المحاكم الشرعية ودائرة الإفتاء العام،
1: مش اختصاص أي
0: أيوة حاجة. فأنت تقولي لا أنا ما بقبل الفتوى إلا من الجهات المعنية، إحنا تزوجنا بالمحكمة الشرعية، والمحكمة الشرعية ودائرة الإفتاء العام بهذا الموضوع شركاء.
1: وهاي سيدي دعوة كمان، نعم، للدكاترة والعلماء والمشايخ وكذا، إنهم هم ما يفتوا للناس هاي
0: والله
1: المسائل.
0: يا سيدي في كثير فضل الله عز وجل أسادتنا بالجامعات، وهم كبار وأهل علم وقامات، والله يتورعون، يقول لك هذا مش اختصاصنا، يحولوهم علينا على دائرة الإفتاء جزاهم الله خير، لأنه يعرفوا خطر المسألة.
1: مسألة مش سهلة يعني.
0: أيوة. فأنا بقول للزوجة إذا زوجك جاء قال لك أنا فتيتها عند شيخ، قولي له أنا بدي ورقة رسمية، هاي مش ورقة طلاقك. أنا بقول هاي مش ورقة، هاي ورقة الحكم باللفظ الصادر من الزوج، هل هو واقع أم غير واقع. فإذا جابت الورقة، جاب لك الورقة تكوني طمنتي، ما جاب لك الورقة وقال لك سألت الإفتاء، تقدري أنت تراجع الإفتاء وتشوفي هل راجع أي مكتب من مكاتب الإفتاء وأخذ فتوى ولا لا، تقدر هي تراجع. بس هي مش ما بنفع عندنا الطلاق إحنا يعني توكل حدا يجيب لها المعلومة، لا، لابد هي أن تراجع شخصيا أو زوجها.
1: نعم. طيب سيدي بدي أسألك عن مبادرة دائرة قاضي القضاء،
0: نعم،
1: التراضي قبل التقاضي،
0: نعم،
1: إيش هاي المبادرة؟
0: والله هذه مبادرة طيبة سيدي، أطلقوها يعني منذ وقت، الهدف منها تخفيف التنازع بين الأزواج والوصول لغاية إما الإمساك بمعروف ويحاولوا الإصلاح بينهم، أو التسريح بإحسان إذا عجزوا عن الإصلاح بينهما، وصلوا لطريق مسدود، يحاولوا ما تكون الطلاق نزاعات وما يكون تقاضي، يكون بالتراضي، نتفق والله هي بالناس يا بنت الناس، نتفق على 1، 2، 3، 4 أمور تكتب عند الإصلاح الأسري اتفقنا عليها، طبعا مجانية هاي المبادرة، بحيث أنهم يتصالحوا على أمور معينة يتفقوا عليها، من حقوق مادية، حقوق متعلقة بالأولاد، حقوق كل ما يتعلق بالسكن وغيرها من الأمور، والنفقات أيضا يتفقان عليها أمامهم، مش بحكم القاضي، فيكون بينهم تراضي. الزوج يقول أنا بقدر على النفقة هاي هالقدي، راضية راضية، الأولاد هيك تمام، راضية راضية، السكن هيك، راضية راضية، هذا تسريح بإحسان، اتفقوا عليه وخلص المسألة. طيب. أحسن من وقوف قضايا ونظر ولسه حكم القاضي.
1: طيب في سؤال ثاني اللي احنا يعني تعرضنا له، السؤال اللي هو لو طلقها قبل الدخول، يعني هو خاطبها وكتب كتابه عليها ووقع منه الطلاق، سواء طلقة أو 3 طلقات، هل بجوز يقولها أرجعتك ولا لازم تتزوج غيره حتى تحله مرة أخرى؟
0: سؤالك عن الطلاق قبل الدخول،
1: قبل الدخول
0: مجرد ما قال لها بعد العقد وقبل الدخول أنت طالق، طلقت منه، لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، ولا يلزمها الزواج من آخر. سواء قالها قبل الدخول
1: مرة أو
0: 3 مرات أو 3 مرات.
1: طيب.
0: أو قالها بال3. هذا ما أخذ به قانون أحوال الشخصية الأردني. هذا المعمول به، ونفتي بهذا، يعني هذه الفتوى عليه. هذا ما عليه الفتوى،
1: يعني ما بصير يقولها أرجعتك وخلص، بتصير
0: لا أنه... بدها هاي خلاص ترجع، تقول له طلق. أبدا أنت بحالك وأنا بحالي، تيجي هي وأبوها الذي زوجها تمام، على المفتي، يفوت أبوها بعد يقعد برا وهو ما يفوت عند المفتي يناقشهم، ثم يبين الحكم الشرعي فيها.
1: طيب حكم إكراه الوالد أو الوالدة ابنهم أو بنتهم على الطلاق؟
0: يحرم على الآباء والأمهات إكراه أبنائهم على طلاق زوجاته، لا يجوز لهم ذلك، وهذا ليس من البر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز للابن أن ليس هذا من أبواب البر والصلة، بل حتى بعض الناس
1: البر أنه ما يطلق.
0: أيوة، يحتج بقصة الصديق أنه أمر ابنه بطلاق زوجته، اقرأ كلام الفقهاء، قال فليكن الآباء مثل الصديق فعندها نطيعهم،
1: صحيح
0: عندها نطيعهم، لكن هؤلاء لهوى أنفسهم، سيدنا الصديق رأى ضياع دين ابنه خشي على دينه،
1: صحيح،
0: لكن هذه اليوم خاشين على أنفسهم، البنت مش عاجبتهم يأمروهم هيك هوى، فلذلك هذا، وقالوا من حمق الرجل أن يطيع والديه بهذه المسألة، ليست محل بر وصلة، بالعكس أنت برك لأبوك وأمك إنك تعصيهم بهذه المسألة حتى لا يكونوا من الظالمين، وتدعو هي على من ظلمها، فتكون هي يكون هيك عصمهم، يا أبوي وأمي لكم علي كل الاحترام والتقدير، لكن لا أطيعكم في هذا، بيتي إذا في مشكلة أنا بحلها إن شاء الله.
1: طيب سيدي بدنا نصيحة، اليوم في كثير من الشباب أو الرجال بيكون مثلا على الصغيرة والكبيرة، بيقول علي الطلاق من مرتي، تحرم علي مرتي، بيكون بيلعب شدة أو بيلعب شغلات ثانية، يعني بأي موقف صغير ولا كبير بيجيب لفظ الطلاق أو لفظ الحرام، هذا شو ممكن نوجه له رسالة؟
0: التلفظ بألفاظ الطلاق بهذه الطريقة حرام، يجب عليهم أن يعلموا أن هذا حرام، وأن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن لا يجعلوا هذه المسألة الميثاق الغليظ عرضة لألسنتهم فيخربوا بيوتهم، ويتذكروا قول الله تعالى الطلاق مرتان. فالمسألة ليست محلا للمزاح، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 هزهن جد وجدهن جد، وذكر منها الطلاق، فالطلاق ليس محلا للعب ولا للمزاح، ولا هو محل ردود الأفعال، وإنما هو قرار عند استحالة العشرة بين الأزواج. ونذكر يا سيدي آخر شيء، أن الله سبحانه وتعالى بين الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف وتسريحهم بإحسان، فالإحسان عند التفريق أولى من الإحسان عند العشرة حتى يخالف الإنسان هواه، فالمعروف هو أداء الواجبات وأخذ الحقوق، والإحسان هو العطاء بلا مقابل، فالله أمرنا بالإحسان، وهو أعلى درجات وأعلى درجات الكمال التي يبلغها المسلم، هي مراقبة الله عز وجل عند انفضاض هذا الميثاق الغليظ. أما نجعل الميثاق الغليظ عرضة للعب واللهو، هذا والله ليس من ديننا في شيء.
1: بارك الله فيك سيدي، الله يجزاك الخير، و إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا كل خلاف ونزاع، وإن شاء الله أسرتنا تكون أسرة يرتضيها الله سبحانه وتعالى ورسوله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: إن شاء الله نلقاكم يوم الأحد، إلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام.
2: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي، الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام، برعاية
3: لك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.
5: كوكوكو.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يعلن وفاة شخصين وإصابة آخر إثر حريق منزل في محافظة إربد. وزارة العمل توقف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية. الأردن يسير سادس قافلة إغاثية إلى لبنان تضم 28 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد مواصلة الضربات والعمليات في جنوب لبنان بعد اتفاق وقف إطلاق النار. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر سكان جنوب لبنان من التوجه إلى المناطق الواقعة جنوبي نهر الزهراني. قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل تعلن مقتل أحد عناصرها متأثرا بإصابته بقذائف هاون قرب مرج عيون جنوب لبنان.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
3: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: لك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يعلن وفاة شخصين وإصابة آخر إثر حريق منزل في محافظة إربد. وزارة العمل توقف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية. الأردن يسير سادس قافلة إغاثية إلى لبنان تضم 28 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد مواصلة الضربات والعمليات في جنوب لبنان بعد اتفاق وقف إطلاق النار. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر سكان جنوب لبنان من التوجه إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني. قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل تعلن مقتل أحد عناصرها متأثرا بإصابته بقذائف هاون قرب مرجعيون جنوب لبنان.

0: في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 07-8-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. الجماهير على الموعد، والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: بركة
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا في إذاعة عين وخميس المحبين. إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس. إن شاء الله دائما أبدا مجموعين على حب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يظل قصص النبي وحياة النبي ونهج النبي وقدوتنا النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم موجود بيننا. فحياكم الله جميعا وأحييكم بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في إذاعة عين برنامج خميس المحبين. يا مرحبا.

كل يوم خميس إن شاء الله مجتمعين على محبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونتكلم عن واحدة من صفات حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حياة النبي عليه الصلاة والسلام تصلح أنها تكون منهج لحياتنا كلها. اليوم أنا حاب أحكي عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يتعامل مع المخطئين، لأنه بتهمنا جميعا. وأنا لا أقصد هون المخطئين في الدين، لا، لما واحد بيغلط معك دائما وأبدا أول ما تقدم حسن الظن، لأنه إحنا جميعا بشر، وما دام إحنا بشر فالخطأ وارد. زوجتك ممكن تغلط، ابنك يمكن يغلط، موظف عندك يمكن يغلط، جارك يمكن يغلط. ودائما وأبدا كل ما رفعت أنت سقف التوقعات من اللي أمامك بأنه ما بيغلط، بأنه دائما كلامه صح، لما بصير في غلطة أنت تحبط. فرقم واحد دائما وأبدا توقع الخطأ من اللي أمامك دائما وأبدا، لأنه إحنا مش معصومين، إحنا كلنا نذنب وكل البشر خطاؤون. صح أنه خير الخطائين التوابون، لكن إحنا كلنا بنغلط. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بلغه أنه فلان أخطأ أولا لا يجرح، رقم واحد، لأنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كله رقة، كله رحمة، كله أناقة، كله لباقة، كله لياقة، كله رقي، كله إحساس، كله مشاعر، كله علو، كله سمو، كله أدب، كله مراقبة لله عز وجل. طيب شو يعمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي يجيبها تلميح، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ليش في ناس بيعملوا كذا وكذا؟ طيب يجرحهم، النبي بيقدر وهم غلطانين. لا لا لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام تربية النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم على تجريح الآخر. يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، حتى يوم الأنصار حكوا كلمة زعلت النبي عليه الصلاة والسلام. يوم فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام وزع الغنائم والأنصار ما أعطاهم، شو قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ والأنصار قالوا يعني هو أعطى قرائب وتركنا، وأعطى الآخرين وإحنا ما أعطانا، فصار فيه كلام. ويجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم؟ هو السؤال كلهم اللي حكوا؟ لا، ثلاث أربعة خمسة. طب جيبهم يا رسول الله هم لحال؟ لا لا لا لا، النبي ما بيجرح. ولذلك على قدر علو مكانتك يجب أن تكون شاعرا بالآخرين. السلطة مش ضرب، السلطة مش بس قانون، السلطة مش بس إنك وصوت مرتفع، السلطة تربية، تأديب، تهذيب. يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم، هو إيش اللي الكلمة اللي حاكينا أنتوا يا معشر الأنصار؟ طبعا الأنصار سكتوا، شو بدهم يقولوا يا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فبدأ النبي يعاتب عتاب المحبين، لا تخلي أغلاط الآخرين تكسر العلاقة مع اللي قبالك. في بعض الناس نسأل الله العافية يعني صحبته على ركبته، شو يعني صحبته على ركبته؟ أول غلطة بتلاقيه خلص يعني قطع كل شيء. هذا النبي قال عنه إذا خاصم فجر، بعض الناس إذا خاصم فجر يعني إذا وقعت بينك وبينه خصومة يفجر فيها، بيطلع أسرارك، بيحكي عليك، بيحكي على والديك، بيحكي على تعاملك. النبي عليه الصلاة والسلام حتى على مشركين قريش ما حكاش، كان بالعكس لما صحت له فرصة قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، يا رب تهديهم، والله ما هم مفهمين الحياة، يا رب تهديهم. وهو جبريل واقف عنده بيقول له إذا أردت أطبقت عليهم الأخشبين بسكر عليهم الجبلين ولا واحد بيطلع فيه حياة من أهل مكة. قال لا لا، لعل الله أن يخرج من أصلابه من يقول لا إله إلا الله. لهالدرج طريقة التعامل مع المخالف. إحنا اليوم بعض المسلمين يختلف مع الآخر في حكم فقهي فرعي، يعني شو فرعي؟ يعني مش أساس من أساسيات الدين، يعني تحريك الأصبع مثلا، والله لو يطلع بيده بشمشنك
مع المخالف والله لو يطلع بيده بيذبحه، مع المخالف والله لو يطلع بيده بيحرقه، المنافق مش عارف مين، المتساقطون، المرجفون، خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. الإسلام يتسع لنا ويتسع لنا جميعا. الإسلام يتسع للي حرك إصبعه بالتشهد، اللي ما حرك إصبعه بالتشهد. الإسلام بوسعنا كلنا. الإسلام يتسع للي بيسمي بالصلاة واللي ما بيقول بسم الله بالصلاة. ما نخلي مخنا يعني إنه هو المسطرة اللي بيغلط معها معناته ارتد عن الإسلام، لا مش بالطريقة. ومع العمر والخبرة والتجربة بصير توصل لك معلومة إنه مش كل النقاشات والمشادات والمحرز تدخل فيها، ما في كثير من النقاشات انتصارك فيها أن تنسحب، كثير من المناقشات انتصارك وفوزك أنك تنسحب منها، خلي ظل لحالهم يطابشوا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أشجع الخلق، أرجل الخلق، أسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن في لحظة من اللحظات حس أنه أهل مكة يعني فيش فائدة، فانسحب كل النبي من مكة وترك مكة وراح عند جماعة احترموه وقدروه وقيموه ووقفوا إلى جواره. وفي أعظم من مكة عند الكعبة، لكن في لحظة من اللحظات حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما شعر انه مش هاي قيمتي، مش هون مكانتي، مش شاعر انه صار يحسدوه ويقولوا عنه مجنون ويقولوا عنه مش عارف ايش ويقولوا عنه مسحور ويقول لانه صار له شعبيه، ارتفعت شعبيه النبي عليه الصلاه والسلام، ازدادت شعبيه النبي عليه الصلاه والسلام، فبدا الكفر الفجره قليلين الدين يحطموا بشخصيه وشعبيه النبي عليه الصلاه والسلام. لأنه خذها قاعدة، الذي لا يستطيع أن ينافسك، الذي لا يستطيع منافستك سيبدأ بتحطيمك، تشويه صورتك، تشويه سمعتك، تشويه مسيرتك، تشويه مكانتك، حتى يكون له مكانة. ولذلك دائما أبدا انتبه عندما تسمع كلمة على إنسان، تسمع كلمة على مجتمع، تسمع كلمة على أي شيء، انتبه من الذي يتكلم، من الذي يتكلم. إذا كان منافس فأكيد راح يطعن فيه. كل من لا يستطيع أن ينافسك في هذه الحياة سيبدأ بتشويه سمعتك وملاحقتك ومطاردتك بحيث أنه يحطمك. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو خير خلق الله، لما شاف انه كفرت قريش الكفر الفجره ما حد مستجيب معه، وابو لهب وابو جهل والصناديد والمناديد ومش عارف مين، قال طيب ماشي، والله انك لاحب بلاد الله الي، هاي رقم واحد. رقم اثنين، ولولا ان اهلك اخرجوني منك بالاشاعات والتضييق والكلام الفاضي والحكي علي ومحاولة تخويفي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، تركوا شيء. فأنت مع المدة، هذا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت مع المدة ستكتشف أن كثير من صراعاتك الحياتية ومجادلاتك النقاشية وتوجهاتك الفكرية الفوز فيها أنك تترك تمشي، الفوز فيها أنك تترك تمشي. تبش أحسن من سيدنا يونس عليه السلام، سيدنا استركه وطلع فخرج مغاضبا لأنه الجماعة مش راضية، صح ربنا رجعه وعاتبه، لكن الفكرة إنه مش كل شيء في الحياة يصلح أن يكون محل جدالك وإنه يثير عصبيتك ويثير حفيظتك ويثير كذا، وخاصة إنك اليوم أنت تعيش في عصر هو عصر التافهين. بين يدي ساعة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بين يدي ساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. معناته الحكومات والدول، لا، ما هو قبل هيك
قبل حكومات الدول وقبل مسؤول وما مسؤول. يصدق فيها الكاذب، كيف يصدق؟ عقليا. يكذب فيها الصادق، عقلك. يخون فيها الأمين، عقلك. يؤتمن فيها الخائن، عقلك. إذن تسلم عقلك إلى من يجعلك تصدق الكاذب وتكذب الصادق. بتسلم عقلك لواحد من مشاهير السوشيال ميديا وبيطلع عليهم بيقول لك مؤثرين. المؤثر هو الذي يستطيع أن يحرك الناس، مش المشهور. ما في مشاهير كثير، مش أبو لهب مشهور بس مؤثر، وأبو جهل مش مشهور، وفلان وعلان مشاهير اشتهروا. الشيطان على فكرة مشهور بس يعني فبالإعلام يروج فلان مؤثر. يعني شو يعني مؤثر؟ شو يعني مؤثر؟ لا، هو هذا لعب بالإعلام. المؤثر الذي يستطيع أن يغير إما معتقد أو مفهوم أو ثقافة أو فكر أو منهج، هذا اسمه مؤثر، هذا اسمه مؤثر. لكن مشهور، وأي واحد يصير مشهور. فهذا الخلط اللي قاعد بصير. تكلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إنه بين يدي الساعة سنوات خداعات. حكى النبي عليه الصلاة والسلام عن سنوات خداعات. شو مواصفاتها يا رسول الله؟ قال لك يصدق فيها الكاذب. أنت كيف بتصدق أو بتكذب؟ بعقلك. إذا أنت تسلم عقلك إلى من يتلاعب به فيجعلك تتبع كاذبين وتترك صادقين. يكذب فيها الصادق يصدق فيها، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. طبعا كيف بوثق بفلان؟ بعقلي. وكيف بترك ثقة من فلان؟ بعقلي. إذا أنت تسلم عقلك إلى من يجعلك تثق بفلان ولا تثق بفلان. فالسؤال حصل ما حصل؟ حصل. ولذلك لما بنقول خميس المحبين، الموضوع مش موضوع رفاهية، الموضوع إضاءة على منهج. الموضوع نحن نضيء على منهج النبي عليه الصلاة والسلام في عصر الظلمات، حتى يكون لديك مقدرة على أن تستشرف المستقبل قبل ما تتحاسب عليه بكرة. وأنا نصيحة بس لأخواني اللي بأخذوا من السوشيال ميديا أو بأخذوا من الإذاعة، إخواننا اللي بالإعلام وجزاهم الله خير الجزاء، لا تضعوا عناوين تخالف المضمون. يعني لوجه الله خلينا أنا وياك نتشارك في نشر المفهوم الصح. أنا بشوف مرات بعد الحلقة بعض الصفحات بتأخذ كلمة أو مقطع، وعشان هو طبعا فاهم هو عشان يجيب مشاهدين فبيحط عنوان شوي بيكون مقلوب. فلا أنا خلينا أنا وياك نتعاون في نشر الخير بين الناس، ما نكون سبب في تحريف أقوال أو تزوير أقوال أو تزييف أقوال أو اختراع عناوين تجذب الناس لكن هي بتغير المضمون. إحنا الهدف ننور عقولنا وعقول أولادنا وبناتنا ونسائنا وأبائنا والناس اللي حابين إحنا ننقذهم من الظلمات إلى النور. فخلي أنا إيد بإيدكم ننشر مع بعض كلمة الخير اللي مش مني، من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة الخير اللي سببها سيد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجية النبي عليه الصلاة والسلام. الله يحفظنا يحفظكم جميعا، وإن شاء الله دائما أبدا الخميس المحبين عبر إذاعة عين. ومنقول إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس، ونبدأ باستقبال الاتصالات على 0784631 0784631، وأيضا نجاوب على الأسئلة اللي وردت لنا على صفحتنا على الفيسبوك أو على الانستغرام. الله يحييكم جميعا، يا مرحبا.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: معروف.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: اهلا وسهلا بكم دائما وابدا في اذاعه عين وبرنامج خميس المحبين، فحياكم الله جميعا واتصالاتكم على 078-46-31. عندنا مجموعه من الاسئله. سؤال بيقول: بحاول اتخلص من الغيبه بس اغلب الناس اليوم بتغتاب وحتى المقربين مني، شو الحل دكتور؟ جزاك الله خيرا. ربنا قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم؟ لو شفت أنت مجموعة من الناس حاطين ميت وكل واحد معه سكين وشوكة وأناقة وبيقطعوا من لحم الميت وبوكلوا بقمة الأناقة بقمة الرقي والضحك والفرفشة، السؤال بتشاركهم ولا القاعدة كلها بتطلع منها؟ فر بدينك، اهرب بدينك. اول شيء تقول لهم اتقوا الله، هاي رقم واحد، وغير الموضوع وساعدهم على النجاه، ساعدهم. لكن اذا شفت انه الغيبه متمكن منهم، قوم اهرب، انجو بدينك، انجو بدينك، لانه الغيبه عند الله عز وجل اعظم من الربا. الغيبة عند الله أعظم من الربا. لما تقول لواحد ربا بنفر، طب والغيبة؟ بقعد. في ميزان الشرع الإسلامي الغيبة أعظم عند الله من الربا، لكن إحنا نفسيا من نهرب من الربا، من نستغفر من الربا، من نحاول نبعد عن الربا. أما الغيبة لا، الغيبة في ميزان الشرع أعظم عند الله من الربا. سؤال بيقول: كيف أكون فقيها متمكنا؟ شوف، الفقه في مبتدأ تقرأ كتاب فقه وتكون متمكن، لا، هذا بده دراسة، هذا بحتاج دراسة، تدرس جامعة، تدرس عند مشايخ، يعني تتأهل، هذا مش بيوم وليلة، هذا مش بيوم وليلة. هل الدعاء يغير موعد الموت؟ لا لا لا يغير موعد الموت. فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. الدعاء يبارك في حياتك، نعم، العلماء قالوا أن البركة الحاصلة في العمر أن ينجز في 60 عام ما لا ينجز الآخر في 90، هاي معنى الكلام. البركة في العمر أن الله عز وجل يخلد ذكره بعد موته وكأنه ما زال حيا، لكن هل يغير موعد الموت؟ لا. فإذا جاء أجلهم فلا يستخدمون ساعة ولا يستخرون. هل يجوز المرأة وضع صورها بلباسها المحتشم بنية جذب الزوج الصالح؟ يعني ليش يعني شوف، أول شيء أنا لست مع وضع الصور بجميع أحوالها على السوشيال ميديا، أنا مش معها. ومع الأسف اليوم صار في تقنيات تأخذ الصورة وتركبها على أشياء سيئة، فأنا مش مع الموضوع. لكن السؤال، نقدر نغير السؤال، مناش في النوايا، لو واحدة بلباسها المحتشم حطت صورتها على السوشيال ميديا، هل هذا حرام؟ أنا بقول تركه أولى، عدمه أولى، أن لا تكون متزينة ولا متبرجة ولا مش عارف مين ولا الأشياء أولى. لكن هل بقدر أقول حرام؟ التحريم يحتاج إلى دليل. لما أقول حرام لازم أقول لأنه كذا. فإذا كان ضمن المواصفات الشرعية، لا متزين ولا متبرج ولا متكسر في صورتها ولا، يعني كمان بقدرش أنا أقول إنه خليها بدون فتوى مني، خليها بدون فتوى مني. سؤال بيقول: كيف يكون التعامل مع الناس المنافقة بوجهين؟ تعبنا والله. كلنا تعبنا. النفاق سلعة رائجة مع الأسف. النفاق سلعة رائجة. بس أنا عندي نصيحة لمن ينافق لهم، هو اللي بينافق، المنافق بينافق لشخص، بينافق لجهة، بينافق لحدا معين. وأنا كنت وزير في يوم من الأيام، فكنت أحس إنه يعني الإنسان لازم يكون فتح. فأنا لي نصيحة لمن ينافق له: تمسك بالشريف ولو خالفك في رأيك، ولا تفرح، لا تفرح بكذب المنافقين وإن وافقوك. ونقطة، أول السطر تستقيم حياتك وقراراتك. تمسك بالشريف ابن الأصول ولو خالفك بالرأي، لأنه هذا عند حزب لازم ما بتخلى عنك ولا بتركك، لأنه هذا عند المصائب بتلاقيه واقف قدامك، لأنه هذا عند الشدائد لما تحتاجه بتلاقيه واقف قدامك. ولا تفرح بكذب المنافقين، لا تفرح بكذب المنافقين وإن وافقوك، لأنه هذا بس تقوم أنت من مكانك أو تغير الكرسي أو أو أو أو، ترى هم مش لثاني يوم لما يسبوا عليك، هم بنفس القاعدة يسبوا عليك، ترى بس تروحوا ما بيخلوش عليك ستر مغطى، بس هو يرى أنه له مصلحة عندك فبينافق لك وما عليك وما عليك وسعادتك وعطوفتك ومعك خبر. مشكلة الناس بالمنافقين، لكن مع الأسف طبعا لا يصدق المنافق إلا قليل العقل الذي يشعر من داخل بأنه ضعيف ويحتاج إلى المديح، الذي يشعر من داخل أنه مهزوز مرتجف ويحتاج أنه ناس ولو زورا وبهتان وكذبا وباطلا يمدحوا ويأيدوا، فبيحتاج يكونوا حوله. هم أول الناس يسبونه الآن وأول الناس بيخنقوه. فوين ما تكون، إن شاء الله تكون مدير مدرسة ولا عريف صف، المنافقين مشكلة. الله يهدينا جميعا. على 0784631 نأخذ اتصال. ألو
1: سيد الدكتور، الله يسعد مساك. ألو،
0: يا مرحبا،
1: الله يحييك يا سيدنا الدكتور ويبارك فيك، صاحب المعالي في الأخلاق وصاحب المعالي الوظيفي من عذرة الصالحين، بدناش نمدح، معروف مين هو الدكتور محمد نوح على مستوى العالم. من خلالك سيدنا إذا تكرمت علينا السؤال اللي ننفع فيه الناس، سؤالي: حكم العمرة للمرأة بدون إذن الزوج، كون الزوج مسافر خارج البلاد وطلعت للعمرة زوجته بدون إذنه، علما بأنه يعني طلعها للعمرات أو خرجت معاه لأكثر من مرة، حكم العمرة
0: ليش مش سامع؟
1: بدون إذن الزوج وبدون علمه. ألو،
0: هو ليش ما يسمح؟
1: هو سيدي هو بسمح، مش انه ما بسمح، ولكن اقتضت الظروف انها تطلع مع عدد من زميلاتها بدون علمه. هل هذا بالدين؟
0: طب هو بعدين سمح ولا ما سمح؟
1: هو الان اكيد ما سمح، لانه الان خرجت بدون اذنه بدون علمه وما خرجت مع محرم.
0: يعني شوف أقول لك، خلنا أقول لك نقطة، خلنا أقول لك نقطة.
1: نعم.
0: خروج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها خطأ كبير كبير كبير. خطأ خروج المرأة بغير إذن زوجها أو بدون علم زوجها بتكون ارتكبت خطأ كبير. بهذا بشكل عام القاعد. طيب حتى لو راحت العمرة، حتى لو راحت العمرة غلطان غلطان، لكن أنا بوجه كلمة للزوج، هالزوجة راحت العمرة ومبين أنها راحت العمرة ومعها صاحباتها وكذا، فأنا أدعو الزوج إلى أنه يسامحها، لأنه هذا حق للزوج، أنا أدعو أن يسامحها ويجعل شفاعة العمرة شفيعة عنده في أنه يرضى عنها. لكن لما تقول لي شو الحكم الشرعي، بقول لك والله أنا غلطانة، والله إنها غلطانة، ما يعني ما بلاقي لها حل ولا على وجه من أوجه الفتوى إنها تطلع من بيت زوجها بدون إذنه بدون علمه. لكن أنا بوجه كلمة للزوج، خلي العمر اللي اعتمرتها زوجتك هي اللي تشفع لها عندك، بينها تقول لها طيب المرة ها أنا مشيت لك إياها، لكن ثاني مرة ما بقبل ولا بسامح، وربي سبحانه وتعالى يهدينا جميعا. أما هي غلطانة غلطانة، ما أحد بيقدر يقول لك مش غلطانة.

عندنا سؤال بيقول ممكن تحكينا عن موضوع الخطبة بكتب كتاب وفسخ الخطبة وحق البنت؟ الموضوع فيه ظلم وقصد الظلم من البعض خصوصا لما تطلب حقها. بمجرد أن يكتب الكتاب صارت زوجة. تمام؟ أيوة. النقطة الثانية، إذا حصل مجرد كتب كتاب صارت زوجة تستحق نصف المهر. يعني بنشوف المقدم والمؤخر قديش، حاطين لها مقدم 5000 وحاطين لها مؤخر 10000، مجموعهم 15000. صار كتبوا كتاب ثبت لها نصهم، لو لو لو لو صار طلاق لها 7.5. طب إذا صار زواج ثبتوا 15 كله. فإذا إذا فسخت الخطبة بعد كتب الكتاب وقبل حصول الزواج تستحق المرأة نصف المهر. تستحق المرأة نصف المهر. طب إذا كان قصد أنه يظلمها وما يظلمها، حرام حرام. الظلم ظلمات، إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. يا بتمسك زوجتك بالمعروف أو بتقول لها التقينا بالخير ونفترق بالخير وإحنا ياكي إن شاء الله ندعي لبعض بظهر الغيب. وهذه هي الرجولة. أما إضرار النساء والتحكم بالنساء أو إضرار الرجل، يعني الإضرار مش هو في بعض النساء هي تضر الرجل، ما في بعض النساء هي تضر الرجل كمان. فالإضرار ما بين الزوجين، الإضرار ما بين الزوجين، لا هذا له من صفات المسلمين، ولا من صفة الشهامة ولا القيم ولا الأخلاق ولا حسن التعامل. كيف نتخلص من القلق والتوتر المستمر الذي سببه عدم الشعور بالسعادة في كل شيء؟ أول شيء أوقف السوشيال ميديا، رقم واحد. واحد من، مش كلامي هذا كلام الأطباء، واحد من أسباب ازدياد القلق والتوتر وعدم الشعور بالسعادة السوشيال ميديا والتقليب على السوشيال ميديا والدوبامين، هذا اللي هو صار أفيون العصر اللي بيفرز الدماغ إلى غير ذلك، هذا واحد من أهم الأسباب. فأول شيء الصيام لفترات منطقية عن موضوع السوشيال ميديا، صوم عن تليفونك عن السوشيال ميديا 2-3 ساعات باليوم، هذا رقم واحد. الأمر الثاني إطالة السجود. هذا هذا دواء والله، إنه إطالة السجود بين يدي الله دواء. حتى لو ما بتقول إلا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، حتى لو ما دعيت بس أنت ساجد، والله يا إخوان دواء. وبالمناسبة والله أرواحنا عطشانة، والله أرواحنا عطشانة لله واليقوف بين يدي الله ومناجاة الله. أنت الآن بحكي معك وبحكي مع نفسي، لاحظ قديش نصرف إحنا على السوشيال ميديا والقعدات، بتمر ساعة ورا ساعة ورا ساعة، ولا قاعدة أرجيلة بتأخذ لها 4-5 ساعات، ولا سهرة مش عارف إيه بتأخذ لها مش عارف كم، وبركبنا بليس لما يجي يفتح المصحف بتصير حاس جلدك مش واسعك وما أنت مصدق الله تخلص. فأنا بقول لك صوم شوي عن السوشيال ميديا، والأمر الثاني طول السجود. الله يهدي بالك يا رب. يا مرحبا فيكم جميعا.

0: معنا اتصال. الو
1: طول عمري بتمنى اشوفك يا رسول الله وانظر جمالك وابوك.
0: تكين ان شاء الله دائما وابدا في برنامج خميس المحبين عبر اثير اذاعه عين و 078 463 31. فاصل وراجعين, حياكم الله جميعا.
2: خليكم على السمع, خليكم بالجو عين وبتسمع.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات, الأسهم, المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية, تنفيذ فائق السرعة, وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. احكي

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.

اهلا وسهلا بكم دائما وابدا في خميس المحبين على 0784631 وعندنا مجموعه من الاسئله. بتقول السؤال بيقول الشيخ انا بصلي ملتزمي بصلاتي بدعي وقد ما بدعي بحس انه الله ما بيحبني، هذه وساوس الشيطان وساوس ابليس علشان نوقف عن الدعاء. ما دام اننا ندعو فاحنا من احباب الله عز وجل ابدا، لان الله لا ياذن لمن لا يحبه ان يدعوه، والله بيقدر يصرفه يلهيه بشيء اخر. فما دام انه احنا دعينا فاحنا المحبه حاصل. الان الاستجابه ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يعني يكرمنا بالاستجابه. سؤال بيقول هل يجوز تقاضي اجر مادي على الاناشيد الدينيه؟ نعم يجوز، حتى على تعليم القران الكريم. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان خير ما اخذتم عليه اجرا كتاب

الله عز وجل. فسواء الأناشيد الدينية أو كان تعليم القرآن الكريم أو محاضرات دينية، هذا كله بجوز الواحد يأخذ عليه الأجر، يجوز أن الإنسان يأخذ عليه أجر. والأناشيد الدينية والمدائح الدينية كل هذا إن شاء الله ما فيها مشكلة. بس هو إحنا في عنا دائما ملاحظة إنه ارتبط في أذهان الناس إنه كل شيء ديني مجانا. يعني هو بروح بدفع تذكرة كاظم الساهر 300 دينار أردني عشان يقول له زيديني عشقا زيديني، ولا يرف له جفن ولا تتحرك فيه شعرة ولا وبرة، تمام؟ لكن لما بيكون الدفع لمصلحة الدين، بناء مسجد، مساعد فقير، انفاق على أرمل، انفاق على يتيم إلى غير ذلك، بيبدأ يقول هل يجوز لا يجوز. فارتبط في الناس إنه الشيء الديني مجانا، لا مش مجانا. الإنسان يدفع لدينه. يعني مثلا احنا بنجيب لأولادنا مدرس خصوصي للغة الإنجليزية أو الفيزياء أو الكيمياء كله، وإن شاء الله أجره عافية، وبندفع فلوس، وحق الحصة بتكون مثلا 25 دينار 50 دينار على حسب همة الأستاذ، تمام؟ لكن لما تقول له علم ابنك قرآن بيقول لك وين في شيخ مجان. طيب سؤال، انت ليش على الانجليزي دفعت وعلى القرآن ما دفعت؟ ليش؟ ليش انت بتقبل في اللغة الانجليزية وبالفيزياء وبالكيمياء وبتدفع عليه فلوس وبتجيب الأستاذ توديه بسيارتك وترجع بسيارتك او الأستاذ يجيك على البيت ما عندك مشكلة، لكن اول ما تقول لك قرآن كريم بدك اياه مجانا. تشتري لابنك لابتوب حقه 1000 دينار مبروك، لكن لما اقول لك مصحف تقول لي فيش حواليك واحد شيخ، فيش حواليك شيء مصحف مجانا؟ طب ما تدافع 1000 دينار على اللابتوب، انت دينار على اللابتوب، طب تدفع لك 10 ليرات على مصحف. فاحنا في عندنا نوع من انواع الخلط في الـ في الـ في المفاهيم. سؤال، انا عملت بعمل عند أشخاص في دهان بيت ولكنهم لم أوفي لهم العمل، والآن أنا ندمت على ما فعلت. والله شوف أقول لك شغله بشكل عام، حقوق العباد لابد منها، كل الذنوب توفر عند الله عز وجل. حتى لو إنسان مات شهيدا يشفع فيه 70 من أقربائي، لكن إنك ماكل حق واحد لا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولو كان عودا من أراك. أشوف شو الأراك، يعني لو كان مسواك هالقد، شوف قديش حجمه. الله لا يغفر حقوق العباد لا توفر، لا الحقوق المعنوية الغيبة والنميمة ولا الحقوق المادية. فبدك تبرد ذمتك منهم بالدنيا قبل الآخر. على 0784631 معنا اتصال. ألو؟

0: يا مرحبا، اهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: يا مرحبا، تفضلي اختي.
1: استاذ دكتور محمد، اول شيء يعني عندي سؤالين. هسه انا فتاه كفيفه،
0: تفضلي.
1: لما بدي اقرا القران احنا بنقراه عن طريق الناطق، هل الي اجر؟ ناس بحكي لي انه هيك ما بزبط، هل الي اجر اني بقرأ عن طريق القران الناطق ولا لا؟
0: والله شوف يا اختي، اول شيء اللي بيقول لك ما لك اجر، الله يهدينا ويهديهم على كل حال، الله يهدينا ويهديهم. قرات القران النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي حكم فيها، لا انا ولا غيري. وقال النبي عليه الصلاه والسلام في كل حرف 10 حسنات، وقال لك النبي لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هاي 30 حسنة. لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم هاي 190 حسنة. فعداد الحسنات النبي اللي بينه مش إحنا. فيجي واحد يقول لك والله أنت تقرأ القرآن مالك أجر، لا هو آثم. لكن دائما أبدا مش بحكي عن موضوعك لحالك، بدي أحكي لك بشكل عام بشكل عام بشكل عام، حتى ما يتاخذ كلامي على اللي أفتالك ولا حكالك ولا ما ليش علاقة فيه. يعني نبدأ صفحة جديدة. الشيطان يتلبس لبوس الدين في كثير من الأحيان، فتخرج فتاوى باسم الدين وهي فتاوى شيطانية هدفها الصد عن سبيل الله، هدفها تثبيطنا على العبادة. منقول بدنا نعمل مجلس ذكر بدعة وضلالة وكل ضلالة في النار، في شو معنى الكلام تعملوا مجلس ذكر؟ لكن لما عملوا جلسة أرقيلة وشيشي للصبح ما حد قال لهم بدعة. بدي نقرأ قرآن جماعة، لا يا أخي ما فعله رسول الله وهو بدعة. شو معنى الكلام؟ ضب المصاحف وكل واحد روح دار أهله. لكن لما قعدنا إحنا عشان نحضر بطولة والمونديال وتأهل الأردن اللي تروح لأمريكا، عبينا الشوارع أعلى، ما حدش كان بدعة وضلال، لأنه هو مش فعل وضلال بس ما حدش حكاها. تمام؟ لما قول نمسك المسبح ونسبح ونذكر الله عز وجل، بدعة وضلالة، بدعة وضلالة. لكن لما أعمل تمارين البوش أب وأعمل 10 ضغطات وهذا يعمل 15 هذا يعطي 20، ما منقولش إنه هاي بدعة وضلالة، يقول مين الأقوى. فخلاص الموضوع، الشيطان لا يأتينا بصورته الشيطانية، ولكن الشيطان في بعض الأحيان يتلبس صورا من أناس أهل دين فيفتينا على ألسنتهم، فاحذروهم، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن الكريم، الذين اتخذوا مسجدا في أحلام الجامع ضرارا. هو مسجد ولكنه ضرار ليفرق عصا المسلمين ويشق صفهم، فاحذروا كل من يشق عصا المسلمين ويفرق شملهم ويريد أن يقسمهم أحزابا وشيعا وجماعات ليضرب بعضهم ببعض. نحن ديننا واضح، كتابنا واضح، سنة نبينا واضح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ملتقين دائما وأبدا كل خميس في برنامج خميس المحبين، ومنقول إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس. ملتقين إن شاء الله على الخميس القادم، إلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير سادس قافلة إغاثية إلى لبنان تضم 28 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية. 3 شهداء بغارة إسرائيلية على بلدة سحمر بالبقاع الغربي شرقي لبنان. الأمين العام لحزب الله يطالب بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. مراسلة المملكة تفيد ببدء انسحاب القوات الإسرائيلية من بلدتي دبين وبلاط في جنوبي لبنان، وتؤكد دخول الجيش اللبناني للبلدتين وفتحه للطرقات. ترامب يقول إن تصويت مجلس النواب على تقييد صلاحياته الحربية عمل غير وطني. الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن نقاط بيع قميص المنتخب الوطني النشامة أمام الجماهير ضمن الاستعدادات لمشاركة المنتخب في نهائيات كأس العالم. طقس صيفي معتدل في أغلب مناطق المملكة وحار نسبيا في مناطق البادية وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.

0: نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: وحدة زعلت وراحت على بيت أبوها المتوفي فبعثت بيتين قصيد لزوجها جاء بنفس اللحظة خذاها. يوما وصلت عند بيت أبوها وقعدت فترة وأبوها متوفي وإخوانها مهم يعني متثاقلين منها. ودت لزوجها بيتين قصيد قالت أنت الوحيد اللي عطى قلبي أمان يوم أبوي في صفوف الميتين شفت في كلي فقدته من زمان لا تخليني يتيمه مرتين. الله أكبر جاء بنفس اللحظة خذاها. ما أجمل المرأة لما فعليا تهتم بزوجها ولو بكلمة ولو تحسسه أنه أنت مصدر أمان لنا حتى لو كان في خيانة.

يا اهلا ويا مساء الخير لكل حبايب قلبنا مستمعينا الاعزاء اللي عم بسمعونا وبتابعونا وين ما كنتوا عم بتابعونا. اسعد الله مساءكم جميعا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجنا, برنامج روحت معي انا وسام الجيتاوي. اهلا وسهلا فيكم, تحياتنا لكم, وان شاء الله يا رب دائما تظلوا بخير.

بس يا جماعة يعني أكيد مكملين معاكم على الهواء مباشرة. تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا, وين ما كنتوا عم تسمعونا, سامعين هاي الأغنية اللي عم نسمعها على الهواء قديه جد حلوة ورائعة. والله جد قيمون لياها, اسمعوا يعني عجبتنا جدا. هاي الأغنية معمولة يا جماعة بالذكاء الاصطناعي, ويعني صراحة فيها شغل حلو جدا جدا. هذا راح نحكي لكم مين عملها. يلا

يا جماعة يعني اللي عمل هاي الأغنية هو أحد الشباب المبدعين جدا بالذكاء الاصطناعي وواحد من خبراء الذكاء الاصطناعي يعني اسمه هلال صالح. راح يكون معانا على الهواء مباشرة وراح نحكي معاه أكثر عن هاي الأغنية, ويمكن هيك إن شاء الله بلكي نتعاون مع بعض نعمل إشي له علاقة بعين والمنتخب, لأنه اليوم برضو خلص صرنا وصلنا ل يعني مرحلة عن جد إنه بتقدر تعمل أنت أغنية حتى لو صوتك مش حلو بالغنى, لكن مثلا عندك خلفية موسيقية بسيطة كذا إلى آخره, بتقدر أنك أنت ببساطة تعمل أغنية بالذكاء الاصطناعي. وهي الأغنية للأردن ويعني المنتخب اللي كلياتنا عم نستنى المباراة الأولى لمنتخبنا الوطني اللي راح تجمعه بفريق الأرجنتين. يلا خلينا نكمل مع هاي الأغنية, وبرضو كمان نرجع لكم بعد رفع الأذان, خليكم معنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: عيش السهولة عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة.

ثالث. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
1: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
0: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
1: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس.
0: أشبس من أشبس شيبس.

وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

أصدقائي وحبايب قلبي، مستمعين الأعزاء، إخواني وخواتي اللي عم بسمعونا، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وين ما كنتوا عم تسمعونا، مستمرين معاكم، ما زلنا على الهواء مباشرة. معي أنا أسامة الجيتاوي أكيد ضمن برنامج روحت، تحياتنا لضياء الربابعة من الإخراج مخرج برنامجنا، وتحياتنا لأحمد الحواري من الإخراج التلفزيوني. الله يعطيكم العافية جميعا حبايب قلبنا، واللي راح نبلش أكيد نشوف رسائلهم اللطيفة والرائعة. مش عارف، كنت أحكي مساء الخير لكل المكشرين، لأنه اليوم أنا جاي على الإذاعة يا جماعة، هذا اسم شيء يعني، أنا من ضمنهم، أنا مش اللي طاقع والله يعني ابتسامة من الذان للذان وماشي ومش سائل، لا أنا مبوز زيهم، بس يا الله كمية العبوس والهيك الزعل اللي معقود دائما بجبيننا، بتحسه كأردنيين. الله حي بعضنا على كل الأحوال، وإن شاء الله يا رب كل حدا في عنده مشكلة في الحياة بتنحل، كل حدا في عنده إشي بالحياة مش ضابط بتكون أموره كلياتها 100%. حبايب قلبنا، مستمعينا الأعزاء والفخمين والرائعين، تذكركم بأنه برنامجنا برعاية مجموعة شركات مصطامي وصاحب، أكيد الوكيل الرسمي للعلامات التجارية BYD وإنفينيتي ونيسان.

الله يعطيك العافية. بقول لي أبو الجيتاوي فعلا اليوم الإذاعة فخامة بكل معنى الكلمة. بنشكر كل العاملين على الإذاعة وهم كلهم سيدي بشكروك ونرفع لهم القبعة. أصلان شكرا لك يا أصلان على كل هالرسائل الحلوة والرائعة. أخواننا أشرف الخلايلة وباس الإهلالات تحياتنا لكم. بقول لي أحلى تحية لك للشباب ولجميع المستمعين. أهلا وسهلا بالشباب المحترمين اللي عم بسمعونا.

والله اليوم الحلو ده أنا شايفه يعني درجات حرارة بتقترب تقريبا من 30-31 درجة من مئوية بالسيارات. يمكن عندكم تكون 32-33-31 يعني حسب، لكن يعني بتوصل حاجز 30 وخلاص. يعطيكم ألف عافية. وين ندعي سق الله وهو جاي الصيف؟ احنا رسميا بالصيف. احنا اليوم تاريخ 4/6/2026، نحن بدأنا نعيش صيف 2026. يا مرحبا ويا اهلا وسهلا بالصيف.

0: خلاص بعدين انت بتطلع على الاجواء. والله الاجواء لطيفه يعني, اجواء عمان حاليا بننصح كل حدا حابب يجي يزور الاردن, بتابعنا من برا الاردن انه يجي بهاي الفتره, لانه امامي تقريبا الثمان تسع ايام القادمين كلهم درجات حراره ممتازه ولطيفه ورائعه. خلال النهار زي هيك 30 بتكون الحرارة, ما بين 28-30, بكرة 28, بعده 27-27, أجواء لطيفة خلال النهار. يوم الاثنين القادم مثلا 27, يوم الثلاثاء 29, حتى بالليل درجات الحرارة. يوم الأربعاء عندنا 30 رح ترتفع الحرارة, حتى درجات الحرارة المساء يا جماعة حتكون حلوة 17-18-20. يعني في ناس ممكن بدرجات الحرارة هاي بالليل يلبسوا جاكيت ما بيقدروا يتحملوا, فبرضو أجواء ليلية لطيفة مناسب للجلسات الخارجية مع جاكيت خفيف ممكن ببعض الليالي, لكن أجواء لطيفة جدا. وإحنا قاعدين نحكي إحنا لساتنا يعني, أو خلينا نحكي دخلنا بشهر 6 وما زال الصيف لطيف علينا. وحسب ما أنا عم بقرأ وبشوف يعني, حسب خلينا نحكي الطقس, مواقع الطقس إلى آخره, ما في إجماع. الإجماع كله على أنه رح يكون هناك يعني, أو رح تظل هناك كتلة هوائية معتدلة الحرارة بتأثر على منطقتنا ومملكتنا. ما في أي نوع من أنواع الموجات الحارة بالأسابيع القادمة أو حتى الأيام القادمة, ما في أي مؤشر أو دليل من الدلائل بيحكي أنه ممكن نتعرض ل خلينا نحكي موجة حارة, بما أنه بلش الصيف. لسه بدري على الموجات الحارة. الصيف كيف والأجواء حلوة, والله يسعد لي مساكو جميعا.
1: الله يسعد مساك يا همبك, الله يسعد مساك
0: أنا أبو عون
1: يا العريس المتكتك اللي تشرفنا وشوفته ومعرفته.
0: الله يسعد قلبك,
1: تعرف عليه والشباب الكادر كلهم الله يعطيكم ألف عافية, وللمستمعين والمشاهدين والمروحين
0: حبيبنا,
1: وخميسك ونيسك إن شاء الله عطت نهاية أسبوع سعيدة وجميلة إن شاء الله بخير والسلام علينا وعليك ويا الله يا رب. بندر المراجدة يا همبكة
0: حبيبي يا أبو المراجدة المحترم,
1: سلامة بنتك سامحنا الله يسلمك يعني من مبارح نبعث لك الحمد لله على سلامة بنتك يا همبكة.
0: الله يسعد قلبك حبيبي حبيبي, الله يخليك ويسعد مساك.

أخوي أبو الجتاوي، لك كل المستمعين المحترمين، أخوك رائد الحديد، وهلا بالخميس. آه والله هلا بالخميس، اليوم راح تكون إن شاء الله حلقة خميسية فخمة ومرتبة زي الفخمين والمرتبين اللي بسمعونا دائماً.

يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره بحلقه خميسيه وفخمه ومرتبه زي كل الفخمين والمرتبين اللي عم بتابعونا على الهواء مباشره.

ضياء بعد إذنك بدي يعني هيك مرة ثانية نرجع نحط الأغنية اللي سمعناها بالذكاء الاصطناعي على الهواء مباشرة, ونرجع هيك نسمع قديه فيها موسيقى وقديه فيها يعني أشياء هيك لطيفة مع أنها أغنية بالذكاء الاصطناعي, بس عن جد كثير بتحمسك. اسمعوا

0: يعني صراحة أغنية جدا رائعة ومن الأغاني اللي عجبتنا كلياتنا هون وعجبت المستمعين على الهواء مباشرة. واللي عمل هاي الأغنية واشتغلها بالذكاء الاصطناعي أخونا هلال صالح، هو معانا على الهواء مباشرة حاليا. أخونا هلال الله يعطيك العافية ويسعد مساك.
1: يسعد مساك أستاذ الغالي ومساء الجمهور المحترم على الإذاعة الراقية جدا، إذاعتنا إذاعة عين.
0: حبيب القلب، بداية بدي تحكي لي عن قصة هاي الأغنية، وهل حضرتك عندك خلفية موسيقية معينة ولا الموضوع نعمل بالذكاء الاصطناعي يعني بدون مثلا ما يكون في خلفية موسيقية أو إشي؟ بدنا نعرف كيف انعملت هاي الأغنية اللي عن جد مبين أنها بالذكاء الاصطناعي لكن جميلة جدا، فيها آلات موسيقية وفيها أداء، حتى الفوكال اللي عم بيأدي وبيغني عم بيغني بطريقة صح، فبدي تحكي لي أكثر عنها.
1: تقديمك هذا بزيدني شرف وبزيدني فخر.
0: الله يسعدك. لا بالعكس، بالعكس سيدي،
1: الله يخليك سيدي. هاي نعم. أنا مدرب ذكاء اصطناعي وخبير ذكاء اصطناعي ومدرب برامج كمبيوتر وشوي شوي على صناعة المحتوى.
0: حلو ما شاء الله.
1: على الفضاوي.
0: نعم.
1: فهاي بلشت معي من يوم آسيا.
0: أها حلو.
1: من يوم كنا مقهورين يوم آسيا، فحاولت أعمل إشي للمنتخب وما ضبط معي الصراحة، كانت الإمكانيات والبرامج مش كثير قوية.
0: حلو تمام.
1: لكن الفترة الماضية رجعت حاولت، طبعا الكلمات كلماتي.
0: نعم.
1: حتى اللحن الخلفية موسيقية، أنا مستمع جيد مش موسيقي.
0: حلو.
1: لكن عشان تطلع أغنية بهاي الجودة بدك تستغل أو تعطي أنت أمر لكل ثانية من المقطع.
0: صحيح.
1: شو اللي بيصير فيه.
0: صحيح.
1: يعني الصوت كيف ينحكى، الموسيقى كيف تطلع، شو الآلة اللي يستخدمها، وشو رد الكورال اللي معاه، يعني تعطيه بالتفصيل كل إشي كل نقطة بهذا الفيديو.
0: نعم. شو شعورك أول ما سمعت الأغنية بشكلها النهائي بصراحة؟
1: والله أنا انصدمت بصراحة، يعني أنا استمعت لكثير، يعني شوف أنا كثير يعني الذكاء الاصطناعي لأنه شغلتنا بالنهاية، فهلأ دارج الأغاني.
0: صح.
1: وفي كثير أغاني ضربت وما شاء الله يوفق الجميع، يعني هو سوق مفتوح.
0: صح.
1: لكن سمعت معظم الأغاني أو تقريبا كل الأغاني اللي عن منتخبنا بهذه الفترة، صدقا يعني هاي الأغنية فاجأتني. يعني
0: حتى لا صراحة رائع.
1: فاجأتني أنا.
0: رائع رائع، يعني
1: على
0: مستوى حتى الأغاني زي ما تفضلت أنت، في أغاني كثير انعملت
1: بالذكاء
0: الاصطناعي وكذا، لكن نعم. هاي لفتت نظرنا لأنه اللي عاملها يعني زي ما أنت حكيت على الأقل عنده ثقافة موسيقية، لأنه واضح أنها معمولة بطريقة جدا رائعة. ومن
1: يعني
0: حيك على الكلمات
1: إحنا نعم. أقل واجب نقدمه ولا وطننا ولا شبابنا اللي رفعوا راسنا ولفرحة هذا الشعب الرائع، شعبنا يعني اللي نفسنا كانت من زمان نفرح هاي الفرحة، فالواحد في مشاعر مختلطة بداخله، فوظفنا كل المجهود اللي نطلع بإشي إن شاء الله يبيض الوجه ويكون يعني أقل واجب نقدمه لبلدنا.
0: يعني الله يعطيك العافية، وإن شاء الله نعمل تعاون معك مع إذاعة عين اف ام، بلكي عملنا إشي كمان هيك للمنتخب وللإذاعة، كان كمان كثير حلو. بس بدي منك، الناس اللي حابة تسمع هاي الأغنية موجودة على اليوتيوب صح؟
1: موجودة على قناتي باليوتيوب. نعم. قناتي اسمها The Boss كلمة واحدة.
0: تمام.
1: داش اتش.
0: The Boss داش اتش. إذا بنعمل عليها باي سيرش ايش اسم الأغنية؟
1: حنا الأردن.
0: حنا
1: للنشامة.
0: حنا الأردن إهداء للنشامة يا جماعة، رائعة جدا هاي الأغنية.
1: زلزال النشامة. حنا الأردن زلزال النشامة.
0: حنا الأردن زلزال النشامة، هيك اسم الأغنية على اليوتيوب.
1: نعم.
0: أخوي هلال الله يعطيك العافية،
1: وأي
0: شيء من هاي الإبداعات الوطنية والحلوة اللي دائما يعني عم خلينا نحكي بتعملها، بتمنى تزودنا فيها عشان برضو ندعمها على الهواء مباشرة.
1: أنا أصلا إلي الشرف إنه أول ما حطت ذاعت عليها هي محطة عين اللي أنا شخصيا بعشقها.
0: يسعدك.
1: ما بسمع غيرها يعني إجمالا.
0: تسلم تسلم تسلم أخوي هلال.
1: الشرف إن أنا عرضت عندكم على إذا
0: الله يسعدك.
1: هذا ذاتني فخر والله.
0: شكرا شكرا لنا شرف.
1: أول بأول عندكم
0: على
1: وإن
0: طول.
1: شاء الله لكم هدية مني.
0: تسلم.
1: إشي يسر بالكم.
0: تسلم يا سيدي، والله يعطيك العافية الله، وشكرا على جهودك ويوفق منتخبنا يا رب ويحفظ بلدنا.
1: قصرين والله يا
0: أبوي. الله يعطيك العافية.
1: توفيق لكل المجتمع الأردني وديم الفرحة
0: يا رب. يا هلا ويا مرحبا.
1: خلي لي إياك أستاذ.
0: اسمعوا ما أجملها يا جماعة، اسمعوا قد إيه حماسية.

0: تراوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره، وبدي اضل اذكركم بانه ما تنسوا دائما تنزلوا الموبايل ابلكيشن والتطبيق الخاص باذاعتنا عشان تقدركم تشاهدونا وتشوفوا هالسحن الحلوه، يعني او بدكم تسمعوني سمع فيش داعي تشوفوا هالسحن الحلو. وطبعا اللي هو راديو راديو عين جوردن او راديو عين اف ام بطلع لكم على الاب ستور او البلاي ستور، اسمعونا تابعونا من خلال الابلكيشن. عندنا بشكل يومي يعني الاف الناس بتدخل وبتطلع على الابلكيشن تبعنا، ومئات الناس بيكونوا عم بتابعونا لايف بشكل متلفز. برضو بتقدروا تتابعونا بشكل متلفز ولايف وتشوفونا على العديد من الاي بي ريسيفرز، ويعني ريسيفرات الاي بي على العديد من الباقات، اغلب الباقات عين اف ام موجوده عليها. فبرضو تحياتنا للي عم بشوفنا عن طريق الابلكيشن او عن طريق التلفزيون.

صراحة أنت اللي بتحسدهم على الهدوء تبعك. الصورة حاليا عندنا زي ما أنتم شايفين من العقبة، يعني بناش نحكي نحسدهم بمعنى نحسدهم، بس نقول نيالهم على الهدوء اللي عندهم. هم اليوم بالليل بكرة بعد بكرة بتتملى العقبة، بس حاليا شوفوا لي صورة العقبة، يعني ما أهداها وقديت جد العقبة هادية. يا أخوان بدكم جد تستمتعوا عن جد في العقبة، بس بعرف أنه مش كل الناس تقدر تعملها.

لو اغلب الناس ملتزمين باشغالهم، بس الفكره انزلوا على العقبه نص اسبوع. راح تقول لي يا زلمه انا هاي مش العقبه اللي بعرفها، نص اسبوع او خلال الاسبوع فش قوارب حتى، يعني فش شيء. والله بيكون فيها كم سايح والمحلات فاتحة وال يعني المحافظة خلال النهار أو بأوقات الظهير والشوب عن جد خلال أيام أسبوع ما في، بتكون يعني تقريبا شبه فاضية. فتحياتنا لأهلنا اللي بسمعونا بالعقبة وعم بيشوفونا بالعقبة برضو، يعطيكم ألف عافية ونيالكم هالهدوء اللي ما راح يطول كثير يعني اليوم المساء، لأنه في كثير ناس بنزلوا الخميس بالليل بعد دواماتهم على العقبة، والجمعة أكيد أزمة، والسبت أزمة، بعدين يوم الأحد ترجع الحياة عندهم طبيعية.

مساوي يعطيك العافيه. بقول الامان الجو حريقه. حريقه يعني شوب ولا حلو؟ ايش المعنى تبع حريقه؟ هو على الجهتين يحتمل زي ما بيقولوها. بقول لي مطوله بدها نزله على عقبه. ها هاي انت جاي بسيره العقبه. تحياتنا لك حبيب القلب. وبتفشق عني انا؟ والله ما بفشق عنك. هلا طلعت قدامي المشاركه تبعتك يا علي. بقول لي انا والله متابعك عن طريق التطبيق. الله يعطيك العافيه ويا هلا ويا مرحبا حبيبي.

0: عمر في معاه ضيف بالسيارة. هات خلنا سجل يا سامر، خلنا نشوف مين الضيف اللي معك بالسيارة. سجل يلا، بده يسجل المشاركة. يلا
1: يا جيتاوي يا خالي، يا مساهرني الليالي يلي دايما على بالي. تحية لعيون الجيتاوي نمبر 1 بالإذاعات. جيتاوي هي خالي،
0: تحياتنا للخال. هلا بالخال،
1: يسلم عليك.
0: هلا والله، هسه فتحت
1: احلى
0: الصورة
1: جيتاوي
0: شفته.
1: واحلى اذاعه واحلى عين
0: حبيبنا خال،
1: وبسمعك من السويد.
0: تحياتنا
1: لك. ايش بقول لي حبيبي يا جيتاوي؟ اعطيني تحيه لخالي مراد ابو ايهاب.
0: تحياتنا لخالك مراد ابو ايهاب، يا اهلا وسهلا فيك وفيه. اهلا خال، نورت الاردن من السويد الى العاصمة الاردنية عمان. يا اهلا ومرحبا.
1: هاي انا وخالي بنضحك لك يا جيتاوي. يموت القشر والعيونك يا زلمة. شو القشر؟
0: الله يسعد هالضحكة.
1: مشرين الجتاوي،
0: الله يسعد هالضحكة سيدي. أيوة الكل يبتسم ويضحك، بس دا والله تعبرين الناس.

يسعد مساكم جميعا، نهاية أسبوع سعيد إن شاء الله. يعني بقول لك الصيف كيف، وين هذا الحكي؟ نفسي أشوفه الكونديشن. بعيط أبو الجيتاوي أخوك الحبيب صلاح الحايك، روح عبي غاز أو غير كومبرسر الله بعينك، لأنه المفروض الكونديشن مجاوب بكل السيارات طبيعي. لساتنا بال 29 28 ما لحقناش ناخذ 37 38. تتذكروا السنة الماضية كأنه لما موجة الحر جتنا قديه وصلت عندنا 42 بعمان أو 41 بتذكر وصلت بعمان. يا حبيبي يا حبيبي على ال 41 حبيبنا أخونا صلاح الحايك، يسعد مساك.

0: رسالة من محمد المغربي من إربد، عروس الشمال، تحياتنا لأهلنا بإربد.
1: الله يسعد مساك أخوي أسامة ومسا مستمعينك.
0: هلا والله
1: مشاهدينك.
0: هلا سيدي،
1: الله يرحمك يا متعب،
0: الله يرحم الفنان
1: والله يفتحها على الجميع. والله صحينا على فواجع في إربد اليوم، الله يعطيك العافية.
0: إن شاء الله سيدي كل الأمور يعني بتكون تمام وكل الأمور بتكون 100%، والله يهونها على الجميع يا رب يا صديقي. يا هلا والله. ولاعة، حد يجيب الولاعة. طبعا يعني شركة أمنية يا جماعة أطلقت أغنية رسمية لكأس العالم، وصراحة كان فيها فكرة، ما بعرف أنا مش عارف لين كل السوشيال ميديا بالكومنتات قلب علي، يعني ما بعرف، احنا ناس مختلفين، في ناس بتشوف هذا الاشي غلط، في ناس تشوفه صح، في ناس كذا، لكن بالنسبة لي الفكرة كفكرة رائعة جدا، بانه اليوم انت تستخدم الذكاء الاصطناعي لواحد من الفنانين اللي إلهم برضو، يعني بما أنه اليوم نحكي عن الأغاني بالذكاء الاصطناعي، طلعنا أخونا المحترم هلال على الهوى اللي عمل أغنية عجبت الغالبية وحكى عنها أنا جد بتجنن، مع أنها معمولة بالذكاء الاصطناعي، تم استخدام الذكاء الاصطناعي وإدخال الفنان المرحوم الراحل متعب الصقار إلى الأغنية وكأنه بيغني مع الفنانين الحبيب والصديق الرائع هاني متواسي وأختنا الرائعة الفنانة نداء شرارة والراحل متعب الصقار، اللي تم يعني أكيد استخدام صوته وتوليده بالذكاء الاصطناعي ليدخل بالأغنية ويشارك الفنانين الأغنية. أتوقع موجودة عندنا الأغنية، منحب هيك نسمعها. وأنا صراحة بس شفت بالفيديو كليب تبع الأغنية، يعني دخلت الراحل متعب الصقار، أقسم بالله يعني حسيت كأنه الزمن حرفيا وقف عندي، إنه اللي عمل يعني هاي الفكرة شكرا شكرا لشركة أمنية، على أنه أنا بالزمانات حكيت بأنه أي إنجاز لمنتخبنا أو أي إنجاز لوطننا كان دائما في متعب الصقار بيغني، وكان دائما متعب الصقار موجود وغنى للمنتخب، وكل أغاني المنتخب اللي حافظينها عن ظهر قلب بصوت هذا الرائع الراحل متعب الصقار، درب الأساطير. خلينا نسمع الأغنية يلا.

0: يعني رائع هاي الأغنية. بتقدر أنكم برضو كمان تشاهدوا الكليب تبعها, وبرضو كمان طلع فيها العديد من النجوم القدامى لمنتخبنا الوطني, الكابتن جمال أبو عابد, الكابتن رأفت علي, تحياتنا لهم. يعني حركة حلوة, والله يرحم متعب الصقار, هذا الفنان الأردني اللي ياما ودائما تغنى في الأردن. إن شاء الله منتخبنا بمشي على درب الأساطير, ويعني هو مجرد تأهلنا لكأس العالم هو درب الأساطير. أنا بالنسبة لي ووجودنا بين أساطير كرة القدم والمنتخبات اللي إلها فعلا أساطير صنعتها ورسمتها وأحلام صنعتها ورسمتها, كانوا يفكروا أنها أساطير لكن اتحققت في النهاية, والأردن في النهاية بكأس العالم وأقل من 11 يوم. ترى يا اخوان انا كل ما افتح تطبيق سند بنجز, يعني كل شوي بضلني اتحمس على المباراة. اول ما افتح تطبيق سند بطلع لك يا معلم متى ضايل او كم ضايل لمباراة النشامة, ضايل 12 يوم و11 ساعة و00 دقيقة, يعني 12 يوم و11 ساعة تفصلنا عن اول مباراة مع الارجنتين. يا رب يا رب. فاصل وراح نرجع نستكمل معاكم حلقتنا عبر هوا إذاعة عين اف ام, ويوم خميس مرتب وفي أشياء للأردن وللمنتخب وأشياء حلوة ومشاركاتكم اللطيفة والرائعة اللي بنحب دائما نسمعها. الله حيكم جميعا.
1: على الأربع روحات مع جداوي روحات
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير سادس قافلة إغاثية إلى لبنان تضم 28 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية. 3 شهداء بغارة إسرائيلية على بلدة سحمر بالبقاع الغربي شرقي لبنان. الأمين العام لحزب الله يطالب بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. مراسلة المملكة تفيد ببدء انسحاب القوات الإسرائيلية من بلدتي دبين وبلاط في جنوبي لبنان، وتؤكد دخول الجيش اللبناني للبلدتين وفتحه للطرقات. ترامب يقول إن تصويت مجلس النواب على تقييد صلاحياته الحربية عمل غير وطني. الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن نقاط بيع قميص المنتخب الوطني النشامة أمام الجماهير ضمن الاستعدادات لمشاركة المنتخب في نهائيات كأس العالم. طقس صيفي معتدل في أغلب مناطق المملكة وحار نسبيا في مناطق البادية وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: عيش السهولة، عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة.

0: ولد. تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
2: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.

0: بلش برسائلكم على رقم الواتساب 0784-463-31 بنسمع فيها كل الأشياء اللي بتبعثونا إياها على الهواء مباشرة. اسمع هاي الرسالة.
1: مساء الخير يا أحلى.
0: هلا أخونا محمد شمس.
1: مساء الخير يا أحلى مذيع وأشيك مذيع وأحسن مذيع.
0: شكرا
1: يا أردن.
0: شكرا
1: على رأسي أبو الجتاوي. معك محمد شمس
0: حبيبنا. يا محمد شمس الله يسعد لي مساك حبيب القلب. هلا والله أبو الجتاوي شو أخبارك؟ شوف والله يا ثائر كنا عم نحكي بهذا الموضوع, يعني حكينا فيه قبل فترة مع كابتن عثمان بهون بالستوديو, وحكينا كنا نحكي أنا وطراونة وزميلنا فادي بهذا الموضوع وزملائنا, يعني هون بقولنا بدي أحكي بموضوع صغير عن المنتخب. بصراحة أنا شايف أنه مش موجود شغف والدعم اللي لازم يكون للمنتخب من قبل الحكومة أو من قبل الشعب للأسف, يعني دعمناه بس حاس أنه فيه أو أنه حاس أنه قليل, أو بقولنا حاس أنه قليل كثير بالنسبة للإنجاز الكبير. يعني أعطيك مثال صغير صار قبل يومين, المنتخب التركي صار له موكب من قبل الشعب وهو بطريقه على المطار, يعني وصراحة إشي فخم. شوف بدي اقول لك شغله يا اخوي ثائر, اليوم احنا بحس مش قادرين نخلق حل وسطي, يعني بمعنى اخر اذا صار في وداع شعبي وطلعوا هالناس بالشارع وتحتفلوا وعملوا لهم وداع شعبي, بيطلعوا لك الناس بيقولوا لك مش لو حطيتوا هاي المصاري مش عارف وين كان احسن, وصرف مصاري على الفاضي, وكل ما حدا يطلع يحتفل على الفاضي ولا تنفخوا رؤوسهم وخلينا نعمل استقبال بس يرجعوا مش بس يروحوا, مع انه كل منتخبات العالم واغلب دول العالم بتعمل يعني احتفال جماهيري لما منتخبها يطلع على كأس العالم. وكثير ناس تساءلت انه ليه ما صار في هذا الاحتفال. صدقا انا يعني جواب انه عندي جواب اقول لك ليه ما صار فيه, والله اشي كبير وضخم واعلنوا عنه لتوديع المنتخب على يعني امريكا, ما بعرف الجواب, لكن ممكن زي ما قلت لك في ناس طلع بتقول لك لا او خلاص وفيش داعي وخليهم بس يرجعوا احلى بكون الاستقبال وكذا, مع انه يا زلمه برضو كمان لما تشوف الفيديوهات الرسميه اللي انعملت لاعلان تشكيله المنتخب قدين شغل عليها بطريقه كثير خرافيه, برضو لما تشوف قدين عم بنعمل مثلا مصر, يعني مثلا نسيت شو اسم الشركة اللي يملكها نجيب سويرس طلع بالإعلان آخر إشي, عملوا وهم الراعي الرسمي للمنتخب المصري, عملوا إعلان إشي يعني خرافي, يعني بتيجي الكاميرا عليهم والجماهير على اليمين والشمال وهم طالعين ولابسين بدلات وبالباص, والباص بمشي والفلاح عم بيحيي وابن المدينة عم بيحيي وابن الحارة عم بيحيي المنتخب, والطبقة اللي معها مصاري قاعدة بالأماكن المعينة عم بتتابع المنتخب وبتدعمه, جابوا كل أطياف يعني خلينا نحكي وطبقات المجتمع المصري. بعدين جابوا لقطة لحسن شحاتة وهو ببعد زي فويس نوت لحسام حسن بقول له يعني أنت أدها يا عميد, ففي رايح جانب درامي شوي في الموضوع, أغنية درامية لمصر وانت بتحضرها وانت مش مصري, بس يا أخي بقشعر بدنك على كمية قديش فعلا هاي الأغنية حلوة. نعم أنا بشوف كثير أراء قاعدة بتحكي إنه ليه ما عملنا للمنتخب حفل يعني توديع لذهابه لكأس العالم زي ما عملت باقي الدول أو زي ما بتعمل باقي الدول في العالم, بطلعوا المعجبين تبعوا المنتخب بودعوا المنتخب, بيكون في تصوير بيكون في شغل إعلامي وشغل كثير قوي على المنتخب تبعهم اللي بده يطلع يشارك بكأس العالم. هسا أنا ما بحكي إنه الشغل الإعلامي والضخ الإعلامي مش قوي أو الضخ الإعلاني مش قوي, هذا بتتركه أنت لتقييم الناس, بالنسبة لأغاني عم تطلع بالنسبة لأعمال وطنية عم تطلع هذا الناس بتقيمه, لكن في حركة عم بتصير. وهذا السؤال اللي هلأ وردني إنه ليش ما عملوا احتفال لتوديع المنتخب, زي ما حكيت ممكن يطلع ناس تعترض تقول لك هاي مصاريفه على الفاضي وهاي المصاريف خلينا نحطها بأماكن أفضل, ممكن ناس يطلعوا يقولوا لك يلا راح يسكروا الشوارع وهي يوم راح وراح تصير الدنيا أزمة وتتكركب الدنيا كلها وطريق المطار يسكر ومش عارف إيش, فمش عارف, مع إنه أنا من الناس اللي كنت بحب إنه منتخبنا لما يعني يغادر الأردن يكون في إله كان يعني إشي إعلاميا أقوى من هيك وألطف من هيك, استقبلناهم لما رجعوا من آسيا واستقبلناهم لما رجعوا من كأس العرب وهم رافعين راسنا, يعني واستقبلناهم لما أيضا يعني وصلوا لنهائيات كأس العالم, خلينا نحكي أو احتفلنا فيهم لما وصلوا لنهائيات كأس العالم وتأهلنا. ليه ما صار في حفل توديع؟ في ناس عم بيحكوا لك إنه في تقصير إعلامي كبير بحق المنتخب مقارنة بالدول الثانية وكيف الدول الثانية والإعلام عم بيشتغل قاعد لمنتخباتهم.

0: سامر صواف شو بعث لنا؟
1: أبو الجداوي مساميسة.
0: هلا حبيبي.
1: الله يسعد مساك ومسا جميع المستمعين والكادر وكل بني آدم بيسمع وكل بني آدم بيحبه ويعشق هذا الصوت. الله يسعد.
0: الله يسعدك. شكرا لك سيدي.
1: والله بالنسبة للمنتخب بصراحة احنا شعب طبق علينا المثل انه رضاء الناس غاية لا تدرك.
0: طبعاً. طبعاً.
1: يعني انت بتخيل منتخب او خلينا نحكي فترة او جيل من لعيبة الاردن وصلوا كاس العالم. اقسم بالله انا واحد من الناس ان شاء الله الله بنصرهم.
0: يا رب.
1: لو انه روحوا زي ما راحوا.
0: طبعاً.
1: اقسم بالله هذا بالنسبة لي انا انجاز.
0: وانا كمان.
1: وصلنا كاس كلنا. العالم.
0: صح.
1: بالوقت اللي كنت انا فيه. يعني انا بكره لما بدي احكي لاولادي واحفادي انه
0: ان شاء الله بوصلوا كمان اكثر
1: وصلنا كاس العالم.
0: صح.
1: هاي لحالها بتكفي. والله والله والله كل دعم وكل تأييد لمنتخبنا. ليش؟ لأنه بحاجته. أقسم بالله جميع المناكفات وجميع الشغلات اللي الانتقاد مش وقتها حاليا.
0: طبعا
1: هم بحاجة الدعم لو شو مكانوا. ما تقولي لي ما بيصلوا هم مقطوعين عن السوشيال ميديا ولا عن الإعلام. لا أكيد بيسمعوا أكيد بيصلوا من أهليهم فلان حكى وفلان سوى.
0: صح.
1: فأنا رأيي الدعم ثم الدعم ثم الدعم.
0: أكيد يعني كل الدعم وكل الناس بتدعم. بس إحنا يعني ونشوف كمان يعني في حركة إعلانات إعلانية على كأس العالم ضخمة لمنتخبنا. الشركات الكبيرة الموقعة مع نجوم منتخبنا الوطني عم تعمل حملات إعلانية وحملات دعم للمنتخب. البنوك عم تشتغل على حملات دعم على المنتخب. أيضا الفنانين الأردنيين عم يشتغلوا على أغاني للمنتخب. يعني في عنا حالة. لكن إحنا كان بدنا إنه حتى لما يا زلمة إجا إعلان النتيجة أو عفوا إعلان التشكيلة يعني كنا بنتمنى إنه إعلان تشكيلة حلو نزل بفيديو. الفيديو معمول بطريقة مونتاج منيحة. التمبلت المستخدمين وحلو كيف بتطلع الأشياء وكيف بتلف الأشياء وكذا. بس الفكرة كفكرة صارت مستهلكة. لو هيك نعمل هيك فكرة يعني لطيفة تصوروا نفس اللعيبة بطريقة معينة. ما بعرف أنا مش مخرج لكن أنا ابن هذا المجال بس مش مخرج تلفزيوني. فيعني في كثير ناس ممكن يكون في عندهم أفكار مليانة لإعلان تشكيلة المنتخب الرسمية لكأس العالم. والله كان في شغلات كثير أحلى تتسوى. لكن إحنا اليوم بهمناش موضوع يعني قد شو في دعم على قد ما في الناس تضل مع المنتخب. خسرنا مع سويسرا الناس قلبت على المنتخب وبلشت تتحلل وقلبنا بلد ل 12 مليون محلل. خي ما بعرف احنا ما احنا مرات عندنا ازدواجيه في المعايير. يعني انت اللي بتشوفه على السوشيال ميديا وبتشوف الاستشراف اللي بيصير على السوشيال ميديا لما تطلع عرض الواقع على الحياه انه هدول اللي بيستشرفوا على السوشيال ميديا او المثاليين او اللي محسسين انه لازم نكون عايشين بالمدينه الفاضله وينهم يعني جد وينهم والمحللين الرياضي وينهم وينهم يا اخوان. فما يعني ما تبعوا على اشياء على السوشيال ميديا ومناكفات وكلام بنزل من عزيمة المنتخب وقلبوا على موسى التعمري وليش موسى التعمري طلب من اللعيبة انهم مش عارف يتقدموا لما طلب منهم هيك اكلنا جول وطلعوا متمرد على المدرب. مباراة تدريبية خلص يا اخوان ماشي خلينا نخسر مباراتنا مع كولومبيا ان شاء الله منفوز عليهم. بس لو خسرنا اليوم نكون احتكينا على الاقل قبل كأس العالم دخلنا شوية شوية صغيرة من الاجواء. احتكيت مع مدرسة اوروبية واحتكيت مع المدرسة اللاتينية. يعني اليوم انا ما بدي اقلب الاشي رياضة لكن الكل مركز اليوم بالمنتخب واليوم كل الكل مع المنتخب واليوم الكل بستنى يبلش كأس العالم وال11 يوم هذول اللي ضايلين ل اول مباراه لنا من الارجنتين. الله يوفق المنتخب. اليوم انا مش قاعد اقول راح نغلبهم وراح تخيل انت اول مباراه لك مع بطل كاس العالم السابق يعني احنا الاردنيه بالحظ يا باي يا احلانا. احنا اخواننا العراقيين يا حبيبي مجموعه العراق طراوني بما انك جيت والله ذكرني بمجموعه العراق مع مين بيلعبوا مع السنغال في لهم جيم فرنسا حلو والنرويج. يعني العراق الله يكون بعونهم. احنا الله يكون بعوننا على الارجنتين. ومبارح الجزائر غلبت هولندا يا اخوان في عندنا مباراه مع الجزائر. فواضح انه احنا داخلين على يعني افرقه قطعات واحنا قطعات. يعني انا بديش اقعد اقلل من شأن المنتخب وأقعد زي اللي بقول لك والله العظيم لنتخوزق، والله العظيم لتفتح حصالة أهداف علينا، والله العظيم لنغرق أهداف. يا أخي ماشي على عين وراسي، أنا بدي أعتبر أنه إحنا راح نتخزق ومستوانا مش بزيادة وكذا، بس يا أخي تفائلوا شوي، خلينا نعيش هاللحظة الحلوة، خلينا نعيش هاللحظات الحلوة اللي منتخبنا عم بجهز حاله فيها لكأس العالم، ولأول مرة أنت في الأردن ما بتكون متابع ومجرد بس متابع على الشاشة، أنت منتخبك عم بلعب كأس العالم، وراح تشوف منتخبك وراح تشوفه بأكثر من مباراة على كأس العالم. وزي ما حكى سامر لو برجعوا زي ما راحوا، أنا يعني بالنسبة لي هذا هاي النسخة بالتحديد من المنتخب عملت إنجاز للكرة الأردنية، وعملت أشياء وقدمت أشياء للمنتخب الأردني، صنعت قدوات، صار في ناس تحط أهليها بأكاديمية أكاديميات كرة القدم. شوف تذكروا زمان إحنا، وفي منكم كثير يمكن واجهوها، في منكم كثير كانوا لعيبة قدم، أنا ما كنت لعيب قدم، كنت ألعب إشي على الحراسة، ما عندي موهبة القدم يعني، حتى بالحارة لما كنا نقسم فريقين ما كان عندي هالموهبة، مش إنسان بحب الكرة وعندي موهبة كرة القدم، بس كان شباب يكون معنا كثير لعيبة، وكثير شباب كانوا عن جد لعيبة وخارقين ولاعبين مهاريين يعني بمستوى عالي، بس بده مين اللي يحتضنهم وينشئهم صح وكذا. لما بلشوا يتقدموا شوي بمراحل دراسية أهليهم حرموهم من كرة القدم وأجبروهم أنهم يركزوا بالدراسة ويركزوا بالجامعة وكبروا ونسيوا كرة القدم ومرقت الحياة. في ناس عن جد يعني ما أبدا ما كانوا يرضوا أنه كرة القدم تكون جزء، يعني ما كان مثلا يقول لك يلا لا ارجع على المدرسة بس مثلا بالأسبوع العب لك قدم مرتين ثلاثة وازن بين دراستك وكذا، لا كان يشوفوا منهم مبلي بالقدم وأروشين ساعة بلعب قدم يحرموه من القدم عشان يدرس. هاي هيك كانت زمان. اليوم صار في ثقافة، وعلى فكرة اليوم بدون ذكر أسماء وهي قصة شخصية يعني عن واحد من اللاعبين اللي أبوه طلعوا من المدرسة وهو حاليا بلعب بالمنتخب الوطني ضمن التشكيل الأساسية، ونجم من نجوم المنتخب الوطني، بس لأنه يمكن القصة مش معروفة إعلاميا فإحنا ما بدناش نشير مين اللاعب بالضبط، لأنه يمكن هو نفس اللاعب ما بعرفش إذا بحب تنذكر هذا الإشي أو هو بذكره بمقابلاته ما بعرف. على كل حال هذا اللاعب أبوه طلعه من المدرسة لعمر معين لما شاف في عنده موهبة كرة القدم وشافه موهوب جدا بكرة القدم. تخيل وين المغامرة، أنت تغامر بابنك عشان تصنع منه نجم كرة قدم، حلو تغامر هاي المغامرة الكبيرة وعند مرحلة دراسية معينة مش بدري يعني مطلعوش من صف أول وثاني وثالث ورابع يعني يمكن على التوجيهي أو قبل التوجيهي بشوي أو من صف عاشر، طلعوا وخلاه يركز كل حياته بكرة القدم وأكاديميات وتدريب ومدربين خاصين ومدربين مش عارف إيش، ويروح ويلف على النوادي ويفرج الناس قد إيه بلعب. ظل معاه صار هلأ واحد من نجوم المنتخب الناشئين اللي عم نشوفهم جديد وعم بعملوا يعني قاعدين نتائج وعم بعملوا لعب مع المنتخب إشي بخوف. موهبة أردنية الجميع يتحدث عنها. شوف أبوه قد إيه آمن بأنه ابني عنده موهبة وحيوصل، وصار واحد من نجوم المنتخب واحترف. وأكيد هسا يعني احنا منحكيش أنه طلعوا أولادكم المدرسة ولعبوهم كرة قدم، مش هيك، لكن عشان أنا أحكي المثال بشكل عام أنه زمان شو كان، زمان كان أكثر إشي بله الأطفال لعبهم بالحارة ويلعبوا كرة فأهليهم كانوا يمنعوهم، اليوم في أهالي طلعوا ناس وأطفال

0: صراحة كنا عم نحكي مع بعض أخونا سامر صواف أثار الموضوع نوعا ما أنه ليه ما عملنا لمنتخبنا حفل وداعي كبير مثلا ودعناهم بكأس العالم، التغطية الإعلامية لمنتخبنا، الحملات الإعلامية للمنتخب نفسه، انسوا الدعايات اللي عم بطلعوا فيها نجوم منتخبنا، بنحكي عن حملات الإعلامية لنفس منتخبنا الوطني. يعني في ناس تقول لك إحنا بنشوف الدول الثانية وكيف أعلنوا القائمة وكيف شفت شو سووا بتركيا، شفت شو سووا، شفت كل الفيديوهات، يعني صراحة إشي جدا رائع ومن غار، مع إنه إحنا عندنا إمكانيات وإحنا بلد صناعة المحتوى نعتبر، يعني عندنا مخرجين وعندنا كتاب وعندنا عقول وعندنا كثير شغلات ممكن تطلع بأشياء كثير لطيفة للمنتخب. هون أخونا ثائر عورتاني بيقول لي أبو الجتاوي وين دور الشركات الكبيرة أول ما تأهل المنتخب؟ شوف أقول لك صراحة مش دفاعا عن الشركات، لكن اليوم الشركات الكبيرة والأسماء الكبيرة والعديد من البنوك عم بدفعوا ملايين قاعدين مقابل الإعلانات، ملايين عم تندفع، يعني هذا الإشي بيستفيد منه الاتحاد، بيستفيد منه اللاعبين. أنا بديش أقعد أحلل وفوت رياضة وأكثر أترك الخبز لخبازه يعني. وكنا هلا أصلا إحنا بنقاش رياضي كابتن عثمان الحسنات يعني موجود معانا هون باجتماع كان، فكنا لسه عم نحكي عن هذا الموضوع. هون بقولنا أخونا ثائر يعني هسه بتذكر قبل أسبوع أو 10 أيام في منتخب آخر على كأس العالم. هون المشكلة إذا بدي أحكيها من الآخر والله يا جتاوي إنه فرحنا المنتخبات العربية أهلت بعدينا أكثر ما فرحنا لمنتخبنا. غير هيك جتاوي شو مطلوب من المنتخب؟ مع كل احترام للي قاعدين بيحللوا وبهبدوا، إحنا مش البرازيل مبدئيا، إحنا دورنا ندعم منتخبنا كجمهور. المنتخب جاب جول واحد، هذا بحد ذاته إنجاز، مش فاهم عنهم يلي قاعدين بيحللوا ويعني بنتقصوا بالمنتخبات العربية برضو. شوف أنا بدي أقول لك شغلة، خلينا اليوم نكون يعني منطقيين شوي ووسطيين شوي بالتفكير. اليوم إحنا لا راح نحكي إنه والله إذا خسرنا وتبهدلنا وكذا فإحنا راح نروح مبسوطين، أكيد راح نروح زعلانين، لكن إحنا وصلنا للإنجاز اللي بدنا إياه وتسجلنا في التاريخ بأنه وصلنا بكأس العالم. لكن برضو كمان أنت بتسعى داخليا لأنه حضورك بكأس العالم كمنتخب يكون حضور نوعا ما يعني جيد ومؤثر. إحنا بدناش نفوز على كل المجموعة، لكن بالنهاية هاي كرة قدم، كل مباراة لها حكمها الخاص، كل مباراة مهما الواحد قدر يتوقع ممكن تيجي النتائج غير التوقعات، كثير في مباريات بكونوا متوقعين لها أشياء وبكون في مفاجآت داخل المباريات. لكن اليوم لما بدك تيجي أنت تكتب على ورقة وقلم الأردن ومستوى الأردن وتقارنه بالجزائر والنمسا والأرجنتين وكذا وإلى آخره، هلا إحنا ما بنستهين من منتخبنا وما بنقلل من منتخبنا، لكن اليوم إحنا يعني بنقدر نعمل إشي. إحنا خلينا نكون شوي وسطيين، لا طالبين منكم أنتوا تحققوا لنا كأس العالم، ولا طالبين برضو كمان نطلع من ثاني مباراة خلاص تكون محسومة أمورنا والله إحنا مروحين. فنحاول نكون شوي وسطيين، نتأمل إنه نحقق نوعا ما نتائج تكون كويسة، نتائج تطلعنا بعديها على المرحلة ما بعد مرحلة المجموعات الأولى، ونتمنى يا رب إحنا هذا اللي بنشوفه ومع منتخبنا وبنستمتع. واليوم بالنهاية يا جماعة الخير خلينا نكون إحنا كمان صريحين، الكرة القدم موجودة للمتعة، صح فيها تكتيك ولعب وحماس وإشي وطني، يعني اليوم المنتخب المواطن الأردني بيعامل المنتخب وبعز المنتخب وبحب المنتخب زي ما بحب المنسف، زي ما بيعتبره إشي من الموروث الأردني اللي بحبه. بحب مثلا نقول هو أقول لك كركي، والله يا عمي أنا بحب الكرك، ومثلا بقول لك بحب الفيصلي وبحب المنتخب وبحب المنسف وبحب الملك وبحب الأمن، يعني جزء من الأشياء اللي إحنا دائما نتغنى فيها منتخبنا. فيعني على المستوى الوطني وعلى المستوى على مستوى الإحساس الوطني المنتخب يعني لنا الكثير وكثير متعلقين فيه. عشان هيك دائما لما تشوف الناس بتزعل على خسارتنا مثلا من سويسرا، هم حرام يعني هم معهم حق يزعلوا يا عمي. انا وقتها لما كنا طالعين على الهواء وانتم سمعتوا الحلقه، انا ما يعني اخر 30 دقيقه اقسم بالله العظيم اني انا يعني بطل الي نفسي اكمل البرنامج، انه يا اخوان بالله عليكم ليه هيك الاداء. بعدين رجعت يعني نقول نحكي انه مباراة تدريبية، مباراة تجريبية، مباراة ودية، في كثير افرقة كبيرة بتخسر بمبارياتها الودية، بكون سجلها بمبارياتها الودية بكأس العالم كله خسارات، بتفوت كأس العالم بتحقق نتائج مغايرة، فاهمين كل هذا الحكي، بس والله الواحد انسان بدنه لانه على الاقل المنتخب في داخل قلب كل اردني عن جد هيك معزة ومحبة للمنتخب ومحبة للرياضة بالاردن، خصوصا بعد اللي عم بسويه منتخبنا الوطني واللي سواه وانجازات وصلنا لكأس العالم. بعرف أنه إحنا كل يوم عم بتكرر معنا موضوع المنتخب كل يوم، لأنه الأخبار والأشياء والكذا والناس متحمسة وعم تستنى. فالآن سيرة المنتخب وسيرة كأس العالم على كل لسان في الأردن تقريبا.
1: عشابك سن رماحة، عشابك سن رماحة، العب
0: شوف انا يعني انا والله دائما عندي ميزان للاشياء، لا بحب اتطرف بالتفاؤل ولا بحب اني اتطرف بالتشاؤم ولا بحب اكون منطقي زياده عن اللزوم، يعني عشان اكون في الصوره يعني بحب اخذ خلص الاشي اللي انا مخي بقبله، انه يا عمي انا مبسوط انه منتخبنا اتاهل وطلع على كاس العالم والامور تمام، بستنى منه نتيجه، نعم بستنى منه نتيجه، الله يوفقهم، لو ما جابوا النتيجه اللي بدنا اياها وصولنا بحد ذاته انجاز، بس مش شيء نمجد فيه وكذا والى اخره، ولا شيء نقلل منه كمان تحت الارض بنفس الوقت، ونتمنى منهم يعني يقدموا اداء مشرف والله يعطيهم العافيه. هسه بكره نطلع من المجموعه الاولى، بنطلع من الثانيه، بنوصل والله بنوصل، هذا بتصير تقول اه يلا هاتونا ما تعرفش. تعالوا جد نتخيل مع بعض، ليه حرام علينا التخيل؟ يعني اليوم حتى التشاؤم المفرط انا ما بحبه. تخيل شوف انت هيك، تخيل جد زبطت ما يعني بديش اقول فزنا على الارجنتين يا سيدي، ومع انه السعوديه فازت على الارجنتين، ليش اقول فزنا على الارجنتين؟ بس يعني تخيل هيك حظنا خلص وزبطت معنا في المجموعه ولعبنا وقدمنا اداء حلو ودخلنا جوال وكان في عندنا نتائج، وليش لا؟ ليش ما نتخيل هذا الاشي؟ الله يجيب اللي فيه الخير وتكون كل الأمور تمام. في عنا فاصل راح نروح عليه، بعدين راح نرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.

0: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم اروع من هيك شو احس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس. سنابس.
2: افتح واربح عبي جوائز ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: واشترك بي ان مع سنابس.
1: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج روحت، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

وسهلا فيكم حبايب قلبنا مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة عبر إذاعة عن اف ام. يا حياكم. بس إيش سلك السماعات من وراء.

طبعا هون مستمعين الأعزاء في قدامي سؤال بيقول أبو الجيتاوي، إحنا اللي بنشتغل في المعابد راح يأخروا لنا دوامنا وقت كأس العالم؟ والله ما نعرف، إحنا لازم يعني نعمل نقابة ليعني موظفي المعابد وعائلاتهم. هسا سيدي العزيز، وزارة العمل قالت أو طلبت من القطاع الخاص بالتماهي، يعني هاي كلمة تماهي، هاي كلمة هيك تحسها فضفاضة، بالتماهي مع قرار يعني رئيس وزراء بتأخير الدوام الرسمي خلال مباريات المنتخب الأردني بكأس العالم. بس هاي كلمة تماهي، هل راح يتماهى معاها القطاع الخاص وبعض المعابد ولا ما راح يتماهى معاها؟ فمش عارف، ما يعني أنا أتوقع أنه ثلاث أرباع المعابد أو عفوا الشركات ما ترضى يعني موظفينها يحضر المباراة ويجوا داوموا. لكم الله، مش عارف شو بدي أقول لكم إلا إذا الشركة عندكم كويسة الله يقويكم يا رب.

0: نسمع هاي الرسالة
1: الغالي أسامة. طيب الله العظيم كل اللي صار حاليا تشجيع المنتخب هو عبارة عن اجتهادات شخصية مثل الشاب اللي هسه الأغنية
0: ولا طبعا اجتهادات شخصية
1: أغنية كثير بتجنن ومحترم وقسما ما لسع بسمعها بس هسه أصلا يعني من زمان عندنا حتى اللعيبة ما عندهم ماركتينج الشباب توديهم على نوادي كويسة تساعدهم يوصلوا عندنا قطاع الرياضة زي قطاع التمثيل يا أبو الجتاوي يعني والله العظيم كل النجاح اللي وصلنا له إنه اجتهادات من اللعيبة ودعم سمو ولي العهد بس والله ايد واحدة ما بتزقف الشركات الخاصة اسمع بدنا نفضة يا جتاوي قسما بيت الله البلد بدها نفضة من ناحية دراما من ناحية رياضة حتى السوشيال ميديا يا زلمة اكثر بلد بالعالم في سوشيال ميديا والله ما في واحد فيهم جايب سيرة المنتخب يا زلمة وين الوطنية وين الانتماء وين يا زلمة انا نص قضايا الاردن علي في الاردن لكن عندي المنتخب ما يلعب
0: صح.
1: اردن عندما علم استقلالي يجي أردن
0: صح.
1: بغض النظر عن أي مشاكل عايشها أنا في بلدي لكن في إشي اسمه انتماء يا رجل
0: صح.
1: داري يا جتاوي هذا الحق عمين برجع وانتو كعين كراديو عين أف أم والله العظيم إنكو صباقين
0: الله يسعدك
1: وشكرا كثير لكم كل الاحترام لك جتاوي
0: حبيبي الله يسعد لي قلبك اخوي المحترم والله شوف يعني في جزء من حكيك صحيح اخونا محمود الله يعطيك الف عافيه شوف ولكن والله انا عم بشوف الشركات عم تدفع كثير قاعده يعني عم تدفع وهذا كله انت لما الشركه تدفع على للاعب يعمل معاها دعايه ويكون سبونسر لهذا اللاعب وراعيين لهذا اللاعب او راعيين للمنتخب الوطني يعني اليوم انت عندك العديد من الشركات ممكن تفوت كراعي للمنتخب كامل إلك أنت كشركة بتستفيد أنه مثلا لوجوهات تبعتك إذا بتكون تراعي الكبير مثلا دافع أكثر إشي لوجو تبعك مثلا بيكون على كلارات المنتخب بالدعايات بتقدر أنك تستخدمهم تصور معاهم كذا إلى آخره يعني إعلانيا وإعلاميا يكونوا موجودين المنتخب كله عشان يساعدك في الترويج لإسمك مقابل مبالغ عم تندفع وفي شركات برضو بتقرر والله بتقول مثلا أنا بدي أجي أوقع مع يزيد أبو ليلى باجي بوقع مع عود الفخوري بوقع مع يزن عماد مع علي علوان مع كذا في شركات موقعين مع اثنين في شركات موقعين مع ثلاث في شركات موقعين مع واحد هذا الإشي بنعكس إيجابا على دخل اللاعب نفسه من الإعلانات الإعلانات فيها دخولات عالية وبرضو كمان الاتحاد بيستفيد لأنه الاتحاد أكيد فيه له نسبة من هاي الإعلانات اللي بتساهم فيها الشركات فأنا برد بعيد يمكن للمرة الثانية أو الثالثة صدقوني التقصير مش من الشركات اليوم التقصير من خلينا نحكي اللي شغال على الموضوع إعلاميا للمنتخب طب اليوم أنا بسأل كابتن عثمان بقول له كابتن عثمان طلعوا بعثة إعلامية مع المنتخب يعني مثلا انه من كل يعني انا بعرف المنتخبات بيجوا مثلا بالدول بيطلعوا مثلا 2-3-4 صناع محتوى رياضي على السوشيال ميديا بيطلعوا مثلا صحفيين رياضيين او اعلاميين رياضيين معروفين مثلا بالاردن طلعوهم مع بعثة المنتخب عشان اول اشي يكونوا ضيوف على الاعلام العربي اللي موجود هناك ويحكوا عن المنتخب عشان برضو يكونوا داعمين للمنتخب عشان يصوروا تدريبات المنتخب عشان يصوروا اليوميات تبعتهم يحطوا الجمهور اكثر ويقرب الجمهور اكثر من المنتخب طب اليوم على مستوى انا ما بعرف انا بسمع انه اليوم على مستوى بعثه اعلاميه المفروض تتكون البعثه الاعلاميه من 10-15 شخص من الصحف من الاذاعات من السوشيال ميديا من التلفزيونات من لازم يكون هذا الاشي ناس صناع محتوى هم شغلتهم يمسكوا هالتليفون ويصور لك ويمنتج ويطلع لك يطلع لك اشي حلو هلا الله يعطيهم العافية السوشيال ميديا اللي مع المنتخب واللي بيشتغلوا في الاتحاد وكذا مش مقصرين أبدا أنا مش انتقاصا من أي إشي لأن اليوم أنا مش طالع أقول هذا شغله ناقص وهذا شغله مش ناقص وهذا كذا لكن اليوم أنا مثلا بستغرب من كثير شغلات إنه كل الدول بتطلع بعثات إعلامية مع منتخبها عشان يغطي نشاطات المنتخب ليش مش مطلعين ولا أي بعثة إعلامية أو في بعثة إعلامية أو تطلع أو مثلا مخدين عدد معين من الصحفيين أو من الإعلاميين أو من صناع المحتوى عندنا شباب صناع محتوى رياضي يا زلمة خرافيين بيقدر جد انه يعني يدعم ويساهم ويساعد واليوم الكل عم نطلع كل منتخبات الدول صفحاتهم من هسه لتأهلوا كأس العالم من هسه صفحاتهم مولعة وستوريات ويوميات والتدريب وكذا لا انا بحترم يمكن يكون هذا قرار مدرب انه ما بده تغطية اعلامية بده يكون الاشياء مغلقة وانه خلص نبعد اللعيبة شوي عن الاعلام ما هو اقول لك شغلة ما اقسم بالله العظيم كمان اللي يعني اللي الله بوقعه مع الاردنيين بكون مشهور في الاردن انه بتعب يا زلمة قسما بالله بتعب من كمية الانتقادات وكمية الانتقاص ما عندنا ثقافة الانتقاد باحترام مش موجودة عندنا مش موجودة يزل اليوم أنا طلعت بفيديو يا أخي في ناس بيشوفوه الحكي هذا غلط في ناس بيشوفوه صح في يعني اقبلوا انه بعض الأحيان في ناس بالمجتمع احنا ناس مختلفين نختلف عن بعض لربما بالآراء ووجهات النظر وكثير شغلات يا أخي إحنا مش قادرين نتقبل اختلاف بعضنا. طبعا أكيد الاختلاف ضمن بس الأشياء اللي محترمة يعني, مش إنه ندعي المياصل لا, بس أنا عادي إذا اختلفت معك بوجهة النظر. يزمن تتخيل اليوم, اليوم شو بتعرف شو الإشي اللي بقهرك يعني؟ أنا والله ما بحب أحكي. اليوم أنا نزلت فيديو قلت شكرا لشركة أمنية على الكليب اللي عملتوه, وأنا بصطلع متعب صقار بالكليب. يا أخي هيك حسيت شعور كثير حلو إنه اتذكروا إنه هذا البني آدم عمل بصمة بالوطن بأغاني الوطنية الحلوة, فحلو إنهم اتذكروا أعادوا بالذكاء الاصطناعي كأنه هو موجود يعني وغنى هاي الأغنية. طبعا كالعادة راح تنقسم الآراء ما بين ذنوب جارية وهو الزلمة ميت, وبدل ما تدعوله بتنزلوا له أغاني وكذا, مش عارف يعني حسسين إنه منزلينه بأغنية مع هيفا وهبي مع إنه طول حياته بغني للوطن وبتغنى في الوطن. مش مش مش الجدلية هسا اللي راح نفوت فيها, بس الجدلية الأعظم أو الـ أو الـ أو الإشي اللي أنت بصطحك إنه ماشي الناس كاتبة وكاتبة آراءها, وعلى عيني وراسي أنا ممكن أختلف مع الناس بهذا الرأي. في ناس كاتبينه باحترام, في ناس كاتبينه بقلة أدب, بس في واحد سألني سؤال أنا خف عقلي منه والله العظيم يا أخوان. سألني أنت عن جد مسلم؟ طلعني من الملة يعني, طلعني من كل الإسلام كله يعني. هو بده يفرجيني إنه بالنسبة له قناعته إني أنا إنسان مسلم اهتزت, فهو بطل شايفني مسلم. لأني حكيت والله حلو إنه يعني جابوا هيك بالذكاء الاصطناعي كأنه متعب الصقر الله يرحمه مشارك بالأغنية, وهذا تكريم له ولفنه ولصوته اللي بيعني لنا إشي كثير. واحد كاتب لي عن جد أنت مسلم؟ طب هذا شو تفوت أجاوبه يا إخوان؟ هذا أنا عن جد إيش بشوف يعني؟ حدا يقول لي شو أفوت أجاوبه لما يسألني أنت مسلم؟ إنه شايفني برأيي هذا إني أنا مش مسلم وكفرت وطلعت من الملة كلها. مش يعني مش عارف, مش عارف جد والله. الرأي العام بالأردن كثير صعب, كثير صعب الرأي العام في الأردن. فأنا مع فكرة إنه اليوم خلاص يكون في ناس محددين مرافقين للمنتخب مثلا, أوكي هم اللي يصوروا, يكون برضو في صحفيين وكذا, مش ضد هذا الإشي, بس برضو هاي بالنهاية بتضل آراء مدرب بده يفصلهم عن العالم. بعرفش لو هو معهم تليفوناتهم ما معهم تليفوناتهم. أتوقع إنه يعني المفروض السوشيال ميديا خلص يعني بلشوا يبعدوا عنها المنتخب, وبعرفش إذا لسه معاهم السوشيال ميديا أو لا يعني, بس هي المفروض إنه بس تقرب المدة خلص يعني المفروض يكون في تركيز أكثر بالأشياء هاي كلها. شكرا لوجودكم معنا مستمعين الأعزاء, ويا رب أكون بنظر الأغلبية منكم إني مسلم والأمور تمام, وإن شاء الله بنلتقي فيكم يوم الأحد إن شاء الله. عطلة نهاية أسبوع سعيدة وخفيفة ولطيفة وتجنن علينا وعليكم. كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي من وراء مايك عين اف ام ضياء الربابعة, الله يعطيك ألف عافية مخرج برنامجنا, وأيضا تحياتنا لأحمد الحواري من إخراج التلفزيوني. كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي, الله معاكم, سلام.
2: عالق بالأزمة سمعنا نكتب نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية أيمن الصفدي يتلقى اتصالا من نظيره الهولندي، بحث خلاله الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير في المنطقة، ويشدد على أهمية التوصل إلى حل جذري يضمن الأمن والاستقرار الدائمين. الصفدي يبحث مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان علاقات شراكة الاستراتيجية الثنائية وسبل توسيع التعاون. الأردن يسير سادس قافلة إغاثية إلى لبنان تضم 28 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية. 3 شهداء بغارة إسرائيلية على بلدة سحمر بالبقاع الغربي شرقي لبنان. الأمين العام لحزب الله يطالب بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن نقاط بيع قميص المنتخب الوطني النشامى أمام الجماهير ضمن الاستعدادات لمشاركة المنتخب في نهائيات كأس العالم.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 0655-0880.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً. احكي

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخير.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجو بده اياك والمود على كيفك بخريف.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبدالله.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.